0: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ومن المال الوظيفة، تنكح المرأة الآن لوظيفتها، لأن الوظيفة تحصيل للمال، أليس كذلك؟ طيب، إذن المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد ينكح المرأة لا لهذه الأوصاف، لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب. انكحوا ما طاب لكم من النساء، من يسميها العلماء ايش؟ بيانية، لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول، فتكون مبينة لهذا المبهم. وكلما جاءت من بعد اسم الشرط أو الاسم الموصولة فهي إيش؟ بيانية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه بيانية. وكذلك هنا إيش؟ نعم، لا تضموها إلى أموالك. سؤال يقول إن بعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. الجواب أن هذا القائل أخطأ خطأ عظيما، لأن قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا، حتى نقول إن بين الآتين تعارضا. الله يقول ولا تأكلوا أموالهم، تخلطوها لأجل تأكلوها. أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به. لكن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ. وأقول إذا عجزوا، لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، قد يكون كل نص محمول على معنى. وهذه مسألة خطيرة جدا خطيرة، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ. تبالك ما هي المسألة هينة، معنى النسخ أني أنكرت المنسوخ ولم أجعله حكما شرعيا، فالمسألة خطيرة. ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا. نعم عليان، لا إله إلا الله. إذن هذا قدح في القرآن، استغفر الله، قال اللهم اغفر لي، ليست أوضح، بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سأتي في الفوائد، أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف. لو قدرنا من صار منها التعيين فقط،
1: لو قدرنا وصفتين كل
0: السياق، ها؟ لو قدرنا ايش؟
1: لو وضعنا الان وصف،
0: وصف
1: في وصف النساء،
0: اصل الوصف لابد من موصوف، والوصف ما هو بينكح، لكن المعنى ان تنكح المراه لاوصافها لا لعينها. نعم سليم، هي التي ايش؟
1: على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هم العرب صحيح، ما سمعنا ان جاء اختلاف يعني المعاني قالوا هذا بالعربيه.
0: اي نعم، السبب انه نزل القران بلغته. الان لو اكلم انسان عامي باللهجه العاميه يشكل عليك كلامي؟ ها؟ لا يشكل، هم في وقتهم اللغه العربيه الفصحى مثل اللغه العاميه عندنا الان. نعم، بعض ايش؟ نعم.
2: يستدلونكم كيف ما طاب لكم من النساء أن الإسلام ظالم. قلنا لماذا؟ قالوا لأن المرأة إذا تزوج الرجل اثنين أو ثلاثة أو أربعة فإن يكون في ظلم هذه المرأة تسبب الحقد والعذاب. يستدلون من هذه الآية فكيف نوجه أحسن الله؟
0: ما جاء وقتها يا عبد الله. ما جاء وقت هذا، هذا وقتها في الفوائد إن شاء الله. نعم. قد يتعين ضم ماله هنا. لا لا، إذا كان هناك ظالم، إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى بحجة أنه سيحفظها. نعرف أنه ما هو بيحفظها، يريد أكلها، فجاء إنسان وقيدها في مع ماله، هذا يجب عليه. إذا
3: ضم مال اليتيم مع ماله،
0: نعم
3: خسر فيه.
0: نعم
3: يعوض اليتيم
0: ماله. ماذا تقول؟ يقول ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله، هل يضمن لليتيم أو لا؟ نقول ما دام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء، ليس عليه إثم ولا ضمان. اصبروا يا جماعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهذه قاعدة كل إنسان له تصرف، له الولاية في تصرفه، حتى لو تبين خطأ فلا ضمان عليه، فضلا عن أن تأتي الأمور بغير اختيار، بغير ما يتوقع. نعم. نعم. الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون، هو أعم ما يكون من الانتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفعه البدن، ينتفع به البدن انتفاعا مباشرا، اللباس ينتفع به لكن من خارج. فلهذا تجون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأشبه ذلك. بن داود

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما معنى آتوا اليتامى أموالهم عبد الله؟ أي أعطوهم أموالهم كاملة من غير نقص. طيب، هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام؟ وهم أيتام، نعم محمد، لا ندفع. إذن كيف يقول آتوا أموالهم؟ أي بحفظها لهم، أي بحفظها لهم. وأما الدفع لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد. في القول وآتوا اليتامى أموالهم، اليتامى جمع عبد الله، نعم، زال اليتم. طيب، إذا ماتت أمه، نعم، هنا إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما؟ لماذا؟ نعم، لكن لماذا جعلنا من مات أبوه يتيم يتيما ومن ماتت أمه غير يتيم؟ بن داود، صحيح، لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب بخلاف الأم. طيب، قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كيف قال إلى أموالكم؟ زكي، إيش هذا؟ فتأكلوها. طيب، لو ضم ماله إلى ماله للحفظ الأخ، نعم، هل ينهى عنه؟ ما هو الدليل من الآية هذه؟ ولا تأكلوا، يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل. طيب، هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جواز إضافة الأموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ؟ دعنا من السورة، نريد الآية بس. فهد، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم والمصلح. تمام. طيب، ما المراد بالخبيث في قوله ولا تتبدل بالخبيث؟ طيب، وعلى هذا الرأي ماذا، ما المراد بالخبيث؟ إيه، ما المراد بالخبيث؟ الردي. طيب، وقيل المحرم، والمعنى أن أموال اليتامى إذا أختموها فهي خبيثة. طيب، على الرأي الثاني يا سعود، هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها؟ خبيثة لكسبها. طيب، جملة إنه كان حوبا كبيرا سلامة، ما موقعها مما سبقها من المعنى؟ ها، تبيانية،
لا عليان تعليلية إنه كان حوبا كبيرا. طيب يلا أحمد ها يلا أحمد إن الله إنه كان حوبا كبيرا، هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموال إلى أكلها من كبائر الذنوب؟ حيث قال كبيرا. طيب أخذنا الفوائد ها ها. طيب وآت اليتامى ما أخذنا.

وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها لا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعجلوا في اليتامى فليعجلوا عنهن. إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم. وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها لا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعجلوا في اليتامى فليعجلوا عنهن إلى أي شيء؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني انكحوا المرأة التي تطيب لكم أي ترونها طيبة وتستحسنونها. ولهذا قال ما طاب لكم من النساء فأتى بما دون من، لأن من للعاقل إذا قصد الشخص، فإن قصد الوصف أتي بما، يؤتى بما إذا قصد الوصف. قال ومنه قول العرب سبحان ما سخركن لنا، يعني الإبل، يريد سبحان من، يعني سبحان الله. لكن لما كان أراد هذا القائل الوصف وهو كمال وقوة الله عز وجل وتسخيره أتى بما. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله ما طاب لكم من النساء هل هي متعلقة بانكحوا، أي انكحوا من النساء ما طاب لكم، أو بيان لما في قوله ما طاب لكم؟ الثاني أقرب والأول جائز، لكن الثاني أقرب، أي انكحوا الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه الكلمات الثلاث يقول النحويون إنها لا تنصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، لأن معنى مثنى أي اثنتين، ثلاثة، رباع أربعا، فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل. وعلى هذا نقول مثنى حال من النساء، يعني حال كونهن مثنى، وثلاث ورباع أي انكحوا على اثنتين أو على ثلاث أو على أربع. وليس المعنى انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا، خلافا لمن زعم ذلك وقال إنها إن الآية تدل على جواز نكاح التسع، لأن اثنتين وثلاث خمس ورباع أربع الجميع تسع.

0: وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية. هذا الأسلوب للتقسيم، يعني منكم من ينكح اثنتين اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثا ثلاثا، ومنكم من ينكح أربعا أربعا، لأن الخطاب ينكحوا خطاب للجماعة، الخطاب للجماعة ليس الواحد. فإذا كان الخطاب للجماعة فوزع مثنى وثلاث على الجماعة، يكون المعنى ها ينكح بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاثة وبعضكم أربعة. ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخصوص بخصائص متعددة في النكاح، منها أنه يتزوج أكثر من أربع، ومنها أنه يتزوج بالهبة، ومنها أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال، ومنها أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله حرم عليه أن يتزوج غيرهن إلى أن مات، ومنها أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام خص بخصائص لا توجد في غيره. وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع. ولو أراد الله عز وجل أن يقول ولو أراد الله تعالى أن يبين لعباده حل النساء التسع لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أربعا، نعم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا إلى التسع، ولا يأتي بهذا الأسلوب المشتبه، لأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. وقوله مثنى وثلاثة وربع لم يذكر الواحدة، لأن المقام مقام تخير، مقام تخير ومقام إعطاء النفس حظها إذا خاف الإنسان أن لا يقصد في اليتامى. نقول إذا خفت أن لا تقصد في اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية. كمية متى تكون كمية؟ من اثنتين فصاعدا. الكيفية قال ما طاب لكم، فأنت أمامك الباب مفتوح فيما تريد من النساء كيفية وإيش وكمية. ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية واحدة، الكمية يعني الزيادة في الكم من الثنتين فصاعدا. طيب مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم أي ظننتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة ولا تزيدوا عليها، أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو انكحوا ما ملكت أيمانكم. أسأل لا، لأن ما ملكت اليمين لا تنكح، ملك اليمين توطأ بالملك ولا توطأ بالنكاح، ولهذا يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. صح، يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. نعم يحرم أن يتزوج أمته، لأنها تحل له بعقد أقوى من النكاح وهو ملك اليمين، والأضعف لا يرد على الأقوى، الأضعف لا يرد على الأقوى بخلاف العكس، فإنه يرد الأقوى على الأعلى على الأضعف. لو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، عرفتم؟ أما لو كان عنده أمة فإنه لا يمكن أن يتزوجها، لأنه إيش؟ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح، فإن السيد يملك الرقبة والمنفعة بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. إذن لا يصح أن نقول إن قوله أو ما ملكت أيمانكم معطوفا على قوله فواحدة، لأنه يختل المعنى، بل المعنى فانكحوا واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم أو كلمة نحوها. المهم أنها ليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل، فيقدر فعل مناسب لقوله أو ما ملكت أيمانكم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك المشار إليه نكاح الواحدة عند خوف عدم العدل، أو المشار إليه أن يتزوج الإنسان اثنتين أو ثلاثا أو أربعا عند خوف عدم العدل في اليتامى، أو الأمرين، أو الأمرين، يعني ذلك أي نكاحكم واحد مثنى وثلاثة ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، أو نكاحكم واحدة إذا خفتم أن لا تعدلوا، أدنى أي أقرب ألا تعولوا يعني ألا تجوروا. هذا هو معنى الآية المتعين. وأما ما يروى عن الشافعي من أن المعنى أدنى ألا تكثر عيالكم فهو قول ضعيف جدا جدا ضعيف. لماذا؟ لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله، ولأن العيال يكثرون إذا جامع الإنسان ما ملكت يمينه، والله عز وجل يقول واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإذا كان عند الإنسان 100 وليدة 100 جارية وجامع كل واحدة كم يأتي في السنة؟ نعم 100 ولد يأتي في السنة 100 ولد. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول إن الإنسان إذا جامع من ما ملكت يمينه يكون أدنى إلى عدم العيال؟ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا لمنافاته مقصود الشارع في كثرة الأولاد، ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان مملوكاته. هنا يصح وهو ولي. هنا لو كان إنسان ابن عم امرأة وأراد أن يتزوجها فلا حرج، يسألها يقول هل ترغبين أن أتزوجك؟ إذا قالت نعم يتزوج. لكن كيف يعقد؟ ها؟ يأتي باثنين شاهدين ويقول أشهدكما أنني تزوجت موليتي فلانة، يقول قبلت ولا ما قبلت؟ ما يقول قبلت، أشهدكما أني تزوجت موليتي فلانة، نعم أو زوجت نفسي موليتي فلانة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية تزوجتك أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. نعم يا خالد. نعم نعم إلا لأنه إذا صارت موزعة لازم نأتي بما يدل على التكرار. نعم ذا الملك. نعم إيه؟ اشترى زوجته. نعم صارت مملوكة له. الولد مملوك للسيد. إيه نعم. نعم عمر. سيأتين بالفوائد، سيأتين بالفوائد، وأسأل الله يرزق الشباب إن لا على وحده. نعم إيش إيش نعم النكاح. بعد الأذان ثم أن لا تقسطوا في اليتامى. أن لا تعجلوا في معاملتهم. نعم طيب ما من هم اليتامى؟ من مات أبوه ولم يبلغ. طيب قوله ألا تقسطوا في اليتامى، كيف ألا تقسطوا؟ نشان يعني كيف العدل؟ لا لأنه قال فانكحوا، المسألة في النكاح. نعم مثل لأجل يربط بين جواب الشرط وفعل الشرط، يعني نريد صورة تربط بين فعل الشرط وجوابه. نعم يعني اليتيمة تكون مثلا عند ابن عمه ويخاف أن لا يعدل فيها بأن لا يتزوجها بمهر المثل، يعطيها أنقص، فبين الله عز وجل أن الباب مفتوح فانكحوا ما طاب لكم النساء إلى آخره. طيب لماذا عبر بما دون من يا عبد المنان؟ يتعاقبان، لكن لابد من إذا خرجت عن أصلها لابد أن يكون هناك فائدة. ما حضرت فهد؟ أحسن. نعم طيب قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا، ها خليل إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، يعني بين من؟ نعم يعني فلا فانكحوا واحدة. طيب في الآية دليل على عدم وجوب العدل بين الإماء سعود، ها لكن من أين يؤخذ من الآية؟ طيب واحد نسأل الآن، نقول في الآية دليل على أنه لا يجب العدل بين الإماء في الوطئ وغيره أيضا. أو ما ملكت أيمانك، فدل هذا على أنه لا يجب العدل بين الإماء. ما معنى قوله ألا تعولوا يعني؟ ألا تجور، كيف كان أقرب ألا يجور؟ يعني إذا اقتصر على واحدة، إذا اقتصر على واحدة فليس معها من يجب العدل معه بينهما. أولى أقول لأنه إذا اقتصر على واحدة لم يجب عليه العدل لأنه ليس معها ثانية. طيب وحينئذ لا يكون هناك جواب. وكذلك في مملكة الإيمان لا يجب العدل، فلو مال إلى إحداهن. فلا جور لأنه لا يجب العدل. طيب ثم قال عز وجل وآتوا النساء، أظن أخذنا فوائد ها؟ ما أخذناها. طيب من فوائد الآية الكريمة إن خفتم أن لا تقصوا في اليتامى أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله إن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها، لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما، ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها. ويتفرع على هذا، على هذه الفائدة، بيان أو تبين خطأ من ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها، لأن الله يقول انكحوا ما طاب لكم، فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك أنه خطأ مخالف للشرع، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال، لأن قوله ألا تقتل في اليتامى يعني فلا تتزوجهن ولكن إيش ينكحوا ما طاب لكم النساء. وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه إيش يفتح باب الحلال لئلا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة. وأظن تقدم لهذا نظائر أتينا عليها في الشرح، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية التعدد في الزوجات، تأملوا معنا هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد أو جواز التعدد؟ لأن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز. الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد، لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط بينه فيهن، فكأنه قال إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. طيب وهذا هو الأقرب، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد. وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جريدة يقول إن الشيعة في القطيف بدأوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة، وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق 40 عرسا. نعم 65، 65 عرسا في ليلة واحدة. أفهمتم المعنى الآن؟ يعني بدل ما نروح لقصر الأفراح في عرس رجل واحد فقط، نجعل في هذه الليلة في نفس القصر 20 رجلا أو 65 رجل أو 100 رجل. وهذا لا شك أن يوفر، يوفر نفقات ويوفر تعب، تعبا على الناس. وهذا يعني سنة حسنة، إذا ابتدأ الناس، إذا حصل أن الناس يفعلونه فهذا طيب. نعم إيش؟ ارفع صوتي، ما في حياة. إيش؟ ما في قصر، لأن الناس يدعون أمما. لكن إذا علمنا أن في هذا القصر 40 واحد يتزوج، نأخذ لهم 40 غرفة، وإذا لم يكن نحط خيام، ما نكثر المدعوين. بدل ما يدعو الواحد منا 200 رجل، يدعو 20 رجل. ها؟ والله إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه، لأن هذا من باب تخفيف المؤونة. وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. على كل حال، هذا عاد مسألة ثانية، مسألة أخرى الذي تشير إليه. لكن الكلام أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، نعود إلى ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تجاوز الأربع، لقوله مثنى وثلاثة ورباع، مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنه. ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الوسائل إلى المحرم، تحريم الوسائل المحرم، لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه، أن للوسائل أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره، بقوله أو ما ملكت أيمانكم. ومن فوائدها وجوب العدل بين الزوجات، لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن فوائد الآية إثبات ملك اليمين، لقوله أو ما ملكت أيمانكم، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاؤه، أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه، إذا وجد سبب الملك، ملك اليمين. وما هو سبب ملك اليمين؟ الكفر، الكفر إذا قاتل المسلمون كفار وسبوا نساءهم وذريتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملكية للإنسان، هي إثبات الرق، إثبات الملكية وأن الإنسان يملك. ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله، وذلك لأن الملك ملكان، ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لمن؟ لله. وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت، هذا ثابت. ثم هو أنواع، تارة يملك الإنسان الرقبة، وتارة يملك المنفعة، وتارة يملك المنفعة والرقبة، عرفتم؟ تارة يملك المنفعة مثل المستأجر، وتارة يملك الرقبة فقط. ها؟ الرقبة فقط، اي نعم، مثل كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر. فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد، عرفتم؟ لكن كأني ببعضكم يقول ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته لعبد آخر؟ نقول لها فائدة، العتق، إذا اعتقه مالك الرقبة صار حرا، ومالك المنفعة له منفعته. فالمهم على كل حال، وملك ملك عين، وملك منفعة، وملكهما جميعا، كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليمين أفضل من اليسار. لأنه أضاف الملك إليها، ولا شك أن اليمين أفضل من اليسار، اليمين أفضل. ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة. الشيء الطيب يتناول باليمين، والشيء الخبيث يزال باليسار. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن، لقوله أدنى ألا تعول، ذلك أدنى ألا تعول، لأن الأدنى اسم تفضيل، فلا بد أن يكون هناك أدنى ومن وما لا بد أن يكون هناك من فاضل ومفضول. ثم قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا أي أعطوا. والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. إذن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جيءوا. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في المسألة في الآية قولان، القول الأول أنه للأولياء، فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه يسلبه إياه. فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. والقول الثاني أن الخطاب للأزواج، أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب؟ حملها على الوجهين. فنقول الخطاب للأزواج وللأولياء، وآتوا النساء صدقاتهن، النساء يعني المتزوجات، بدليل قول صدقاتهن. وصدقات جمع صدقة وهي المهر، وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة. وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم، يقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسه. وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آتوا النساء، آتوا النساء، فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو جلست قعودا، لأن آتى بمعنى نحل وآتوا بمعنى انحلوا، والنحلة هي الهدية العطية عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طبن يعني النساء. وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني عيون الأرض. فإن طبنا لكم عن شيء منه، من قيل إنها تبعيضية، وقيل إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى إن طبن لكم عن بعضه، وعلى الثاني يكون معنى إن طبن لكم عن كله أو بعضه، لأن من بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو عن كونه كله أو بعضه. إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب، فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل كسوة داخلية، صح؟ الأكل كسوة داخلية، ها؟ منفعة، نعم صحيح منفعة، لكن هي كسوة أيضا. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. التناسب بين الظمأ والضحى اللي هو حرارة الشمس واضح، وبين الجوع والعري واضح، لأن الجوع لأن الشبع كسوة الباطن، المعدة فاضية ما فيها شيء، عارية، فإذا دخلت الطعام فيها غطاها وكساها، فهو كسوة باطنية. على كل حال إذا طاب نعم كلوه هنيئا، أقول عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأن منفعته للبدن مباشرة ينمو بها البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب، فإنها منفعة خارجية. وقوله هنيئا أي حين الأكل، مريئا أي بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة والهنيء سهل سهل المساق. نعم. وأضرب لكم مثلا يبين، إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها، نعم، يمكن إذا أكلها يكح 10 مرات قبل أن تصل إلى معدته، لأن فيها شوكا وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها. هل هذا الأكل هني ولا غير هني؟ غير هني. لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها بين أسنانه ولا يبالي، وهذا شيء شاهدته أنا، شاهدته أنا بنفسي. يأخذ الزعانف الذيل هذا اللي مثل المشط، نعم، ويجعل بين أسنانه يقرضه كما نقرض التمر اليبيس. هذا يكون هنيئا له ولا لا؟ هذا يكون هنيئا له لأنه يصيغه بسهولة، لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا. طيب، مريئا قلنا محمود العاقبة. ربما يأكل الإنسان أكلا لينا لذيذا في الفم، لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه، نعم، ماذا يكون؟ مريء ولا غير مريء؟ غير مريء، هذا غير مريء. هل من ذلك ما يفعله بعض الناس يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه؟ هذا ليس محمود العاقل، لأنه يضره، لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء. والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة، يكون مريئا. ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني، قال: كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك. صحيح، أحيانا الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو، لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن، إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة، يكون حراما، يحرم أن يأكله إذا خاف الأذى أو التخمة. الأذى بإيش؟ الأذى بالأكل، يحمل بطنه وقد ملأه، يتعب حتى إذا جلس يمكن ما يجلس، لا يجلس إلا متربعا من شدة ملء البطن. هذا نقول يحرم عليك أن تأكل. أو التخمة، أتعرفون التخمة؟ ها؟ ما هي؟ لا، التغير، التغير نحن نسميها غيرة، نعم، أو غيرة كطيرة، يعني التغير. والتغير الحمد لله الآن لطيب المآكل قليل جدا، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذاك الطيبة يجد الإنسان التخمة، يصير إذا تجشأ يظهر منه رائحة خبيثة، وربما يصاب بمرض، ها؟ أي يسمونها المر. على كل حال أنا يعني استطردنا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه، وما قاله له وجه. لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم، أليس كذلك؟ بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها البيبسي وما أشبهه، من أجل من يوم يأكل يشرب هذا. نقول لا تكلف نفسك، كل أكلا معتادا. وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي، طبيب أمريكي أسلم، يقول أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة. قلنا ما هي؟ قال الحديث: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول هذا أصول الطب، هذا أصول الطب، ولو أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد. أما الآية فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض للغبار، تتعرض للأوساخ، تتعرض لكل شيء، إذا غسلت في اليوم والليلة 5 مرات نعم بقت نظيفة. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول إننا لو جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا، ولكن قد يقول قائلكم: أنا إذا لم آكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، صح؟ ماذا نقول؟ نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون، يأكلون ثم إذا جاعوا أكل ثم إذا جاعوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة الأربعاء وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة الأربعاء القادم. نعم. أين؟ هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة، فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه، يعني لازم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، فلا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولوا لأهل السنة: أنتم أهل السنة، ثم يخالفونه. طيب إذا كانوا أهل السنة هل أنتم تريدون أن تثوب السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد. نعم لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت نسكت، لا نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم نعم. ها؟ من قولي أو ما ملكت أيمانك، لأن الله قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا واضح في النكاح. أو إن خفتم ألا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملكت أيمانكم. لا غير معطوف على ما طاب، يعني ليس معطوفا على واحدة، ليس معطوفا على واحدة، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل. صح، يعني مثلا لو أن رجلا تزوج أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل. لا، لكن الله يقول ما ملكت أيمانكم، يعني جامعوا أو انكحوا ما ملكت أيمانكم بمعنى الجماع. نعم بدر. سهل، إذا اشترط عليها لا يراها إلا بعد عقد النكاح ما بقى منه هذا. أي ما اشترط، يعني طلب منه. طيب أي يراها قبل العقد؟ ها لا، ما له يجبر، كيف يجبر؟ ها إيه إذا أبو يقول في أمان الله ندور غيركم. نعم وش العلاج؟ صحيح، هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا الخاطر. نعم
1: من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الآية قراءتان، في السفهاء وفي قياما. ها؟ طيب وآتوا النساء. طيب قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يستفاد من هذه الآية فوائد، فمن فوائدها وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله آتوا، ومن فوائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق النساء لوجهين. الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهو ملكهن، والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صدقهن. آتوا النساء صدقاتهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء. وقال بعض العلماء لا يجوز، لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر. والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئاً من المهر سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس به، كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئا لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة، يعني الهدية التامة، فلا يكون فيه منة في المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئاً من المهر أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً. ومن فوائدها أنه لو أسقطت شيئاً خجلاً أو حياءً فإنه لا يحل قبوله، لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه. ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياءً وخجلاً فإنه لا يجوز أن تقبلها منه، لأن هذا كالإكراه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئاً عن طيب نفس فإنه يحل له حاضراً ومستقبلاً، لقول هنيئاً مريئاً، هنيئاً حين الأكل مريئاً بعد الأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب النفس بغير طيب نفس منه، لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى ولا تؤتوا أموالكم، هذا منتدى درس اليوم الجديد، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم، والقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالكم. الأولى على الأصل والثانية للتخفيف، وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما والمعنى واحد. يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوهم، لا تعطوا السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده، هذا هو السفيه. والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنفية السمحة فهو سفيه وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم أضاف الأموال إلينا، فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. طيب، والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما، جعل هنا بمعنى صير، يعني جعلها الله لنا قياما، الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا. فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جبر قلبه بالمال.

لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس. حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا، والرزق هو العطاء. وقوله فيها أي في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها. وفرق بين الرزق فيها والرزق منها، لأنه لو لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء إيش منها. إذا قدرنا أنها 100 فأعطاهم نفقة 10 ليلات نقصت، كلما أعطاهم نقصت. لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فتكون يكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح. وارزقوهم فيها، طيب أعطوهم، أعطوهم إيش؟ أعطوهم طعاما شرابا. أما الكسوة فقال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها. بقي عندنا الفرش والسكن، يدخل في قوله وارزقوهم فيها. وقولوا لهم قولا معروفا أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا يكون لينا هينا، ولا تشبخوا بأنافكم عليهم وتمنوا عليهم، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية. فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني أكسني، لا تقول له قولا غير، لا تقول ما أمدك قط ثوبك، ما أمدك تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، لأن المال مالهم. وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين، لقوله ولا تؤتوا السفهاء، والنهي للتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء، كأنه قال لا تؤتوهم لسفههم، لأنهم إذا أعطيتموهم وهم سفهاء أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه، وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين، قسم لحظ الغير وقسم لحظ النفس. أما الأول فمثل أن يستغرق، أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذا الحال يحجر عليه. لماذا؟ لحظ الغير. فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفاً يضر بالغريب، وإن فعل لم ينفذ التصرف.

0: ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله، لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف في ماله. القسم الثاني من الحجر، الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفة أو الصغر أو الجنون. فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف. طيب، هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المحجور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا لا يمكن لأنك سفيه، وإذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال. وإذا لم نحجر عليك فسوف تفسد المال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز يعلم به الفساد، أي بتسليطنا إياه. فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليك، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس. وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون؟ فإذا قال قائل ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر، فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة. فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، هذا سفيه يحجر عليه. أو في غير فائدة كالذي يصرف ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليها فقط، هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه، نعم، فيحجر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم، على ولي السفيه، أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة، لقوله وارزقوهم فيها. ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك، لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغلظ له القول، بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوا أي اختبروا. واليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب. نعم نعم، قبل بلوغ الطفل. نعم، من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل، أليس كذلك؟ نعم. وقوله حتى إذا بلغوا، حتى هنا ابتدائية، أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلى أموالهم. إذا شرطية، وقول فإن علمتم شرطية أيضا، فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، شرط في ضمن شرط. وقول فإن آنستم أي أبصرتم، ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر. وقول رشدا، الرشد في كل موضع بحسبه، فالرشد ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف، هذا هو الرشد. إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جرت به العادة، ومن والله منتهيا عما حرم الله. وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح، وأن يكون عالما بالكف ومصالح النكاح. إذن الرشد يا عباد الله في كل موضع بحسبه. إن ما المراد به هنا رشدا أي تصرفا صحيحا في أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياها. وقولوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم، ولا تقول إيتوا خذوا أموالكم، أنتم ادفعوها إليهم. وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حسب ما تقتضيه الحال. ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبروا. قول إسرافا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضا في كل موضع بحسبه. وقالوا بدارا أي مبادرة، فهي من بادرة بمعنى استاجر الشيء. وقالوا أي يكبروا أي بدارا لكبرهم، يعني تبادروا كبرهم، لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا رشيدين، فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر. ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول الإسراف مجاوزة الحد. فمثلا إذا كان يكفيه 10 أخذ 15، وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر بالأكل قبل أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قوله فليستعفف للأمر والثاني للإباحة، هكذا؟ نعم. الأخ اللي وراك النوشان، أقول اللام في قوله فليستعفف وفي قوله فليأكل للإباحة، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف والثاني مباح له أن يأكل. فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر؟ قلنا لأنها أعقبت النهي، وهو قوله ولا تأكلوها إسراف وبدار، والأمر بعد النهي إيش؟ لرفع الحظر، يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر، وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل أكلا بالمعروف، أي بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء، وإنما يأكل أكل مثله. مثال ذلك إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه، قلنا لا يجوز، كل بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف. ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا أنكم دفعتموها، وكفى بالله حسيبا، يعني كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. فهذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب اختبار اليتامى لقوله وابتلوا اليتامى، ثانيا العمل بالتجربة، العمل بالتجربة من أين تؤخذ العمل؟ يؤخذ العمل بالتجربة، لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه لقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فأدفعوا إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب لا، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا. وقد قال العلماء إنما إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى لقوله ومن كان غنيا فليستعفف. هذا هو القرآن. ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري، وكيف أعمل بدون فائدة؟ فالجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك. نقول إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي. نعم. نعم. لا، الأولى السفهاء، لا تقول ما في اليتامى. نعم محمد. ما وصلنا. اصبر. نعم خالد. الصغار ما لا يجوز أن يسلطهم على المال. نعم. إيه لكن يفسدها. أخشى يفسدها بشرب حار. هذه مشكلة. لو على كل حال ما جرت بالعادة لا بد، هذا نفقة يصير. هذا من باب الإنفاق. يعني افرض ان الطالب انه لا راح يبيله على ما يسمونه فسحه، يعطي ريال او ريالين حسب السعر. نعم. لا ابدا، الاحسن لا تعطيه. اذن هذا له سبب. إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب. هي في الحق الأصل لا يعطى. الأصل لا يعطى. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الآية الأولى عامة، لو كان الواحد له 40 سنة ما يعطى إياه. أيه الذكور إنها دينها ما دام العلة السفه. يعني لا تؤتوا السفهاء أموالكم لسفههم. أن تسأل الآية الأولى ولا الثانية؟ الآية الثانية ما فيها ذكر السفهاء. الآية الثانية فيها اليتامى، يختبر اليتيم، لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشراء لأنها ليست من أهله، تختبر بحاجات البيت. إذا عرف ضبطها لحاجات البيت، نعم، هذا فيها رشيدة. إذا عرف أن سفيها إذا عجنت العجين أعطته البقرة، إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط، وهكذا ما تكون هذه رشيدة. نعم.
1: هل يعني
0: نعم الأمر الأمر اللام الأمر وهو الإباحة
1: ولام فليستعفف الأمر. والفرق بينهما بما أن جميع اللامين جاءت بعد أن لا تأكل واسرق نولا.
0: مو قلنا أنه لما جاءت بعد النهي صارت الإباحة. أما فليستعفف إنما كانت الوجوب لأن لحماية بيت لحماية مال اليتيم. أما فليأكل ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم أنت مباح. فالأول قلنا إنه الوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حمايته، لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها فيه ضرر على اليتيم. نعم ها زائد لتحسين الأخ.
1: نعم وعكس عكس الزائد الناقص. هل يرد هذا كتاب الله ناقص وزائد؟
0: وش تقول بسؤال الأخ خالد؟ مع أن يقول هل في كتاب الله زائد؟
2: في فائدة.
0: نعم نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد.
1: ما في شيء يعني الزائد يكون بلا
0: اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا بنشوف حل هالمشكله ذي. نعم صح الزائد لفظا زائد للمعنى، لأن كلمة زاد تستعمل ناقص متعديه لازم. فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شوف بارك الله فيك، كل شيء زائد في القرآن، كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، يعني لا بد إنه, إنه, أنه جاء لفائدة. الفائدة هنا قال النحويون تحسين الله تحسين الله. نعم واصل.
3: قلنا إن العلماء قسموا صفات الحج إلى ثلاثة
0: أقسام. قسمين
3: قلنا حجر
0: سفيه للصغر، سفيه لجنونه، سفيه للتصرف.
3: الصغير يعني ما يكون مع القسم العام الذي يكون سفيه.
0: والتفصيل ما يصلح. أو ما يصلح. السفيه قد يكون بالغ عاقل وهو سفيه. شن عليان؟ قيام مهو لكم. قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا لا لا لا نفس الأموال هي القيام. نعم
4: الذي يتناول الدخان.
0: ها
4: الذي يتناول الدخان
0: ايش
4: الدخان؟
0: اي
4: لانه مفسد للمال في غير ما فائده.
0: لا هو ما يرى انه افساد. هو انا يقول انه اذا قام يشرب الدخان يكيف ويستانس. نعم مثل ما انك انت تاكل التفاح وتستانس.
4: كذلك الذي يشتري فيه الخمر والذي
0: يشتري فيه بس ينقص العقل. نقص واضح.
5: فهم الشيطان الرجيم.

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.

0: والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: بس
0: الله من الشيطان الرجيم.

فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيباً.

0: ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذا مبتدأ المناقشة. ها؟ نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى آخره. في هذه الآية السفهاء أموالكم قراءتان. شرفي حذف حذفها اقرأها.
2: السفهاء أموالكم.
1: نعم.
2: السفهاء أموالكم.
1: نعم. من المراد بالسفهاء؟
3: وكل صغير.
1: نعم. والذي لا يحسن التصرف في ماله. إما إيش؟ نعم أحمد. إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه. كذا ذكرنا الأسباب ثلاثة: الصغر والجنون وسوء التصرف. طيب. نعم. والله مرفوع بضم مقدرة اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. حسيبا أنا ما عرفت لكم لكن أظنها إعرابه واضح. للملك تمييز. نأخذ فوائد الآيات. نأخذناها منين؟ من ولا تؤتوا السفهاء. ها؟ من الثانية. طيب وصلنا إلى تحريم الأكل منها إسراف وبدارة. ها؟ نعم. طيب وجوب الاستعفاف لمن كان غنيا. طيب من فائدة هذه الآية الكريمة جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم. جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا بالمعروف. وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة. فمثلا إذا كان أجيرا فله في الشهر 100، وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا 200. فهل نقول يلزمه يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني، لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم فلا بد له من مأكل ومشرب، فليأكل بالمعروف. وأيضا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي. لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. وظاهر الآية نعم. ومن فوائد الآية أنه إذا كان فقيرا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل، لأن المباح لا ينقلب واجبا، قصدي لأن المباح لا ينقلب حراما. ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكل مباح. ولكن الصحيح الأول أن الأكل مباح له ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار الحال، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذا من حكمة الشريعة. من أين يؤخذ؟ من التفريق بين الغني فليستعفف والفقير فليأكل. ومن فوائدها الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف لقوله فليأكل بالمعروف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا دفع إليهم المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فليشهد، لقوله فأشهدوا عليهم. والأصل في الأمر الوجوب، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل، ولئلا يتهم الولي عند النزاع. عرفتم؟ فقطعا للنزاع ودفعا للتهمة أوجب الله عز وجل أن يشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل، لأنه لو قبلت دعوة لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد، أليس كذلك؟ طيب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا تقبل دعواه الدفع لظاهر الآية، والقول الثاني أنها تقبل أي دعواه الدفع، يعني لو طالبه اليتيم فيما بعد قال أين مالي؟ قال دفعته لك. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والقول الثالث الوسط، وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعواه الدفع. وعلل ذلك بأن إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانا محضا. لماذا؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه، فلا يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والأخذ بظاهر الآية أولى، الأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا يقبل دعواه الدفع، لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود، إلا بشهاد أو إلا بشهود، إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوة، مثل أن يكون الولي معروفا بالصدق والأمانة، ويكون المولى عليه وهو اليتيم معروفا بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي. بأي شيء نقبله؟ بالقرينة، بقوة الظاهر، بقوة الظاهر. ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الولي من أن يخون في ولايته، وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع. من أين نأخذها؟ من قوله وكفى بالله حسيبا. فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على حساب عباده فإن الإنسان سوف يخشى هذا، يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها. ومن فوائد الآية الكريمة العناية باليتامى وأموالهم، لأن اليتامى محل الرحمة، حيث إن آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم. ويتفرع على هذه الفائدة بيان رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله عند المنكسرين، عند الضعفاء، ثم قال عز وجل كيف انتهى؟ نعم.
2: هذا ورد عن عمر، وعمر له السنة المتبعة، وعدم الرد نحن أخذناه فهما من الآية.
1: نعم.
2: وهذا منطوق عن عمر رضي الله عنه وهو
1: نعم، لكن المنطوق ما يقدم على الآية. لا يقدم على الآية، لأن قوله فليأكل أباحه الله له، ما قال فليستقرض بالمعروف. ثم إن المروي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه قاله على سبيل الورع، على سبيل الورع فقط. الصبيان صحيح، النساء في الغالب.
2: على هذا تكون أموال الأولياء آباء، والسفهاء هم النساء والأولاد، ولا نحتاج أن نقول بأن السفهاء يعني من كان في الأولياء عليه ولاية.
1: كيف احنا قلنا السفهاء تشمل ثلاث أصناف، الصغار والمجانين ومن لا يحسن التصرف.
2: لماذا نقول المجانين ومن لا يحسن التصرف؟ نقول السفهاء من كان في النساء والفصل.
1: لا النساء هذه، لأن الغالب أن المرأة ما تحسن التصرف. والصحابة رضي الله عنهم يذكرون الشيء أحيانا على سبيل المثال، ما على سبيل الحصر. إذا قالوا النساء يعني مثل النساء. نعم.
2: عدد الشهود،
1: عدد الشهود ما يثبت بهم الحق، وهو في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. نعم. لا لا هذه مرتبة على اللي بعدها، فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا على ما بعدها. يعني لا نقول متى زال اليتم أعطينها المال، لا، إن أنست منهم رشدا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نبدأ أولا بالإعراب، فللرجال خبر مقدم ونصيب مبتدا مؤخر، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله مما قل منه، هذه متعلقة بمحذوف صفر نصيب، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، أي وذلك ذلك مما قل منه. وقوله نصيبا حال مما في قوله مما قل، ومفروضا صفة أو حال أخرى صفة لنصيب وهو أولى، ويجوز أن تكون حالا أخرى وهو مرجوح. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نصيب أي حظ، ولم يبينه هنا لكن بينه في آيات تأتي. والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة، لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه، بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلا مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه، فلا يرسخ في الذهن ولا يصل له قوة في القبول. عرفتم هذا؟ الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا من كمال البلاغة للوجه الذي ذكرناه لكم. وقولها الوالدان يعني الأم والأب، أما الأم فظاهر أنها والدة، وكما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأما الأب فكذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والولد لا بد له من والد. وكذلك في الحديث: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لابنه. فالوالد إذن يطلق على إيش؟ الأم والأب. أما الأم فظاهر، وأما الأب فللنصوص التي سمعتموها. وقوله والأقربون، ولم يقل والأقارب، الأقرب اسم تفضيل، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب، بل الأقرب فالأقرب. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وخمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا، وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا، لأنهم يرثون من الميت مباشرة. وكذلك قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون. وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيدا لحقهن، وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أكد هذا، لكن جاء بهذه الصيغة تأكيدا لنصيب النساء، لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء، يقولون إن من الميراث
لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال، وأما النساء فلا حق لهن في الميراث. ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور، ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا إن النساء أحق بالميراث من الرجال لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال، لكن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن الأحكام، جعل لهن نصيبا وللرجال نصيبا، ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قال مما قل منه أو كثر، يعني نصيب من القليل أو الكثير، يعني سواء خلف الميت أموالا كثيرة أم أموالا قليلة، لو خلف درهما واحدا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب. لا يقال إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء، بل نقول لا فرق بين القليل والكثير. وقولهم مما قل منه أو كثر، هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها، مما قل من أو كثر، لأن ما بعدها نصيبا مفروضا لا يتعلق بكثر وقل، بل هو متعلق بمقدر المعنى، جعل هذا نصيبا مفروضا أو حال كونه نصيبا مفروضا، لكنه لا يتعلق بالفاعل في قل أو كثر. وقوله تعالى مفروضا، المراد أنه محتم وليس المراد أنه مقدر، لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس مقدرا، ليس بفريضة بل هو تعصيب، ولكن المراد بالفرض هنا إيش؟ الحتم، كما تقول فرضت الصلوات الخمس أي حتمت وألزم بها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه. وجه الدلالة للرجال نصيب وللنساء نصيب، وهذا هو المشروع والمعقول والفطري، أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء. وعكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم، حيكون النساء على الرجال فيقولون مثلا أيها الأخوات والإخوة، أيها السيدات والسادة، نعم هذا خطأ عظيم، لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن، ولكن ليس بعد الكفر ذنب، هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب فيقدمونهن جلبا لقلوبهن وتعطفا عليهن ليعطفن عليهم، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليس لهم هم إلا الدنيا. فجاء قليل البصيرة ضعيف الدين فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج، وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللفطر السليمة وللعقول الحكيمة. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية. وجهه
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولكن الدين الإسلامي لم يعطي المرأة أكثر من حقها ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف الحمد لله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء كان المتروك خلف الميت كثيرا أم قليلا، لقوله مما قل منه أو كثر. ومن فوائد الآية التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم، يموت الميت عن زوجته وبناته وله أبناء عم عصبه ليسوا في البيت، فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث، وهذا لا يجوز، لأنه إذا مات الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيا صار موزعا بين ورثته، كل وارث يستحق من هذا الميراث قل المال أو كثر. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن ينبه العامة عليها، لأن العامة قد لا يفهمون، وإلا فعندهم ولله الحمد ورع، عندهم ورع يردعهم عن هذا، لكنهم لا يفهمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النصيب واجب، لقوله نصيبا مفروضا. ومن فوائدها جواز حذف ما يعلم، من قوله مفروضا، فمن الفارض؟ الله، لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به، فهو كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والذي خلقه الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها أن الناس فيما سبق إذا أرادوا قسم مال الميت يقسمونه علنا ظاهرا، سواء كان ظاهرا للناس عموما أو ظاهرا لمن حولهم، لقوله إذا حضر القسمة أولو القربى. إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث أولو القربى، نأخذ الإعراب قبل، وإذا حضر القسمة أولو القربى، القسمة مفعول مقدم وأولو فاعل مؤخر، ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون منه للإضافة. واليتامى معطوفة على أولو، والمساكين معطوفة على أولو، وقوله فارزقوهم جواب الشرط إذا، واقترنت الفاء بها

اسمية. خارج الثاني صح. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الجملة التي معنا الجوابية من أي نوع؟ طلبية. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واضح. يقول الله عز وجل إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث، إذا حضروا أولو القربة يعني أصحاب القرابة الذين لا يرثون، وإنما قلنا الذين لا يرثون لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم، لكن الذي لا يرثون. واليتامى طيب قبل أمشي، القربة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القرابة، بمعنى القرابة. وقوله واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه. قبل بلوغ من؟ قبل بلوغ الأب ولا الولد؟ الولد. من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكر أم أنثى. والمساكين هم الفقراء، وسموا مساكين لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر أعاذنا الله وإياكم منه يوجب الذل، وأن لا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع. ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر. والشأن كل الشأن أن تكون وجيها عند الله. وأنت يرحمك الله إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد، أطلب أن تكون وجيها عند الله لتنال رضاه، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. قال فارزقوهم من، فارزقوهم منه أي أعطوهم، أعطوهم لأن الرزق بمعنى العطاء. وقوله من ولم يقل فيه، لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه، من رأس المال من أصله. وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى ارزقوهم فيها، وقد سبق لنا أنه قال فيها ولم يقل منها، لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها فيعطون من إيش؟ من الربح. وهو إشارة يعني ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه. أما هنا قال ارزقوهم منه يعني من هذا المال الذي يقسم أمامهم. وقولوا لهم قولا معروفا، سبحان الله، إحسان إليهم بالفعل وإحسان بالقول. قولوا لهم قولا معروفا أي قولا طيبا تطيب به نفوسهم. فلنفرض أن المال كثير وأن كل وارث سيحصل على 1,000,000 ريال مثلا، فإذا أعطيت الفقير 100 ريال الحاضر ربما يقول 100 من 1,000,000، قل له قولا معروفا تطيب به نفسه حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي. عكس والعياذ بالله من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال وش اللي جابك؟

0: اذهب اطلب الرزق عند الله، فهذا قلبه ليس لينا لعباد الله ولا راحما لهم. والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل؟ سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف، ولا سيما إذا صرف بقول منكر غير معروف. يقول الله عز وجل في هذه الآية إذا حضر القسمة إلى آخره، في هذه الآية الكريمة من الفوائد أمر من قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة الأقارب واليتامى والمساكين أن يعطيهم منه. وهل الأمر للوجوب؟ يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، لأنه أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب. فعلى كل حال المهم أن نقول الأمر بإعطاء من حضر القسمة. ومن فوائد الآية جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء. من أين يؤخذ؟ من قوله فارزقوهم منه، لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن نؤمر بإعطائه. ومن فوائد الآية الكريمة ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة، حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتتشوف للنوال، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة، لقوله فارزقوهم منه، ولم يقل الثلث ولا الربع ولا العشر، بل جعل هذا مطلقا يرجع إلى كرم المعطي من وجه، وإلى كثرة المال من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين. وجه ذلك أنه قدمه، ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعتقت جارية لها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنك لو أعطيتيها، يعني أقاربها، لكان خيرا لك. فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الشرع، بل عناية الله عز وجل بالضعفاء المستحقين للعناية. من أين تؤخذ؟ من اليتامى والمساكين، لأن اليتيم صغير منكسر القلب لفقد أبيه يحتاج إلى رعاية وعناية، والمسكين كذلك فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله ويسقي ظمأه ويكسو عورته. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قولا معروفا يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء، لأن المن بالعطاء كبيرة، المن بالصدقة من كبائر الذنوب وهو مبطل للأجر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الإحسان القولي والفعل، الفعل من قوله وارزقوهم منه، والقول قولا معروفا. ثم قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللام في قوله وليخشى لام الأمر، والفعل مجزوم بها بحذف الألف، وأصل يخشى يخشى بالألف، وسكنت اللام لام الأمر هنا لماذا يا عبد الرحمن؟ نعم، وتسكن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. نعم، بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء، مثل قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. لا تقرأها وليتمتعوا إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام، فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليل. وقوله لو تركوا من خلفهم، لو هنا شرطية، فعل شرطها تركوا، وجوابه خافوا عليهم. لو تركوا خافوا عليهم، وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب لو. ما الأكثر في جواب لو إذا كان مثبتا؟ أن تقترن به اللام، فيقال لو جاء زيد لجاء عمرو، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم. ولكن اللام تحذف أحيانا في جواب لو في الإثبات، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. وفي نفس السياق قال في الزرع: لو نشاء لجعلناه حطاما. أما إذا جاء جوابه لو منفيا بماء فالأفصح ألا تذكر اللام. فإذا قلت لو جاء زيد ما قلت شيئا، هذا أفصح من أن تقول لما قلت شيئا. لكن قد تقترن اللام بماء النافية في جواب لو، ومنه قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. طيب، إذن فعل الشرط في لو وجوابه خافوا عليه. وتكميلا للفائدة، لو تأتي على أوجه، هذا واحد تكون شرطية، والثاني أن تكون إيش؟ مصدرية. أن تكون مصدرية كقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، أي ودوا إدهانكم فيدهنوا. وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة؟ لا، هي من أدوات الشرط غير الجازمة. وقوله تعالى فليتقوا الله، هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله وليخشى. يقول الله عز وجل مذكرا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها. يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليخشوا، الخشية أشد الخوف، ولا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيقول: ليخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وفاعل مفعول يخشى محذوف، أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها. وقول ذرية ضعافا، الذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين وأولاد بني البنين، وأما أولاد بني البنات وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية. هذا هو المشهور عند أهل العلم. فلو قال القائل: هذا وقف على ذريتي، لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف، لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين، لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد ولا بنو أولاد البنات. فإن قال قائل: هذا القول ينتقض في عيسى بن مريم، فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم، وهو ابن بنت، موافقون؟ هو ابن بنت ولا غير؟ وهو ابن بنت. فيقال في الجواب عن ذلك: أنه لا أب له، فأمه أبوه، أمه أبوه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب، لأنها أم أب، إذ لا أب له شرعا. نعم. طيب، إذن ذرية يعني أولادا أو أولاد أبناء، لا أولاد بنات. وقوله ضعافا يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم. فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له: ألا توصي لولدك؟ قال: لا، إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى: إن ولي الله الذي ينزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده. شو الحكمة؟ جواب سديد. فأقول: إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه. وقوله خافوا عليهم من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، صار معناها اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومعنى البر ها فعل الطاعات في الأوامر. أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا. فليتقوا الله ليتخذوا وقاية منه من عذابه، وليقولوا قولا سديدا. وليقولوا قولا سديدا، ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي ما كان موافق صوابا موافقا للحكمة. انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون إيش؟ صوابا موافقا للحكمة. وليس كل قول لين يعتبر سديدا، ولا كل قول قاس يعتبر سديدا. قد يكون السداد بالشدة، شدة القول، وقد يكون السداد بلين القول. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله وكيف يلين أحيانا بقوله. وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك. فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام. لو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحال، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم يقول، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وإذا كان يخطب مع قوم لا ليس بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول بل ربما ينفرهم، فإنه في هذه الحال يلين لهم القول. فالقول السديد ما سد محله بأن كان صوابا إيش موافقا للحكمة. هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نتيجة من أحب ما يكون من النتائج، يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم، أي ما أذنبتموه. فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولا سديدا. نعم، لا هذا غلط، ما هو صحيح، لأن من شروط الجمع، من شروط النسخ العلم بالتاريخ، هذا واحد. والثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع، وهنا لا علم لنا بالتاريخ لا تعذر في الجمع، لأن الله قال فارزقوهم منه، ما قال ارزقوهم إياه، منه. نعم، أي إذا قلنا الأمر الاستحباب صار إن شئنا أعطيناهم وإن شئنا لم نعطيهم. نعم، لا لا لا، ما هو مشاع من اللي يقوم به القائم على الورثة إن كانوا قد وكلوا أحدهم، وإلا فالخطاب للجميع، من شاء أعطاه. لا، قلنا هذا في جواز وهو مشروع. نعم، ها نعتبر ايش فعل؟ كيف فعل؟ وش معنى فعل؟ كيف؟ لا لا، التقوى هي اللي فعل فعل. قال فلا تتقوا الله ولا يقول. نعم أحمد. وهو يقسمها أمام هؤلاء، أمام هؤلاء يقسمه، يقسمه أمام هؤلاء أو لا؟ طيب. نعم أمام هؤلاء ينبغي أن يعطيه، يعني من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحالة الأغنياء، من الكرم أنك تهدي. نعم نعم، هم غير الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة والمساكين أقل حاجة.
1: شيخ من قال موقف هذا الشيء لذرية، ما الدليل على خروج أو أبناء البنت؟
0: الدليل على هذا اللغة،
1: ولكن هو يعني مفهوم أولاد
0: الجميع. إذا كان مفهوم صار معناه أنه حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولكن ما أظن هذا. الناس إذا قال ذريتي ما أقصد أولاد بناتهم، يقول بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأبائل.
1: هذا العصر يشمل الجميع
0: الآن؟ ما أظن. هذا تنبيه، يقول قرأت في صلاة المغرب في سورة الإخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أنا أقرأها تعمدا كفوا بضم الفاء. وأما وهو فهي قراءة، كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة بالتسكين في كل موضع. وهو العلي العظيم، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون، كفوا بالضم بالقراءة. من نشوف المصحف اللي معنا. نعم في كل موضع، في كل موضع، في كل موضع. اين في كل موضع، وهي وهو في كل موضع. نحن اعطيناكم قبل ضوابط القراءات لكن يمكن راحت عليكم. نعم كيف؟ لا كفوا بضم الفاء، لكن فيها قراءة ثانية كفأن وكفؤن، ثلاث قراءات بالواو، سكون فان مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير، عشان ما لأنه الحين يتكلف الواحد كفوا الضم، لكن ثبتها لنا. اللي عندي كفأن وكفوان، كفوان بضم الفاء، كفأن وكفوان، ثلاث قراءات. نشوف الملاحظة بعد هذه، الأول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان، وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكر فيهما الهاء في كل موضع معروف. بعد ثم ما فيها لقراءة الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المحضرين، بدأ ثم هو ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم، هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة. وأنت شرحت تحقق لنا ما قلت من الكلمة لمن؟ نعم فيها قولان للمفسرين، أحدهما أنها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم، فعلى هذا يكون لها عمد لكنها لا ترى، والثاني أن الجملة مستأنفة والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمد، وهذا هو الأقرب لقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم نعم لا بس يكون الإنسان يكون في سعة، إذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه كما هي قراءة أكثر الناس الآن، يكون الإنسان في سعة وفي حل. بل الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان كل القراءات الثابتة السبعية، ينبغي للإنسان العالم بها أن يقرأ بهذه أحياناً وبهذه أحياناً إلا أمام العامة، فلا يقرأ إلا بما وفق ما بين أيديه من المصاحف. كلمة القادمة لمن؟ ها؟ سليم سليم ما في سليم في سليم أظن. بسم الله يا موسى لا لا ما وصلنا. إن الذين يأكلون
2: أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه
0: لكل واحد
2: منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
0: أبواه فلأمه
2: الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وأخذ الفوائد من أين؟ قال الله تعالى وليخشى الذين تركوا إلى آخره من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس. ومن فوائدها أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه. فإذا كان مثلا يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في الولاية على غيره وأن يقول قولا سديدا. ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين، سديد وغير سديد. فالسديد ما وافق الصواب، وغير السديد ما خالف الصواب. ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بسديد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين هذه جملة اسمية مبدؤة بإن، وخبر إن وقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني ما يأكلون إلا نارا. وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون بالبناء للمفعول وهي قراءة سبعية. يقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلونها أي يتلفونها، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، لأن أكثر ما يجني الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى، لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج. ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال أي ظالمين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل إنه إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة، أي ما ذكر له عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان، نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة، إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية. فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه، ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأخروية العقوبة كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعيرا، وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نار، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم لقول وسيصلون سعيرا. ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هي العهد بأمر هام عهد به إليك، أي أنه عهد بك إليك بشيء هام، هذه الوصية، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة. وينبغي أن يعلم أن المتصرف فيما في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلا، وتارة نسميه وليا، وتارة نسميه ناظرا، وتارة نسميه وصيا. فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم. وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيا. وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا. وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلا. هنا يوصيكم الله في أولادكم، قلنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله في أولادكم متعلق بيوصيكم، أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم، والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، والنصف نقص، فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر لما فيه كلمة نصف من النقص، بخلاف حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك عن 5 أبناء وبنت، فكم للبنت؟ 1 من 11، لأن 5 عن 10. وإذا هلك عن 7 أبناء وثلاث بنات، 1 من 17. ليش؟ لأن 7 عن 14 سهما، والثلاث عن 3 أسهم، فالجميع 17 سهما وهلم جر. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كانوا نساء، نعم جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق 2، فقيل إنها زائدة وأن المعنى فإن كن نساء 2، وذلك لأن الثلثين تستحقه 2 فما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن 2 لا تستحقان الثلثين. لماذا يا عبد الله؟ لا أحد يتكلم، لماذا؟ لا أنا ساكت، لماذا؟ ما أريد أن تخبرني وش ظهر ما ظهر الآية. ها؟ أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله، فقلت لماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا؟ أنه ظاهر الآية، لماذا كان هو ظاهر الآية؟ الظاهر هذه الثانية للصرح، نعم صالح، لا لأنه قال فوق 2، فظاهره أن 2 لا تستحقان الثلثين، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة بل هي مفيدة وأصلية، ليتبين أن ما فوق 2 لا ينحصر. لو كنا 10 أو 20 فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فقع علينا 2. الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف، مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف، ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين. فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان، واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. ثانيا أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأختيهم بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثين، فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين، واضح؟ الوجه الثالث وإن كان خارج عن نطاق القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. وعلى هذا فنقول بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكونوا إناثا فقط، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط. فهل بيّن الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب ننظر. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بيّن الله الحكم، ما هو يا رشيد؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. وإذا كانوا نساء فقط بيّن الله الحكم أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين، وسكت عن الأولاد فدل على أنهم يرثون بلا تقدير وأنهم يرثون بالسوية، لأن الأولاد نعم، وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ لاحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة فليس لهم، لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. فإذا كانوا مئة بني عم من كم المسألة؟ من مئة على طول، على طول. إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا مئة بني عم وخمسين بنت عم وقعتم في الشبكة، ها؟ ليش مئة؟ ها؟ لأن بنات العم ما ترث، بنات العم ما ترث. إذا كانوا مئة بني عم نعم وخمسين بنت عم، خمسين بنت عم ما ترث، لأنه مر عنا قاعدة قريبا، لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، بنات أخ بنات عم ليس لهن ميراث. طيب، يقول عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب، في قراءة إن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. وعلى هذه القراءة تكون كان تامة، تامة. وكان التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به. والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به، ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل. ففيها قراءتان، إن كانت واحدة، إن كانت واحدة. طيب، ولأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت، ولم يسبق له ذكر لكن المقام يقتضيه. كيف؟ بأي دليل أنه يقتضيه؟ لقوله مما ترك، لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته. ولأبويه يعني أباه وجده أبوي يا أخوان. الأب هو الذكر، الأم أم، يقول وأميه مثلا من باب التغليب. إذن الأبوان هما الأب والأم، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى ملحق. تمام. طيب، لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس. قول لكل واحد منهما السدس، هذا بدل من قوله ولأبويه بإعادة العامل، بإعادة العامل. والبدل معروف أن له حكم مبدل في إعراب، في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب لأننا أعدنا إيش العامل. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا. إن كان له أي للميت ولد. وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس، لا يزيد على هذا، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن لم يكن له ولد. طيب، لكل واحد من السدس إن كان له ولد. فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها، فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة. طيب، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب؟ أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى. وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كان ورث إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا. وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. طيب، وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا السدس كالأم، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب. شيطان الرجيم. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية محمد؟ بأولاده، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من آبائهم. طيب، وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للابن نصف نصف ما للأب ما للولد. من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت.

0: فائدة؟ نعم.
1: لما كان نصيب الأنثى نصيب الذكر جبر الله هذا النقص بقوله مثل حظ الأنثيين.
0: لا.
1: أن حظ فيها فضل وزيادة، أما نصيب الذكر فيها نقص.
0: نعم. يعني اختار مثل حظ الأنثيين لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني، فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق، يعني اختيار مثل حظ الأنثيين لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني، فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق، فما هو اختلافهم في ذلك؟ قيل إنها زائدة. لا لا ليس زائدة، لكن ما الفائدة منها؟ أن ما زاد على البنتين فلا يزيد السهم بزيادتين. طيب نعم، لا فلا يزيد السهم بزيادتين، يعني مثلا فوق الثنتين لهما الثنتان لهما ثلثان، فوق ثلثان، أربع ثلثان، لا يزيد السهم بزيادتين. طيب فإن قال قائل فالثنتان كم ميراثهما؟ حكمة الله، كم ميراث البنتين؟ الثلثان من أين يؤخذ؟ والآية تقول فوق اثنتين، طيب فوق اثنتين، السؤال عن الثنتين. يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات. طيب إيه؟ نعم يزيد الفرض عن إذا زاد عن واحد كذا، ولا نعلم فرضا بعد النصف سوى الثلثين. هذا وجه. الوجه الثاني نعم يعني قياس أولوية. طيب الثالث سلامة، نعم تمام. طيب ذكر وأنثى فهمنا الميراث، إذا كانوا ذكورا خلصا، نعم من أين يؤخذ من الآية؟ لما بين ميراث والإناث وحدهن أن الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسوية، واضح يا جماعة؟ طيب إذن البنين والبنات ويسمون عند أهل العلم بالفرائض يسمون إيش؟

فروع، إما أن يكون ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا. إذا كانوا ذكورا خلصا قسم المال بينهم بالسوية، إذا كانوا إناثا خلصا فللواحد النصف ولما زاد الثلثان، إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى الكلام عن الفروع. من الوارث من الفروع؟ نرجع للضوابط السابقة. من؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، فالابن والبنت من الفروع، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك، وبنت الابن كذلك، وبنت ابن الابن كذلك، وابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين الميت أنثى، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين الميت أنثى فلا ميراث له. طيب، الأبوان، أظن هذا مبدأ درس اليوم أخذنا. طيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس. من المراد بالأبوين عبد الله؟ الأب والأم. ماذا يسمى مثل هذه الصيغة؟ يسمى التغليب. غلبنا جانب الأب على جانب الأم فقلنا ولأبويه. طيب، قوله لكل واحد منهما السدس، هذا بدل بإعادة حرف الجر العامل. لكل واحد منهما السدس مما ترك، لكن بشرط أن يكون له ولد، وكلما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث، وهو الولد والبنت وولد الابن وولد ابن الابن، وإن نزل من كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. يقول لكل واحد من المسدس مما ترك إن كان له ولد، تمام؟ فإذا هلك هالك عن أب وأم وأم وابن فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، ولو هلك هالك عن بنت وأم وأب فللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس. أسمع وللأب السدس، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أعطينا أصحاب الفروض فروضهم الآن، وبقي معنا إيش؟ سدس. من نعطيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وأعطينا البنت نصيبها والأم نصيبها والأب نصيبها، بقي واحد من ستة، بحثنا في هؤلاء الورثة من الذي يصدق عليه أنه أولى رجل ذكر؟ الأب، فنعطيه الأب تعصيبا، فنقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ما تدل عليه الآية الكريمة مع الحديث، واضح الآن؟ إذن ميراث الأبوين السدس مع من؟ مع الولد وهو الفرع الوارث، كذا. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد، وإن كان أنثى أعطيناها فرضها، فإن بقي شيء بعده فهو للأب إيش؟ تعصيبا، فهو للأب تعصيبا. طيب، فإن لم يكن له ولد، أي لم يكن له فرع وارث، لا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت، لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث. إن لم يكن له ولد، ها
هذا الشرط. الشرط الثاني وورثه أبواه، والجواب فلأمه الثلث، وكم للأب الباقي؟ لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر. قال لأبوين لكل واحد نعم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، الآن حصل الإرث في الأبوين، فلأمه الثلث والباقي للأب. من أين عرفنا أن الباقي للأب؟ لأن الله قال وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة. فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما، يعني ليس معهما أحد، لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، فلأمه الثلث. هل هذا ماشٍ على القاعدة، قاعدة الفرائض؟ نعم ماشٍ على قاعدة الفرائض، لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكراً وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ابن بنت، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، عم وعمة، ها ما يصلح. لماذا؟ لأنه من لأن العمة من الحواشي، ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات. طيب، وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن حصل الإرث قلنا في الأبوين يكون الأم الثلث، فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة؟ هل للأم الثلث؟ نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث، فماذا يكون لها؟ ننظر في الموضوع. لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، ليس في المسألة ولد، صح؟ هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص. فلننظر، للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وللأب الباقي. لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فكأن الأبوين ورثا نصف المال، فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فيكون للأم كم؟ ثلثه، يكون للأم ثلثه، يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله. فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدا. فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورث المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي. وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمة، هل هذه القسمة مخالفة للنص؟ لقلنا لا، بل هي موافقة للنص، ووجهها ما قلت لكم. مثال آخر، هلك رجل عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، كم للزوجة؟ الربع.
وبقي ثلاثة أرباع، للأم ثلث الباقي وللأب الباقي، لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا. هاتان المسألتان زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب تسميان العمريتين والغراوين. العمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أبي بكر، وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك، فسميتا بالعمريتين وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس بظهورهما وبيانهما واشتهارهما. طيب، أظن المسألة واضحة الآن. فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد، وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين. طيب، قال فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث. فإن كان له إخوة يعني حين إرث أبويه له، فإن كان، والفاء هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها للترتيب، تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها. فإذا ورث الرجل أبواه، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس، إخوة ذكور أو إناث يشمل، إخوة ذكور أو إناث، أشقة أو لأب أو لأم يشمل أشقة أو لأب أو لأم. إن كان له إخوة فلأمه السدس. مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين. في هذا المثال له إخوة أو لا؟ كم تعطى الأم؟ تعطى السدس، والباقي للأب. طيب، لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث، فنقول للأم السدس والباقي للأب. والإخوة، الإخوة يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض الآن بأهلها، من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم، أعطيناها نصيبا، بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بضعة منه، فقلنا الباقي للأب، الباقي للأب. واضح جماعة؟ طيب، إذا كان الأخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن قال قائل كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ نقول نعم، يحجبون غيرهم وهم محجوبون، لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط. انتبه، حجبهم هنا لوجود المانع. من الذي منعه من الإرث؟ الأب.
لا لفوات الشرط، فهم من أهل الإرث، يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث، حتى نقول إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من الميراث، نقول هم مستحقون لولا وجود المانع، فلهذا حجبوا وهم محجوبون، حجبوا وهم محجوبون. والغريب في هذه المسألة يا إخوان، لو كان الإخوة إخوة من أم حجبوا الأم من السدس، من الثلث إلى السدس، وهذه غريبة من غرائب العلم، أن يكون المل حاجبا لمن أدلى به، والعادة أن من أدلى من أن الذي يحجب هو المدلى به، لكن هذه بالعكس، كلام عربي. نعم واضح. طيب الابن يحجب ابن الابن، ليش؟ لأن الابن مدلى بالابن، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هنا الإخوة من الأم مدلون بالأم، ولم تحجبهم الأم، بل هم الذين حجبوا الأم، على العكس، على العكس. ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه، أمر مسلم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، مسلم. طيب انتهينا الآن من ميراث الأبوين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فصار ميراث الأبوين. أولا إذا كان معهم ولد أتم، فلكل واحد منهم السدس. ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس، وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض إيش تعصيبا. إذا ورثه أبواه، الحالة الثانية إذا ورثه أبواه فقط، إذا ورث الميت أبواه فقط، أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث، فما ميراث الأم؟ الثلث، والباقي للأب. ميراث الأم الثلث بالنص، والباقي للأب، لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني. ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف، لك ربع الربح، ربع الربح، لك ربع الربح، ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليس أربع، لأن المال بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. طيب الحالة الثالثة، إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم للأم؟ السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين فللأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول، وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول، وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع، لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت، بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت جزء منه، والأصول بالعكس الميت بضعة منه، فكان الذي هو بضعة منه أولى هو أي الميت بضعة منه، وهذه من الحكم، وإلا كان متوقع أن يقول قائل لماذا لم يذكر الله، لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر والدين؟
قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا. فهذه الآية اشتملت على ميراث من؟ الفروع والأصول. بقي عندنا الحواشي والأزواج. ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة، والحواشي الوارثون بالفرض، لأن الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها أصل. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة، فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم، وكلهم أصحاب فروض. ولهذا قال فيها تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله نتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره. وهنا لم يقل تلك حدود الله، لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد، والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض. والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصيب، ولهذا قال فيها يبين الله لكم أن تضلوا.

كيف؟ يعني مع جد واحد وأخ واحد، لأن الجد ليس بأخ. كيف لما الثلث؟ إذا كان الأخ واحد فقط، أما لو كان الأخ اثنين فأكثر. يعني قل جد وأخ، جد وأخ وأم، نقول للأم الثلث، لأنه ليس عندنا فرع وارث ولا جمع من الإخوة. وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ، لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم. أفهمت؟ كما أنه لو كان عندنا جدان، لو كان عندنا جدان لم يحجب الأم إلى السدس، أليس كذلك؟ وفيه جدان، ما هو؟ لا، الجد من الأم ليس له شيء. أين هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد وعرض على القافة، القافة الذين يعرفون الشبه، الذين يعرفون الإنسان بالشبه، وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا، صار له أبوان ولكل واحد أب فيكون له جدان، فلو كان له جدان لم يحجب الأم إلى السدس. وهذا يعني الأدلة على ضعف الحاق الجد الأخوة بالجد أدلة كثيرة، ما هو واحد. الأب والنص، كان رجل يورث كلالة من ليس له أب ولا ولد. أي في مسألة، في مسألة إيش؟ لا لا ما هو، استدلنا بأن الباقي للأب تعصيبا لأنه أولى رجل. الله بها أو دين، يعني هذا الميراث الذي قال الله عز وجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها، وفي قراءة بالبناء المجهول أو دين. الوصية في الأصل هي العهد بالشيء المهم، وهي اصطلاحا الأمر بالتبرع بعد المال، بالتبرع بالمال، بل وهي التبرع بالمال بعد الموت. هذه الوصية، التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت، فهي إما بمال وإما بتصرف. فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار، فهذه وصية بمال ولا بتصرف؟ بتصرف. وإذا أوصى شخص بمئة درهم لفلان، فهذا تبرع مال بعد الموت. وهذا هو المراد بهذه الآية، المراد به التبرع بالمال بعد الموت. وقوله عز وجل من بعد وصية مطلق لم يقيد، لكن دلت السنة على أنه لا يزيد على الثلث، على أنه لا يزيد على الثلث. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فقال له سعد إني ذو مال، يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون. ها؟
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث كثير، ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه. ويذكر أن أبا بكر الصديق قال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، فأوصى بالخمس، واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمس. ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث، يندر جدا أن ترى شخصا أوصى بخمس ماله. وينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس، أن يقول للناس: الوصية بالثلث رخصة، جاءت بعد مراجعة، وما دون الثلث أفضل منه، ما دون الثلث فهو أفضل منه. ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث، وهذا هو الشرط الثاني في الوصية. الشرط الأول ما هو؟ أن لا تزيد على الثلث، والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث. بوجه الدلالة قوله: من بعد وصية، فجعل الوصية مستقلة عن الميراث. وقال في الآية التي تلي هذه لما ذكر الإرث قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاه الله السدس فقد تعدى حدود الله، فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاه، فصار ميراثها الآن أكثر من الثلث، وهذا تعدى لحدود الله. إذن نقول: الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي جمعت شرطين، هما أن لا تزيد على الثلث وأن لا تكون لوارث. وقوله: من بعد وصية يوصي بها، في كلمة يوصي بها دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية، لا بد من الثبوت، وأن يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة. فلو أوصى وهو في غمرات المرض قد ذهب ولم يكن يتصور ما يقول، فإن الوصية لا تقبل ولا عبرة بها، لأنه حقيقة لم يوصي بها. وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها، إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع إليه. وقوله: أو دين، الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق على الزوج دين، وعوض الخلع على الزوجة دين، وأرش الجراحات دين، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فيقدم الدين على الميراث. فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثة، لأن الله قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإذا قدر أنه يستغرق نصف المال صار الميراث كم؟ نصف المال، لأن الله قال: أو دين. وهنا
نسأل هل الدين مقدم أو الوصية؟ الجواب الدين، الدين قبل الوصية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والمعنى يقتضيه، لأن الدين قضاؤه من باب الواجب والوصية من باب التبرع، يعني أن المدين يجب عليه أن يقضي دينه، والموصي مستحب ليس بواجب. ومعلوم أن النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك الحكمة: أولا العناية بالوصية، العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل أن لا يحمله نفسه، وثانيا أن الدين له من يطالب به، له من يطالب به، يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة هل يسكت صاحب الدين؟ لا يسكت، لا بد أن يطالب. لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له ما علم بها، ليس لها من يطالب. فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدموها على الدين. فالدين مقدم ثم الوصية ثم الميراث. فإذا هلك هالك عن ورثة وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، فالمسألة من ستة، مسألة من ستة: للدين ثلاثة، وللوصية الثلث اثنان، لا إله، لم نعلم أن ثلث الستة واحد إلا هذه الليلة. أحسنتم، تمام. إذن نقول المأخوذ في الدين كالمفقود، كالمفقود، وعلى هذا فيكون يكون التركة الموروثة هي الباقية بعد الدين، ثلاثة من ستة. فنعطي صاحب الوصية الثلث، ثلث الباقي واحدا، ويبقى يبقى اثنان هما نصيب الورثة، هما نصيب الورثة. هنا قدمنا الدين على الوصية، صح؟ جعلنا النقص الآن على من؟ على الوصية. لولا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستة، لكن الآن لم يأخذ إلا واحدة من ستة لأن الدين مقدم على الوصية، تمام؟ طيب، من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال تعالى بعد أن قسم الميراث بين الأصول والفروع، قال انتهى الوقت. طيب اسأل. ايش هل يجوز؟ ايش سؤال؟ هل الكافر يرث من المسلم؟ طيب صحيح، إيه؟ ما دام انه لا يرث فيوصف، ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يبر الانسان الكافر، يعني هل يجوز لي انا ان ابر الكافر؟ فيه تفصيل بينه الله في سورة الممتحنة، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
هذا إحسان، وتقسط إليهم هذا معاملة بالعدل. ما ينهى الإنسان أن يعامل الكافر بالذل أو بالفضل بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في إيه؟ في الدين. نعم نعم تمام. ما إيش؟ نعم لا لا لا لا ما في تعدي، لأن التعصيب حق له، حق شرعي من خلف، والباقي يعطيه بالتعصيب شرعا. نعم خال نعم يعني الوصية مستحبة. الجواب صحيح، الجواب هي واجبة، لكن واجبة على للأقارب غير الوارثين. وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منسوخة، والصحيح أنها غير منسوخة، وأنها مخصصة مخصصة، هذا هو الصحيح. نعم إيش؟ ماذا تقول؟ يقول إنسان له دين مؤجل، هل تقسم تركته أو يقضى الدين المؤجل؟ نقول إن وثق الورثة، إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مالي، فالدين باق على ما هو عليه، لا يحل. وإن لم يوثقوا حل الدين ووجب البيع. وحسب الحال إذا كانوا غير محتاجين له، إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوا. يعني إذا كان مثلا إذا لم يسقط، فهو إذا كانوا غير محتاجين فالأولى أن يبيعوه ليبرئوا ذمهم وذمة الميت، وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليها أقساط لم ينفها أي على الميت. إن قيل نعم قلنا لا بد أن يباع أو تفوها أنتم، لأن نفسه معلقة بها. وإن قالوا لا كل الأقساط التي حلت في حياتها فقد سلما، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن يبقى مرهونا للبنك ويسدد كل سنة إذا حل. نعم نعم نعم نعم لا يوصى لهم. نعم إن حضروا إيه، لكن اللي يعطى إذا حضر ما يعطى شيء كثيرا. ها ما يثقل لا، لأنهم يعطونهم شيء قليل. لا لا طرعنا ولكم نصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل آية الإرث الفروع والأصول. فيقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر. سبق لنا أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد الوصية والدين. ونسأل الآن الأخ ما هي الوصية؟ وش معنى الوصية؟ ها؟ وش معنى الوصية؟ إيه نعم لا وش
إيش معنى يوصي بها؟ طيب إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كزيد أو عمرو. والدين ما هو؟ إيه؟

ما هي الوصية؟ وش معنى الوصية؟ أقول وش معنى الوصية؟ هنا لا، وش معنى يوصي بها؟ طيب إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، نعم، إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كزيد أو عمرو. والدين ما هو؟ هنا كل ما ثبت في الذمة فهو دين. طيب ثمن مبيع أو أجرة أو قرضا بالوصية قبل الدين، وأيهما يقدم؟ فهد البطيء، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية. ما هو الدليل؟ قال علي قضى الدين قبل الوصية. طيب نظري، نعم صحيح، والوصية تبرع مستحب. طيب لا تمام، فمنعه من الزائد على الثلث. طيب وما هو الدليل يا عبد الرحمن على أن الوصية للوارث لا تصح؟ نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث، ثم تحديد الله لا المواريث، ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لما قسم سبحانه وتعالى القسمة على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلو قال قائل الآباء أحق من الأبناء لأن برهم واجب، وقال الآخر الأبناء أحق من الآباء لأنهم قصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل، فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب نفعا أقرب لنا نفعا. طيب وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس، أي بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء، أم حتى بين الأبناء وبين الآباء؟ ما فهمت. طيب هل المعنى لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء؟ هذا واضح. أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب لكم نفعا؟ العموم، الآية تعم المعنيين، يعني لا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء، ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر، وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الأعلى. كثيرا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاده، وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر. فنحن في الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء، وهل أبناؤنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري. فلما كنا لا نعلم يوجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل. ثم قال فريضة من الله، فريضة هذه مصدر عاملها محذوف، وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها،
والتقدير على الأول فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني فرض، يعني على الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تحتاج إلى عامل ينصبها، فتكون تأكيدا لما سبق. ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله، المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل. قال ابن مالك: كابني أنت حقا، ابني أنت حقا. كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها. هذه أيضا ما فيها عامل لكن لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه وقسم وقدر، صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبلها. وقوله فريضة، الفرض في اللغة الحز والقطع، يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها، وفرض العصا قطعه، ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع، ما ألزم به الشارع فهو فرض. ولا فرق في القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي. وقال بعض العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. والصحيح ألا فرق، ما دام قد ثبت أن ما به فسمه فرضا أو سمه واجبا. طيب، فريضة من الله. وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله وحده هو الذي تولى فرضها. ثم قال: إن الله كان عليما حكيما. كان عليما بمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وحكيما في وضع الحق في أهله كما وكيف. فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة، وبالعلم والحكمة تتم الأمور، لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين: إما الجهل وإما السفة. تخلف الأمور سببه إيش؟ أمران: إما الجهل أو السفة. فإذا وجد العلم ارتفع الجهل، وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفة. فالله سبحانه وتعالى عليم بالأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق، وهو حكيم حيث وضع الأشياء في مواضعها. فلما اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم، عرفتم؟ ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام، نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل، ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا. ونجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير، نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف. أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعالى كامل الحكم، أحكامه تامة. طيب، والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل، والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا تعريف العلم، إدراك المعلوم على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك المعلوم
من لم يدرك، فهذا جاهل، جاهل جهلا بسيطا. وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه، وهذا جاهل، لكن جهله مركب. وأيهما أولى، الجهل المركب أو البسيط؟ البسيط أهون. ونضرب ثلاثة أمثلة الآن. سأل سائل عن غزوة بدر، فقيل له في رمضان في السنة الثانية، ما تقولون في هذا المجيب؟ هذا عالم، عالم. وسأل سائل آخر عن وقعة بدر، غزوة بدر متى كانت؟ فأجيب بأنها في السنة الثالثة. هذا جاهل جهلا مركبا. وسأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب بلا أدري. هذا جاهل جهلا بسيطا، وهو خير من الجهل المركب. ويقال إن رجلا يسمى توما، يسمى توما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم، فقال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار، الحمار جاهل ولا غير جاهل؟ جاهل، لكن جهله بسيط. وتوما صاحبه نعم جاهل مركب. وعلى هذا يقول الشاعر الآخر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم بدأ تصدق العالم بالنساء بدون شيء وبدون عقد نكاح، تبغى بنت تصدق عليك؟ يلا خذ. يريد بذلك التقرب إلى الله، يعني جهة

مشتق من الحكم والحكمة، من أسماء الله الحكيم، وهو مشتق من الحكم والحكمة، فهو عز وجل حاكم وهو محكم، فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم، وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمة، عرفتم؟ ويبقى عندنا أشكال في حكيم، هل يأتي بمعنى محكم؟ نعم، ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. نعود مرة ثانية نقول: إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف الحكم، يعني حكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. حكم كوني وحكم شرعي. فقول أخي يوسف: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني، ولهذا لم يقل علي، قال لي، أي يقدر لي ذلك. وقوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. الحكم ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني وشرعي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، فما تعلق بما يحبه ويكرهه فهو ما فهمته، ما أريد. ما تعلق بما يحبه ويكرهه، أي بما يحبه فأمر به أو يكرهه فنهى عنه، هذا شرعي. وما تعلق بتقديره سواء أحبه أم لم يحبه فهو كوني. طيب، الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا يمتثل، فتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التقسيم. أما على الوجه الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول: الحكمة وضع الشيء في مواضعه، وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي، ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة، وإما حكمة باعتبار الغاية. فإذا ضربت اثنين في اثنين صارت أربعة. الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة، فمثلا الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك، هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة، كونه وقع على هذا الوجه حكمة، وغاية منه حميدة، هذه حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمة، خلق قائما منتصبا، وغيره على العكس، لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه. الإنسان له وظائف: غياب، ركوع، سجود.

0: لا يتم إلا على هذا الوجه. فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره من الحيوانات. كونه على هذا الوجه حكمة، وكون الغاية منه، الغاية من ذلك أداء وظائفه التي كلف الله بها، هذه حكمة أخرى. وهكذا فكر في الشمس والقمر والجبال والأنهار وما أشبهها. في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على الغاية. كون الشرع جاء على هذا الوجه، الصلوات خمس وأوقاتها متفرقة وعددها كذا وكذا، هذا لا شك أنه مطابق للحكمة. ولهذا تجد الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق، فالفجر عند إقبالها، والمغرب والعشاء عند إدبارها، والظهر والعصر عند توسطها وميلها. لا بد أن يكون هناك سبب، يعني هذه حكمة. الغاية من الصلاة إيش؟ حكمة أيضا. ولهذا أقول لكم الآن تتعلق بالكون، بالحكم الكوني والشرعي، على الصورة التي هو عليها وعلى الغاية المقصودة منه، فتكون أربع: حكمة في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الكوني باعتبار غايته، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الصورة التي هو عليها، وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية المقصودة منه. كل هذه المعاني الجليلة العظيمة كلها تحملها قوله حكيما. فأسماء الله الحقيقة مملوءة من المعاني حسنة على ما وصفها الله عز وجل. نرجع الآن إلى فوائد الآية، وأظن أخذنا منها أبد. طيب، يستفاد من الآية فوائد كثيرة. أولا أن الله أرحم بالإنسان من والديه. ها؟ لا، ذكرنا من الحكمة أنه وضع الأشياء في مواضعها، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب، في الآية فوائد، منها أن الله أرحم بالإنسان من والديه. تؤخذ منين حمد؟ حمد منين تؤخذ؟ يوصيكم الله في أولادك، فالذي يوصيك على الشيء هو أرحم به منك وأشد عناية به منك. ولهذا إذا وصى الإنسان أحد على أولاده فهو أرحم بأولاده من هذا الوصف. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، أنه يشمل جميع الأولاد دون الصغار فقط، يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك، عام. هذه من الحكمة، من أجل ما يسمى في العرف الاصطلاحي تبديد الثروة. تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر. هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد، الآن يملك عدد كثير، ثم العدد أيضا إذا ماتوا سينتقل إلى عدد آخرين، وهذه لا شك أنه من الحكمة. ومن فوائد الآية حكمة أخرى في توزيع الميراث، حيث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في ذلك حكمة، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية. الذكر عليه مسؤوليات مالية؟ نعم، أكثر من الأنثى. عليه الإنفاق، وعليه المهر، وعليه الجهاد، وعليه حقوق مالية أكثر، فروعي في ذلك قسمة المواريث، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك جعل الذكر مثل حظ الأنثيين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة وأنه أحق بالتكريم منها، خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور، وخلافا لأهل الجاهلية الذين لا يورثون من الإناث شيئا. في الجاهلية ما يورثون الإناث شيئا، من يورثون؟ يقول لا نركب إلا من يحمي الذمار ويركب الخيل ويذود عن الحمى. أما امرأة قابعة في البيت ما لها، ليس لها ميراث، لكن الإسلام جاء أعطاها الميراث إلا أنها ليست مثل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يختار الألفاظ الأحسن والأمثل وإن كان المؤدى واحدا، لقوله مثل حظ الأنثيين، ولم يقل يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف ما للذكر. وقد مر عليه في التفسير التنبيه على ذلك. وحسن التعبير له أثر، ولعل بعضكم سمع قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، رأى أسنانه سقطت فدعا بعابر يعبر الرؤيا، قال أيها العابر عبر لهذه الرؤيا، قال أيها الملك تموت حاشيتك وأهلك. ارتاع الملك فأمر به فضرب وجلد، لأنه إيش؟ روع الملك. ثم قال ائتوا بعابر آخر، فأتوا بعابر آخر فسأله فقال يكون الملك أطول حاشيته عمرا، فقال على الرأس هذا العابر صحيح، وأمر له بجائزة. والمعنى يعني لأنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخر، لكن هذا فيه أن حسن التعبير له أثر. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس. من فوائد الآية الكريمة أن ميراث النساء الخلص إن كن واحدة النصف، وخليل إن كن ثنتين. الزوجات إذا كن ثنتين، إيه نعم نعم نفس الواحدة، يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع. ما تقولون يا جماعة هل هذا اللي أقررنا؟ نحن الآن في الأولاد يا خليل، البنات للثنتين فأكثر الثلثان، وللواحدة النصف. وسبق لنا توجيه قوله عز وجل وإن كنا نساء فوق اثنتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإرث شامل لجميع التركة، من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق. من أين يؤخذ؟ مما ترك، مما ترك، كل ما ترك فهو داخل بالإرث. وبهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميتهم وهم في بيته وله ورثة آخرون خارج البيت، من يتمتع بما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة. وإلا فإنه يخصم من ميراثه. وكذلك تضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل. نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث البنات. من أين يؤخذ؟ من قوله فوق اثنتين، فإنه يشمل لو كنا 200 عام. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوي، وما هي؟ أحسن. لأن الأولاد بضع من أبيهم أو من أمهم، فقدم ذكرهم على الأبوي. نفس بعض. ومن فوائد الآية أيضا أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث كان للأم الثلث والباقي للأب، لقوله وارثه أبواه فلأمه الثلث. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين على سدس لا يزيد إلا مع الإناث، فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للأم السدس مع جمع من الإخوة، قولي فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس للأم إلا السدس، لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك، وعلى هذا يكون ميراث في المرتبة الرابعة. ودليل السنة أن رجلا وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يذكر هل عليه دين هل عليه وصية، فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين، ولأن الوصية تتعلق بذات الموسى. نعم. ولأن التجهيز يتعلق ببدن الميت فكان مقدما على الوصية والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس، محجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه من التصرف في ماله، فإننا نبدأ بإيش؟ بما تتعلق به حاجته، ما نقول اخلع ثيابك نبيعها، لا، ما تتعلق به حاجته فإنه يبقى له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تنفيذ الوصية بقوله من بعد وصية، فقدمها على ما يستحق من المال لأن تنفيذها واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرق مانع من الإرث، أن الرق مانع من الإرث من قوله ولا للذكر مثل حظ الأنثيين لأبو لكل واحد منهم السدس. ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك، وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك. نعم نكمل سنبط الفوائد. لا ما خلص باقي واجد. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وإلا فإن قواعد النحو لو لم يكن عند إنسان غريزة لعثرت وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به، وهل هو اسم لا ينصرف أو ينصرف، وهل المضاف ينون أو لا ينون، ثم لا يستطيع أن يخرج سطرا واحدا. وكما قال بعضهم لو أن امرأ القيس قرأ عروض الخليل ما أتى ببيت واحد من الشعر. فالقواعد مساعدة ما هي الأصل. قد يمن الله على الإنسان بسليقة ويمشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا في النحو. ثم إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذا ينبئ عن كراهة الإنسان لما قدره الله عز وجل، والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله، وأن لا يعلن على نفسه أنه يكره ما قضاه الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، ولم يكن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بل يقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة أسوأ منها يقولها بعض الناس، يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فكأنه يقول ربي ابتلني بما شئت ولكن ألطف. والإنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء. فهذه الكلمة منكرة، لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء. طيب اسأل، أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز وجل ثم رفعها بدعائك أم لا، اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقل اللهم إني أسألك كذا وكذا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقال ليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هكذا لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه خطأ. اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره، وأسألك كذا مما تحب، لا أرد القضاء إلا الدعاء. ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها، لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم، ينبغي أن يتوقف. فإن كان لديه إدراك يمكنه أن يحكم عليها فذلك هو المطلوب، وإلا سأل أهل العلم. أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا ينبغي. حتى في اللغة أيضا يخطئ بعض الناس كثيرا في مسائل يتناقلوها، يقول إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي مقالنا، إلى هنا وينتهي، قل إلى هنا ينتهي، وش اللي جاب الواو هذا؟ إلى هنا وينتهي. صواب اللغة العربية إلى هنا ينتهي، في كلمات يعني خطأ في العربية، خطأ في العقيدة تمشي ولا ينتبه له. ومن صاحب يبطف قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، حتى لو كتب أو اللهم اشفني مثلا من هذا المرض، حتى لو قدر انك ما انت مشفي، فان القضاء فان الدعاء يرد القضاء. لا لا ما فيها شيء، هذا كلمة اللهم انطبنا في قضائك ولا تولي عنا سواك ما فيها شيء، لكن اللهم إني لا أسألك رد القضاء، نقول الدعاء يرد القضاء. لا ماشي، احنا ما نقول لسنا نقول قل لا تلطف، نحن نقول لا تقل لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا ما نقول لا، لا لطيف. إذا نزل القضاء المكروه قل اللهم الطف بنا، إذا دعوت لا تقل لا أسألك رد القضاء، لأنه ورد في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء يرفع الضرر. يكون قد كتب لهذا الإنسان مثلا المرض أو الموت، فإذا سأل الله الشفاء شوفي جعل الله سببا يمنع هذا القضاء. نعم. ها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن كان له إخوة لأم من السدس من بعد وصية يوصى بها إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب، وعلى هذا فيكون الأب في هذه الحال وارثا بالتعصيب، لأن نصيبه لم يقدر، فيكون وارثا بالتعصيب. ومن فوائدها الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الاجتهاد الصائب في العمريتين، حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وذلك أن الزوجة أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي، وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب، فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب، لقوله فإن كان له إخوة، فعطف بالفاء الدالة على أن ما مفرع على ما قبلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأمة إلى السدس، بقوله فإن كان له إخوة، بخلاف الأبناء أو البنات فإن الواحد يحجبها إلى السدس، لقوله تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد نكرة في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السدس مع وجود إخوة محجوبين بالأب؟ ألستم تقولون لو وجدت أم وإخوة أرقى فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس؟ يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس. ليش؟ لأنهم كفار لا يرثون. فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف، فهم ليسوا من أهل الإرث أصلا، وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث، لكن وجد مانع وفرق بين وجود المانع وبين فوات الشرط. فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقاء هم ليسوا أهلا للميراث أصلا، لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا. لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث، أحرار موافقون في الدين، لكن وجد مانع وهو الأب. فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص وجوده معتبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000 وعليه دين يبلغ 100,000 فليس الورثة شيء. ولو مات ميت وقد أوصى 100,000 ولما مات وجدنا خلفه 100,000 لم يبقى للورثة شيء، نقول نرد 100,000 إلى الثلث ما لم تجز الورثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، منين أخذها أخانا؟ نعم، لا لا عشان ينتبه الأخ، هذا مقصود لغيره. ورا ما تأخذ كتاب مثل زملائك وتتابع، تمام، لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة، المستمع ما يستفيد أبدا والطالب يركز يستفيد. نعم، وأنا قد طرحت بالي عليك، شوك ما هنا يعني ها؟ منين؟ لا نعم، من بعد نعم، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى، عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، في سورة طه قدم هارون على موسى، رب هارون وموسى لاعتبارات، وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل، ولا لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. طيب، إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض. من أين يؤخذ؟ من قوله فريضة من الله. وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرائض الفرضي فريضة. انتبهوا يا جماعة، فريضة على كل حال أو كفاية ما يخالف، فريضة كفاية. طيب، أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب النصيبة فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض. ماذا تقولون؟ الأول. طيب، تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة؟ وسيلة. إذا كان وسيلة ننظر، إن احتاجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتاج فلا، لكن في الغالب أننا نحتاج إليه، وإلا ما حاجة. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم، أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يلزمون أن أقول مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم. لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله، لقوله فريضة من الله. وأقول لكم ذلك لأن وإن كان أمرا معلوما، لكن من أجل الأدب، من أجل الأدب في الفتية. كان الإمام أحمد رحمه الله ما علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص، وإلا تجده لا يفعل، أكره هذا، لا يعجبني، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب الورع. أما نحن قشور الحبحب، نعم، فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع، الشرع كله هذا حرام في الشرع. سبحان الله، يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرفه ويقول هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الاجتهادية، وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد. هذا المشكل. لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة، تقدر تقول حرام؟ ما تقول في الميتة حرام، أقدر أقول هكذا لأن هكذا في القرآن. نعم. طيب، إذن يعني يجب على الإنسان أن يتحرز. كثيرا ما يلجؤون بعض الناس، تكون المسألة عندنا ما هي واضحة في التحريم، ثم نقول لا تفعل، ثم يقولوا حرام، يصر ولكننا نصر على أن نقول لا تفعل هكذا. ويكفينا هذا يا أخوان، يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل. فإذا أصر هو حرام من أحرام أقوله لا تفعل بس، لأن بعض الناس يلجئك، يعني ما إن كان حراما ما نفعل، وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبهة. هذا معنى كلامي، وهذا إلجأ واضطرار. فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي، لا يلزمني. بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه الناس فيهم جدل، أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي لكن النهي للتحريم، سبحان الله نهى عنه الرسول، اتركه أنت ملزم به، إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه. إن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله، لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. أيهما أعلى؟ أنت اليوم ما أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا أحد يتكلم، السؤال الخاص، الورع. التقليد الأعمى لا يفيد. نعم يا عبد المنان، الزهد شو؟ استمعوا للتعريف، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد أعلى، لأن بين ما لا ينفع وبين ما يضر مرتبة، اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه، الزاهد يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر. الورع لا يترك للحرام. إذن طبقة التاركين للمكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب الزهد. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة، لقوله إن الله كان عليما حكيما. هنا نتفاس في الآية الكريمة من أسماء الله تعالى العليم والحكيم، صح، العليم والحكيم، إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان، إن الله كان عليما حكيما، لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما، كان. لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان، ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة. ولهذا قال بعض السلف وأظنه ابن عباس، قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزل غفورا رحيما، خوفا من هذا الوهم أن كان ليش للماضي. ولهذا لو سألت عن رجل فلان هل كان غنيا، تقول كان غنيا، المعنى، وأما الآن ف متفقين. تسأل عن طالب هل هو مجتهد فتقول كان مجتهدا، والآن تسأل هل ينام في الدرس فتقول كان لا ينام في الدرس، والآن إيش؟ الآن ينام. أي نعم. فعلى كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بما بخبرها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه. فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاما، وينشرح صدره بقضائه وقدره، وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد. ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، ماذا فعلت؟ بدأت الواحدة تأخذ خرصة، تأخذ خاتمها، تأخذ سوارها، وتقول يلا يا بلال أعطنا ثوبك، فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال، حليها التي تجمل بها لزوجها تخلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن. امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب، وذهب حرم على الرجال وطرحه رمى به، قيل للرجل خذ، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال عجيب. لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا رحالهم ومشوا، ما قالوا والله احنا تعبانين لعل الأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ، قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصل بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقالوا عندنا نصان، أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة. هذا الأخ عبد الرحمن سيؤذن الآن. ايش؟ ايمن. تساءلون به والارحام، احسن. والارحام فيها قراءه ثانيه، حرم بالجر، احسن، تبارك الله فيه. ما معنى تقوى الارحام؟ ما معنى تقوى الارحام؟ واتقوا الله لا يساءلون به والارحام على قراءه النص، لا ما معنى اتقاؤهم؟
1: ألا تقطعوهم،
0: أحسنت، تمام، نعم، اقرأ. سفهاء أموالكم. فيها قراءتان، ما هما؟ أي ما حفظ؟ القراءة الأولى بتحقيق الهمزتين السفهاء أموالكم، والثانية بحذف إحداهما السفهاء أموالكم. طيب قياما فيها قراءتان، قيما لماذا أضاف الأموال أموالكم؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس الأولياء؟ لماذا أضاف الأولياء؟ ولكن هي لهم ولا لليتامى؟ إيه، لكن هل هي الأموال لليتامى ولا لهم لأوليائهم؟ لماذا أضافها إليهم أموالكم؟ ولأنه يجب أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. طيب ما معنى قوله قياما؟ تقوم بها مصالح الدين والدنيا، أحسنت. قوله وارزقوهم فيها يشير إلى شيء، لأن في الآية الثانية قال ارزقوهم منها منه، نعم محمد، أي
2: يرزقوهم ليس منها، لأن لو قال منها كان تنقص، لكن فيها أن هذا يعني يعملوا فيها ينموها
0: ويرزقهم، إشارة لأنه لأنهم يتجرون فيها، نعم، ويكون رزق فيها لا منها. طيب قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا، فما هو؟ لا علي ها كيف؟ ما هو الحكم الجائر في الجاهلية الذي أبطله الله بهذه الآية؟ نعم لا
2: كان في الجاهلية المرأة عبارة عن متاع يورث ولا ترث،
0: نعم كانوا لا يورثون النساء وإنما يورثون الرجال. هل تشير الآية إلى أن الآباء والأمهات لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟
2: صحيح لك النصيب،
0: نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هل تشير الآية إلى أن الوالدان يعني الأولاد لا يمكن سقوطهم بخلاف الأقارب؟
2: نعم.
0: ها كيف؟ لا لا لا لا لا
3: قوله مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان هنا يعني يشمل أن الأولاد لا يسقطون به.
0: نعم. وأما الأقارب قال والأقربون، معناها القريب الذي ليس بأقرب
3: فهو ممكن يسقط،
0: ليس له نصيب يسقط. وقد بينا في باب الحجب أن من يرث مباشرة بلا واسطة فلا يمكن أن يسقط. طيب فلا النصف قراءتان، واحدة فيها قراءتان. واحدة بالرفع. طيب ما وجه الإعراب في القراءتين؟ على النصب،
2: على النصب خبر كامل،
0: وعلى الرفع وين خبره؟ وين خبره مؤخر؟

ها؟ ها؟ طيب وين خبره؟ لا ما أسمع، فأنا هجاوب الشر. ها؟ مقدر أو محذوف؟ محذوف، دل عليه ما قبله وما بعده، أو أحدهما. نعم مستتر. كيف مستتر وهي مرفوعة؟ الخبر ما يمكن يستتر أبدا. أحسنت، على الرفع تكون تان كان تاما. قال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي. طيب فلا يكون له شيء. ولعلنا نؤجل الفوائد حتى نأخذها مرة واحدة أحسن. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أزواجكم، الأزواج لا يمكن أن يصدق على المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح، وعلى هذا فلا بد من عقد الزوجية الصحيح. فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث. والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل. فالأنكحة عند العلماء ثلاثة أقسام: صحيح وباطل وفاسد. فما أجمع العلماء على صحته فهو صحيح، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هكذا يقرر العلماء أن النكاح ثلاثة أقسام: صحيح وهو ما اجتمع الشروط وانتفت موانعه، وباطل، نعم وإن شئت فقل ما أجمع العلماء على صحته، وباطل وهو ما أجمعوا على فساده، وفاسد وهو ما اختلفوا في صحته. مثال الأول: أن يتزوج الإنسان المرأة بعقد صحيح خال من الموانع. ومثال الثاني الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل لإجماع العلماء على فساده. أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فإن العلماء مجمعون على فساد العقد. ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود، أو بشهود من الأصول أو الفروع، أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. كل هذه الأنواع مختلف فيها. فمثلا من رضعت من أمه ثلاث رضعات فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له. لماذا؟ لأن الرضاع المحرم خمس، وعند بعض العلماء المحرم ثلاث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتاء. فمفهومه ما زاد عليهما محرم. فعلى هذا الرأي يكون النكاح يكون باطلا عند يعني فاسدا. وإذا تزوج امرأة رضعت من أمه واحدة فالنكاح أيضا فاسد، لكن فساده دون فساد من يقول نعم أقرب.

والنكاح الصحيح وهو الذي أجمع العلماء على فساده لتمام شروطه وانتفاء موانعه على صحته، الذي أجمع العلماء على صحته لتمام شروطه وانتفاء موانعه هذا هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط عدم. ووجه كونه شرطا عدميا دخول النفي على مضمونه، والنفي عدم ولا وجود؟ النفي عدم. فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي وهو أن لا يكون لها ولد. وقوله إن لم يكن لهن ولد يشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، لأن كلمة ولد بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى. ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، هذا تصريح بالمفهوم من قوله إن لم يكن لهن ولد، فمفهومه إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، يعني لا يكون لهن لكم النصف. ما الذي يكون؟ بينه بقول فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإن قال قائل ما الحكمة في أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع وما عدمهم يكون له النصف؟ نقول لأنه إذا كان لها أولاد فإن أولاده محتاجون إلى إيش؟ إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف إذا لم يكن لها ولد. طيب، وعموم قوله ولد قلنا يشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد، ومن كانوا من زوجها ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق فليس لزوجها إلا الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها، ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل ليش؟ لغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها. فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغنى فالوصية باطلة لا عبرة بها. وذلك أن لدينا قاعدة مهمة، أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي المعتبر، أو على المعنى المعتبر شرعا، الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعا، فعليه نقول الوصية هي المعتبر شرعا بحيث تكون من الثلث فأقل لغير وارث وبالشروط المعروفة عند أهل العلم، وستأتينا إن شاء الله في الفقه. وقوله أو دين من بعد وصية أو دين، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اشتراك، نعم ليست مانعة انفراد بل هي مانعة خلو. والفرق بينهما أن أو التي هي مانعة الخلو يعني أنه يشترط أن لا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى. والثانية التي تمنع الاشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين، فإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا وأنا أريد أن تكرم أحدهما فهذه مانعة اشتراك، وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا بمعنى أني جعلته لك الخيار فهذه سمنها مانعة خلو، بمعنى أنه لا يخلو

حال من إكرام أحد الرجلين وإكرام أحدهما من باب أولى. فهنا أو هنا مانع دخله أو مانع الشراك، مانع دخله بمعنى أنه قد يجتمع الدين والوصية وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية كما علمتم تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال، فإن استغرق الدين جميع المال فلا حق للورثة. صح؟ يعني لو كان عليه 1000 درهم وخلف 1000 درهم فهنا ليس لا شيء للورثة، لأننا إذا قضينا الدين بالألف لم يبقى للورثة شيء. ولو أوصى بألف، لو أوصت المرأة بألف وتركت 1000 فقط لم يبقى للورثة شيء. ها؟ لماذا؟ لأنه لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. في هذه الآية قدم الله تعالى الدين الوصية على الدين، وقد سبق في الآية الأولى كذلك، وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا، لأن الوصية تبرع والدين واجب، فقدمت الوصية لجبر نقصها بكونها تبرعا على الواجب. هذا وجه. والوجه الثاني أن الدين له من يطالب به بخلاف الوصية فإنها تبرع، ولو شاء الورثة أن يجحدوها لجحدوها، فقدمت اهتماما بها واعتناء بها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يقال في هذه الآية ما قيل في التي في هذه الجمل ما قيل فيما قبلها. والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساء، فجعل للأنثى نصف ما للرجل، لأن هذه هي القاعدة في الفرائض، أن الرجل والأنثى إذا كان من جنس واحد فهما على إيش؟ على التفريق، يعني يكون للرجل نصف ما للأنثى، إلا من ورث بالرحم المجردة فإنه يستوي فيه ذكر والأنثى، مثل أولاد الأم فإن ذكورهم وإناثهم سواء، ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب فإن ذكرهم وأنثاهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت المال بينهما بالسوية، وسيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف فيه، وأن الصحيح أن ميراث ذوي الأرحام مبني على إرث من يدلون به، فإن أدلوا بمن يختلف في بمن تختلف في الذكور والأنوثة فهم كذلك. طيب، نعم، هنا للأنثى نسمى الرجل وللرجل ضعف. طيب، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. قوله إن كان رجل يورث يحتمل أن تكون كان هنا ناقصة ويكون جملة يورث خبر كان، ويحتمل أن تكون تامة ورجل فاعل ويورث صفة لرجل، وهذا أقرب، لأن التقدير وإن وجد رجل يورث كلالة. وقوله كلالة هذه مفعول مطلق، ودليل أنها مفعول مطلق أنه يصح أن يقدر قبلها المصدر، والتقدير يورث إرث كلالة، فعليه تكون هي مفعول مطلق. وإرث الكلالة أن يرث من دون الأصول والفروع، يعني أن يكون الوارث من غير الأصول والفروع، لأنه كالإكليل الذي يحيط بالشيء
فهم الحواشي، يعني من كان ورثته حواشي وهو من لا يرثه فرع ولا أصل. ولهذا جاء عن السلف أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني يرثه الحواشي. فالموروث كلالة هو الذي لا يرثه إلا الحواشي، هكذا يا سليم؟ هكذا. مثل رجل مات عن إخوة، نسمي هذا كلالة، عن أعمام كلالة، عن بني إخوة كلالة، عن بني أعمام كلالة. فكل من يرث بلا فرع ولا أصل فهو كلالة. وقوله أو امرأة معطوفة على رجل، ولكن ها كلمة امرأة هل نقول معطوفة على رجل بصفته أو على رجل بلا صفته؟ بصفته، يعني أو امرأة تورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة. وقد اتفق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف إذا تعقب جملا عاد على الكل، يتعقب جملا فإنه يعود إلى الكل. مثل أقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إن اجتهدوا في الدراسة، يعود على الكل. وأما إذا انفرد وتقدم مثل أكرم زيدا وعمرا وخالدا إن اجتهدوا وبكرا، فقد اختلفوا هل يكون بكرا مطلق إكرامه مطلقا أو يكون موصوفا بما سبق، على قولين في هذه المسألة. والصحيح أنه يرجع في هذا إلى القرائن، والقرائن هنا دلت على أن امرأة معطوفة على رجل باعتباره موصوفا بكونه يورث كلالة. أو امرأة وله أخ أو أخت، له الضمير يعود على الرجل الذي يورث كلالة، وكذلك المرأة. ولم يقل ولهما أخ أو أخت اعتبارا بالوصف الأول الذي هو الرجل. وقول أخ أو أخت هنا مطلق يشمل الشقيق أو لأب أو لأم، ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد له أخ من أم أو أخت من أم. وقد وردت فيها قراءة عن بعض السلف وله أخ من أم أو أخت من أم، وهذا ظاهر جدا. حتى وإن لم ترد القراءة هذه فإن الإخوة الأشقاء لأب قد ذكر الله حكمهم في آخر السورة، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت وله أخت إلى آخره. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا اثنين فهم شركاء في الثلث، إذا كانوا ثلاثة فهم شركاء في الثلث، أربعة شركاء في الثلث، أخ وأخت شركاء في الثلث. وهنا لا يفضل الأخ على الأخت لأن الله قال هم شركاء، ومقتضى الشركة عند الإطلاق المساواة أو التسوية. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى بها نقول فيها ما سبق من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما أذن فيه الشرع. وقوله أو دين يعني أو من بعد دين، وأو هنا ما نعتقله كما سبق، لكن هنا قال غير مضار
يعني بشرط أن لا يكون المقصود بالوصية المضارة، فإن ثبت أن المقصود بها المضارة فهي لاغية، كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على الإخوة، فهذه وصية ضرار فلا تنفذ، لأن الله اشترط في الوصية النافذة أن تكون غير مضار بها. وكذلك لو فرض أن المريض استحمق وتدين دينا يضر بالورثة يستغرق جميع ماله، فإنه في هذه الصورة ينظر فيه، ينظر فيه، إذا كان قد ضار به فإن الضرر ممنوع شرعا. ثم قال وصية من الله، وصية مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، لأن المقصود بها هنا الإلزام، والوصية بمعنى العهد المؤكد. والله عليم حليم، عليم بما يصلح عباده، حليم بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة. والفائدة من ختم هذه الآية الطويلة التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة من الأم بالعلم والحلم أنه قد تكون الوصية مضارا بها ولا يعجل الله للإنسان بالعقوبة، فلهذا وصف سمى ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم والحلم. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة وهي كثيرة، فمنها أولا أن الإرث ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه، دليله ولكم إن الله ملكنا إياه وأثبته حكما شرعيا، فلو قال الزوج أنا لا أريد نصيبي من زوجتي قلنا له لا، هو داخل في ملكك قهرا لا خيار لك فيه. فإن قال أريد أن أتفضل به لها في مشروع خيري، أو إن كان لها أولاد أتفضل به على أولادها، قلنا له هذه ابتداء عطية، ابتداء عطية. وبناء على ذلك لو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا المال الذي ورثه فإن تبرعه بهذا المال غير نافذ، وهذه الفائدة من قولنا أنه ملك قهري. طيب، يتفرع على هذا أيضا لو كان الموروث شقصا من أرض مشتركة فهل للشريك أن يشفع؟ أو ما فهمت الصورة؟ ما فهمت. طيب، المرأة لها نصف أرض ونصفها نصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي فماتت، فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض وهو النصف، فهل للشريك أن يشفع؟ لا. لماذا؟ لأنه ملك قهري. لكن لو أنها باعت هي نصيبها في حياتها فللشريك أن يشفع. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حرا. من أين يؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، والعبد لا يملك، فلو كان زوج الحرة عبدا فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبد له مال فماله
الذي باعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يشمل الأعيان والديون والحقوق. الأعيان كالدراهم والنقود والعقارات، والديون التي في ذمم الناس، والثالث الحقوق كحق الشفعة وحق الانتفاع بالكلب المباح نفعه وحق الانتفاع بالسرجين النجس وحق الانتفاع بالدهن النجس إذا قلنا بجواز الانتفاع به وما أشبه ذلك. المهم أن قوله ما ترك عام يشمل الجميع، الأعيان والديون والحقوق. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ثبوت الزوجية بقوله أزواجكم، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح، صح. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الإرث ولو ماتت قبل الدخول. نعم، كيف ذلك؟ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد سواء حصل الدخول أم لم يحصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوجة إذا بانت فلا توارث، إذا بانت الزوجة فلا توارث. من أين يؤخذ؟ من قوله أزواج، لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت فلا ميراث له منها لأنها صارت أجنبية منه. طيب، ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في العدة فلا ميراث له منها، لماذا؟ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجة، بدليل أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد أو بعد زوج إن كانت البينونة كبرى. طيب، استثنى العلماء من ذلك مسألة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. أربعة شروط: إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. قالوا فإنها إذا كان الأمر كذلك ترثه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج أو تأتي بمناف للزوجية كالردة إلى البينونة. متى بانت منه بطلاق ثلاث أو بتمام العدة انقطع التوارث، إلا في حال واحدة في البينونة، وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. ثلاث شروط: مرض موت مخوف متهما بقصد الحرمان، بل أربعة شروط: مرض وموت مخوف متهما بقصد الحرمان. إذا تمت الشروط الأربعة فإنها ترث منه. فإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها لا ترث، لأنه طلقها في الصحة. وإن طلقها في مرض مخوف ثم عوفي منه ثم حصل عليه حادث فمات، ترث؟ لا ترث، لأنه لم يمت بالمرض. وإن طلقها في مرض لكنه مرض ليس بمخوف
وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات فإنها لا ترث. وإن طلقها في مرض موته المفروض بطلبها فإنها لا ترث. لماذا؟ لأنه ليس متهما بقصد حرمانها. إذن ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة إلا في إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهما. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة نعم نعم، وإذا ورث منه في هذا الحال فإنها يمتد إرثها إلى أن تتزوج أو ترتد. يعني إذا ما إذا ورثت في حال البينونة على الشروط اللي ذكرنا فإنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوج النصف بشرط عدمي، وهو عدم الولد، لقوله إن لم يكن لهن ولد. ومن فوائدها أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدا أو متعددا ذكرا أم أنثى. وجه الدلالة في هذه الآية لأن كلمة ولد نكرة في سياق النفي فتشمل. وهل ولد الولد كالولد؟ الجواب نعم، فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج النصف، لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمواريث، حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل لقول فإن كان لهن فلكم الربع مما ترك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المواريث مبنية على الحكمة، ووجهه أن إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف، ومع الولد الربع، ليتوفر المال لمن؟ للولد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، لقولهم بعد وصية يوصين بها أو دين. ومن فوائده أن الزوجة حرة في التصرف بمالها، لقوله يوصين بها فأضاف الفعل إليها. كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما منعها الزوج من الوصية ذلك يضره. وينبني على هذه الفائدة أمثلة: لو مات الميت وخلف ألفا وعليه ألف دينا، فهل الورثة شيء؟ لا، لأن الدين مقدم على الميراث. لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث؟ كيف ذلك مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث؟ يتضح هذا بالمثال، يتضح بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، كان للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف لتمام شروط إرثها النصف. وإذا قدرنا أن المال 60,000، وإذا قدرنا أن المال 60,000 صار 30,000 وللزوجة 30,000 وللأخت. نعم، كان للزوج 30,000 وللأخت 30,000. فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث اختلف الحال. قلنا للوصية
الثلث كم؟ 20,000. وللزوج نصف الباقي، وللأخت الشقيقة كذلك النصف 20,000. فأنت ترى الآن أن الوصية أعطيناها الحق كاملا كما أخذ الموصى له الثلث 20، وتجد أن الميراث بدل أن كان للزوج لم يكن له الآن إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة. عرفتم الآن؟ فتبين الآن أن الوصية مقدمة على الميراث. لو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم، لقلنا عندنا ثلث زائدا على كل، ثلث زائد على لا مو ثلث، نعم ثلث زائد على الكل، فتكون المسألة من 9 للوصية كم؟ 3، وللزوج 3، وللأخت 3، ولكن أظن أننا أخطأنا. نقول المسألة نصف 3، وللأخت الشقيقة نصف 3، وللثلث 2، تعود إلى 8، فيكون نصيب الثلث الآن ربعا، أليس كذلك؟ مع أن أعطيناه حسب القسمة الأولى أعطيناه ثلثا كاملا. واضح ولا؟ طيب، لو قدرنا أن إذا قدرنا أن هي تقدم على الميراث وأوصى بالثلث والميت وهو أنثى في المثال الذي ذكرنا، وكان زوج وأخت شقيقة، فإذا قلنا بتقديم الثلث أعطينا الموصى له والترك 60,000، أعطينا الموصى له 20,000، وبقي 40,000، نعطي الزوج 20,000 والزوج وشقيقة 20,000. حقيقة 20,000 اللي هي نصف حقيقتها الآن ثلث، إذن نقص حق الزوج ونقص حق الأخت الشقيقة. والوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص، أعطي الموصى له ثلثه كاملا، وثلثها الآن يساوي النصف. ولو قلنا بأن الوصية لا تقدم لكانت المسألة من 6 للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللوصية الثلث 2، تعود إلى 8، يكون نصيب الوصية الآن كم؟ كما أن نصيب الزوج ربع ثمن ونصيب الأخت ربع ثمن. فالحاصل الآن تبين أن الوصية ميراث، لأن الموصى له يعطى سهمه كاملا ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث. أما عرفتم أنه مقدم على الميراث وهو واضح. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في توزيع الميراث، حيث جعل للأنثى من جنس الذكر نصف مال الذكر، وذلك في ذكر ميراث من؟ ميراث الزوجات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان العدل، بيان العدل في الدين الإسلامي، حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه، حيث يحرمونها من الميراث، يظهر العدل بكونه ذكر أو عبر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج.
ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا الحديث عن النساء والرجال فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال، لأنه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزوجات، وهذا هو الموافق للفطرة خلافا لمن حرف الله فطرته وغير سليقته فصار يقدم النساء على الرجال في الذكر. ففي الإذاعات الغربية وإذاعة من قلدوها يقولون أيها السيدات والسادة، وأخص من ذلك من يكتب في الحمام حمام للسيدات وإلى جنبه حمام للرجال ولا يقول للسادة، يعني بدل ما كانت الأنثى بحقها الآن نحن نطالب بحقنا. نعم، حيث يجعل النساء سيدات والرجال بوصف الرجولة فقط لا بوصف السيادة، وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية كما قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما يقولون، حتى إن العلماء أنكر أن تكون له لأنها فوق مستواه عظيمة جدا. يقول عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلد الأمة القوية ولو بالباطل، ونحن الآن استضعفنا أنفسنا وصرنا نقلد من قلب الله فطرة وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ميراث الإخوة من الأم ثلث إن كانوا اثنين فأكثر، أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. نعم، إذا قالوا اثنين فأكثر أو السدس إن كانوا واحدا فأقل. ها؟ ما في أقل من واحد، الخنث المشكل الميراث سواء، لأن الأم الميراث الأخوة من الأم يستوي فيهم الذكور والإناث. لكن لو فرض أنه مبعض، إذا كان مبعضا فإنه لا يرث السدس، وعلى هذا فقولنا السدس للواحد فأقل لا يستقيم أبدا. إذا واحد السدس وللجماعة اثنين فأكثر الثلث. فائدها أنه يشترط لإرث الأخوة من الأم أن يكون الإرث كلالة، أي ليس فيه فروع ولا أصول ذكور، لا والد ولا ولد، فروع ولا أصول ذكور. أما الأصول فإن الإخوة من الأم يرثون معهم. ومن فوائد الآية الكريمة التسوية بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من الأم، يؤخذ من قوله فهم شركاء في الثلث، وأصل الشركة يقتضي التسوية كما أن البينية للتسوية. فإذا قلت لرجلين هذه 100 درهم بينكما فلكل واحد 50، وكذلك لما قال الله عز وجل في إرث الإخوة من الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى دل ذلك على أنهم سواء. وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ الجواب لا، إلا لعارض، مثل أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم لأن البنتين تأخذان الثلثين وللأب وللأم السدس وللأب
لكن هذه التسوية لأمر عارف، لأنه لم يبقى شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب. طيب ثانيا، يرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، مات ميت عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فلهما ميراث أمهما بالسوية. والصحيح في هذه المسألة أنهم أي ذوي الأرحام إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل ذكرهم على أنثاهم. مثال ذلك ابن أخت شقيقة شقيقة، الإخوة الأشقاء قاعدة الفرائض أن يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال بنت شقيقة وبنت أخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أم من وفي ابن أخ من أم وبنت أخ من أم نقول الميراث بينهما بالسوية لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بالوصية والدين، حيث إنه كلما ذكر ميراثا قال من بعد وصية أو دين. ففي باب الفروع والأصول في الآية السابقة فمن بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج من بعد وصية أو دين، في الأخوة من الأم هنا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوصية المضارة بها لا لاغية، لقوله غير مضار، والوصية ووصية المضارة حرام وفيها إثم كبير، حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو المرأة لا يعملان يعني في الصالحات سنة ثم يجوران في الوصية فيعذبان، وهذا دين على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الميراث، لقوله تعالى وصية من الله، والله عز وجل لا يوصي إلا بما هو حق، قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الوصية مبنية على أمرين، قبلها على يمينك، أن هذه الوصية مبنية على أمرين العلم والحلم، لقوله وصية من الله والله عليم حليم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العليم والحليم. وهل يدلان على صفتين؟ أنت لا قدامك الولد، أنت معنا ولا ذاهب؟ ما هما؟ لا، العليم اسم والحليم اسم، هل يدلان على صفتين؟ ما هما؟ العليم من أين مشتقة؟ إذن يدلان على، والحليم فهما يدلان على العلم والحلم. والقاعدة عندنا أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله، هذه مكونة من مبتدأ وخبر،
المبتدأ اسمه إشارة تلك، والخبر حدود الله، والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية في الآية. ويحتمل أن يكون المشار إليه كل ما سبق من الأحكام قبل هذه الجملة، وذلك أن القرآن وإن كان آيات مفصلات لكنه في الحقيقة كلام واحد من حيث المعنى والسياق. ومعنى قولنا كلام واحد أن بعضه ينبني على بعض، ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب الآيات كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السور، وهذا بحث جيد. ولكن لو قال قائل إن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور على حسب القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وكذلك الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر في هذه الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وقول حدود الله هي جمع حد، والحد هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض بعضها عن بعض. وحدود الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات. أما حدود الواجبات فهي ما أوجبه الله على عباده بشروطها وأركانها وواجباتها، وأما حدود النواهي فهي ما حرمه الله على عباده كالزنا واللواط وشرب الخمر قتل النفس وغير هذا. قال أهل العلم: وإذا قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فهي من حدود الأوامر، وإذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهي من حدود النواهي. فالزنا مثلا نقول هو حد من حدود الله لا تقرب، والصلاة حد من حدود الله لا تعتد، يعني لا تتجاوز ولا تعتد. أي صوت؟ هو ضعيف الصوت عندكم؟ تسمعون؟ كل يسمع. نعم؟ مو مثل عادل؟ لعل أذن حجاج فيها بلد. تسمعون؟ طيب، قال تلك حدود الله، الآية هنا من حدود الأوامر أو النواهي؟ من حدود الأوامر، من حدود الأوامر. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الجملة هذه شرطية، اسم الشرط فيها من، وفعل الشرط يطع، وهو مجزوم بالسكون كما هو ظاهر، وأصل يطع أصلها يطيع، لكنها حذفت الياء لالتقاء الساكنين لأن العين استحقت السكون بالشرط والياء ساكنة. وقد قال ابن مالك في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا يعني حرف من حروف اللين الثلاثة فحذفه استحق. على أي تنطبق الآية؟ على الثاني، على الثاني. نعم، إلا في قوله يطيع الله كسر العين فتكون على الأول. إذن الآية
جمعت بين الوجهين. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فما هي الطاعة؟ الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر، هي موافقة الأمر، وتكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فتارك شرب الخمر امتثالا لنهي الله عز وجل يقال إنه مطيع، والمصلي يقال إنه مطيع. هذا إذا أفردت الطاعة، فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلا من أطاع الله ومن عصى الله كانت الطاعة في الأوامر خاصة والمعصية في النواهي. والآية التي معنا الآن من الثاني أو الأول؟ ما هو الثاني وما هو الأول؟ مقرونة بيعصي، مقرونة بيعصي. إذن فمراد بها القيام بالأوامر. نعم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يطع الله ورسوله، عطف طاعة الرسول، عطف اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول ورسوله المراد حين نزول القرآن رسول معين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد بالرسول من كان شريعته قائمة. ففي عهد المسيح يكون المراد بالرسول عيسى، وفي عهد موسى يكون المراد بالرسول موسى، وهلم جرا. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون المراد بالرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يدخله جنات تجري من تحتها النار. يدخل، هذه جواب الشرط، وهي مجزومة بالسكون. والقاعدة ومقتضى الدلالة العقلية أن الشرط مرتب، أن الشرط يترتب عليه، يترتب على المشروط. فالمشروط هنا هو الطاعة، أو الشرط الطاعة، والمشروط الجزاء والثواب. فالمشروط يترتب على الشرط ترتبا عقليا. فهنا يكون قوله يدخل هو الشرط الذي شرطه الله عز وجل لمن أطاعه، فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق المخبر به وهو من الله عز وجل، لأن المخبر به والله هو أصدق القائلين، والمخبر به قادر على فعله. ولهذا تجدون أن الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه كامل الصدق كامل القدرة. وإخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين، إما الكذب أي كذب الواعد، أي كذب الواعد، وإما العجز عدم القدرة. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، خالدين فيها. وهنا نعم يدخله جنات تجري من تحتها النار. جنات جمع جنة، وهي في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره. وهذه المادة الجيم والنون تدل على الستر. انظر إلى لفظ الجنان وهو القلب لأنه مستتر. الأجنة وهي الأحمال في بطون الأمهات لأنها مستترة. الجن لأنهم مستترون.
الجنة ما يستتر به المقاتل لأنها تستر، فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى. الجنات هي البساتين وكثيرة الأشجار، ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا الموضع بهذا المعنى، لأنك إذا فسرتها بهذا المعنى فكأنما حصرت مدلولها بما يعرفه الناس، وسوف تقلل من أهمية الجنة الموعود بها. ولهذا ينبغي أن نفسرها أعني جنات النعيم بأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا فسرتها بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس، لكن لو تفسرها بالمعنى الأول توهم الإنسان قال هذا كبستان فلان ابن فلان كثير الأشجار وكثير النخيل وما أشبه ذلك، وهي أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا في الحقائق تختلف، كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبالحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد تجري من تحتها الأنهار، تجري الجرائم معروف وهو سير الماء على الأرض، وقوله من تحتها أي من تحت هذه الجنات، يعني أشجار وارفة وظل وأنهار تجري. لو تخيل الإنسان هذا النعيم لوجده أكبر نعيم. وهذه الأنهار فسرها الله عز وجل في سورة القتال بقوله: فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ما هو عسل النحل، عسل مصفى خلقه الله هكذا، لبن ليس لبن البقر أو الغنم، أنهار خلقها الله عز وجل. كذلك أيضا الماء لا يأسن أبدا مهما طالت مدته، بخلاف ماء الأرض فإنه يأسن يتغير رائحته بطول المكف. الخمر لذة لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون. وقول من تحتها الأنهار، قال العلماء: إنها تجري من تحتها لا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماء ولا إلى حفر أخدود، تسيل هكذا حيث ما أردت. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقي ولا إلى إقامة أخدود، تجري هكذا على الأرض. وقال أهل العلم أيضا: إنها تجري حيثما أراد الإنسان، بدل من أن يأتي بمواد البناء والتوجيه يريدها بقلبها أو يأمرها بلسانه. اللهم اجعلنا من أهلها. خالدين فيها وذا فوز العظيم. خالدين هذه حال من أين؟ من ضمير يدخل، ولكن يشكل عليه أن الحال كالنعت، والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه، وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع، فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن نقول: إن صاحب الحال
عائد على من الشرطية، ومن الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة معناها، مراعاة لفظها ومراعاة معناها.

فهنا يقول يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها. راعى اللفظ قوله يدخله والمعنى في قوله خالدين. ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية لمراعاة اللفظ. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ومن ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. فراعى في الأول اللفظ ثم راعى المعنى ثم راعى اللفظ. نعم وما وهذا جائز في اللغة العربية. يقول خالدين فيها. وقول خالدين فيها الخلود قال العلماء هو المكث الدائم إلا أن يدل دليل على أنه مؤقت فيراد به المكث الطويل. وإلا في الأصل أن الخلود هو الدوام، لكن إن وجد يدل على أن المراد به طول المكث عمل به. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه الفوز العظيم. الفوز معناه الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح. والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا. ذلك المشار إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه الفوز العظيم. الفوز معناه الربح، يقال فاز فلان بمعنى ربح. والعظيم معناه ذو العظمة، والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثرة الشيء أيضا. ومعلوم أن نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام، فهو أعظم فوز. ونظير ذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يذكر أن الزمخشري وهو من المعتزلة قال على تعليقا على الآية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا فوز أعظم من ذلك. قال بعض المحشين عليه والمتعقبين له إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية من إنه وما فيها وأعظم فوزا. فالله أعلم هل أراد ذلك. فمن نظر إلى اللفظ قال إنه لا دلالة فيه في الواقع، لأن من لازم دخول الجنة إيش؟ النظر إلى وجه الله. ومن عرف حال الرجل وأنه معتزلي ولكنه ذكي قال لعله أراد ذلك أراد ذلك. فأنت إن لو وقع مثل العبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية الله عز وجل ما كنا نفسر هذا التفسير ونقول إنه أرادنا في الرؤية، لكن من عرف حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المواريث من حدود الله. ومن فوائدها أنه

0: أن من نفذ هذه المواريث على ما أراد على ما فرض الله فله هذا الثواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسمة المواريث من العبادات تؤخذ من ترتيب الثواب عليها ووصف ذلك بأنه طاعة. ومن فوائد هذه الآية عناية الشرع بإيصال الحقوق إلى أهلها، لأن حقيقة المواريث أن توصل الحقوق إلى أهلها، والله عز وجل حكم عدل يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله، ولهذا عطفها بالواو الدالة على الجمع والاشتراك. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده؟ فالجواب أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرب سبحانه وتعالى بالواقع، وأما الأمور الكونية فلا يجوز، لأنها من خصائص الربوبية، وفعل العبد بعد فعل الله. أما الحكم فإن حكم الرسول حكم لله، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن هذا الإتيان إتيان شرعي، إتيان الزكاة والأموال الشرعية. أما الأمور الكونية فلا، لأنها من خصائص الربوبية، فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله، ما شاء الله وشئت، هذا لا يجوز، لأنك جعلت مشيئة الرسول كمشيئة الله وليس كذلك. لكن طاعة الرسول إيش؟ كطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل الله طاعة الرسول طاعة الله. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجزاء يوم القيامة لقوله يدخله جنات، ووجه ذلك أن إدخال الجنات ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان نعيم هذه الجنات وأن الأنهار تجري من تحتها، وأنواع هذه النار معروفة من فئات أخرى. ومن فوائدها دوام نعيم هذه الجنات لقوله خالدين فيها. وهل الخلود هنا مؤبد أو مؤقت؟ مؤبد، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات من القرآن، وأجمع عليه المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد ولم يذكر في ذلك خلاف. وقوله نعم. ومن فوائدها أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا يماثله شيء لقوله وذلك الفوز العظيم. ونسيت أن أعرب هذه الجملة ذلك الفوز العظيم، فكيف نعربها؟ نعم، لا ما هو تفصيل. طيب، ذا اسم إشارة مبتدأ، الفوز خبر مبتدأ، صفة للفوز. طيب لو قال قائل ذلك الفوز، الفوز بدل من أو عطف بيان أو نعت لذلك، ويكون المعنى وذلك الفوز هو العظيم لكان صالحا، لكن المعنى الأول أحسن، المعنى الأول أن الإعراب الأول أحسن. ثم قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهي، فمن ترك الواجب فقد عصى، ومن فعل المحرم فقد عصى. ونقول في قول من يعص الله ورسوله ما قلنا في قوله ومن يطع الله ورسوله، إلا أن الإعراب هنا يختلف، فإن يعصي فعل الشرط مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة وهي الياء. وقوله ويتعدى حدوده، يتعدى عندكم بالفتح، كيف صح الفتح مع أنها معطوفة على يعصي المجزوم؟ يعني مجزومة بحذف الألف وأصلها يتعدى. نعم، وقول يتعدى حدوده أي يتجاوزه، والمراد بالحدود هنا الأوامر أو النواهي. نعم، لا لا يتعدى حدوده ما قلنا قبل الأوامر. نعم، ما قال من يقرب حدوده يدخله نار، قال من يتعدى حدوده أي يتجاوز ما حده أمرا، ما حده بأوامره، يدخله نارا خالدا فيها. هذه جواب الشرط، والنار معروفة هي هذه الجسم الملتهب الحار، أو نقول معروفة وكفى. نعم، معروفة وكفى، كما يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم، يدخلنا خالدا فيها، هنا قال خالدا وهنا قال خالدين في الجنة، فهل هناك يعني نكتة، يعني قصدي فائدة أو حكمة؟ الجواب نعم، لأن أهل الجنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض، ولهذا قال خالدين فيها. أما أهل النار والعياذ بالله فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى أحد ولا يره أحد، اللهم إلا على سبيل التقريع. فهذا هو السر والعلم عند الله في أن أهل الجنة قال لهم قال فيهم خالدين، وأهل النار قال خالدا فيها. وله عذاب مهين، يعني مع إدخاله النار وخلوده فيها لا يبقى مستقرا أبدا، بل هو معذب عذاب إهانة، فيكون عذابا جسميا وعذابا قلبيا نفسيا، لأن العذاب الجسمي أهون من العذاب القلبي والألم القلبي. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختن الإنسان وهو صغير، لأن ختان الصغير ليس فيه إلا الألم الجسمي، أما الكبير إذا ختن وهو كبير صار فيه ألم جسمي وألم نفسي قلبي، يفكر يقول ربما هذا الجرح نعم يزداد، ربما يموت، ربما وما أشبه ذلك. لكن الصغير إذا برد عليه سكت، وإذا صال عليه الوجع صاح، ولا مشيناه أو مشيناه وهم كانوا ما يستطيع يمشي سكت. المهم أن عذاب أهل النار والعياذ بالله عذاب مهين، أي ذو إهانة، لأنهم يقرعون ويبخون. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار لقوله ومن يعص الله يدخله نارا خالدا فيها. وإنما قلنا سبب لأنه قد يتخلف بوجود مانع وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك، أما الشرك فلا بد أن يدخل صاحبه النار ويخلد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. وعلى هذا فنقول المعصية إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار وليست يعني وليس دخول النار واجبا بها، إذ قد يعفى عنه، وإن كان شركا فهي سبب حتمي لا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الوصية للوارث، تحريم الوصية للوارث. كيف ذلك؟ لأنك إذا أوصيت للوارث تعديت الحدود، فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث كان له على مقتضى الوصية ثلث ونصف، وهذا تعدي الحدود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. نعم ما ليس سبب للخلود، هذا ينبني على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ إن قلنا أنه عام صار الشرك الأصغر، الشرك ولو كان أصغر لا يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم كيف يمكن من أدلة، كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك، الأصل. نعم إيه؟ ورد فيه حديث ورد فيها حديث إيش؟ نعم لا، الحدود تكون في الأوامر وتكون في النواهي، تلك حدود الله هذه في الأوامر وفعل الأوامر طاعة، لكن ربما يدل عليها قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، هذه الآية نعم تدل على هذا صحيح، هو ترك الواجب وقوم في النهي، وفعل النهي ترك للواجب، لأنه يجب عليك الكف. نعم ابن عباس يقول من ترك شيئا من نسكه او نسه فليهرق دما. نعم ايه يمكن اقول يمكن نعم لا تؤخذ من الآية ومن يتعدى حدود الله، لأن اللي يوصي للوارث أعطاه أكثر مما فرض الله له فهو تعدى لحدود الله. نعم لابد من إيش؟ من جنة بدون فعل الواجب المحرمات. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وأدخل الجنة؟ قال نعم. فالإنسان إذا حرم الحلال وحلل حلال وفعل واجب يدخل الجنة. لكن هناك أشياء قد تكون مانعا من ذلك. هل كل من فعل الواجب قام بما ينبغي بفعل الواجب؟ يكون تقصير كثير. ولهذا جاء في الحديث إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منها نصفها أو ربعها أو عشرها. وهذا يدل على أن الإنسان قد يصلي وتكون صلاته مجزئة مسقطة للواجب لكنه لا يحصل على الثواب. قال العلماء إن قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله إن الجمع بينهما أن نجعل الباء في قوله جزاء بما كنتم تعملون للسببية وأن نجعل الباء في قوله لا يدخل الجنة أحد بعمله للمعاوضة والبدل. فإنه لو قول إن عملك بالثواب لأحاط الثواب العمل ولم يكن مقابلا له. ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح نعمة يحتاج إلى شكر. نعم نعم اي وهناك جنات نكرة. ها؟ يقول لأن أن يشرك به فعل دخل عليه حرف مصدر فيؤول أول إشراكا به وإشراك النكرة في سياق النافي فتكون العموم. لكن في نفسي من هذا الشيء الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. نعم نعم ما يمنع الصوت والحنا الثانيين أيضا بعد قلنا إلا إن شاء الله أو كلمة النحو. ثم نعم نعم نعم
1: نعم.
0: أحسن ما قيل في الجواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه شرا لكون المقام لا يقتضي هكذا. المقام يقتضي أن يفصل ويبصر لأنه ربما تخاطب قوما بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله. فلكل مقام مقال. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا لكونه لم يستعمل الخطبة في السياق المناسب لا لأن هذا ممنوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال هكذا. نعم أيه نعم
1: ومن يعصيهما. نعم. سكت ثم قال فقد غوى فكأن يعصيهما صارت موقوفة على يغي.
0: بعيدة هذا بعيدة. هذا يحتاج إلى إثبات أنه سكت، هذه واحدة. ثم إن الإنسان لو سكت المتكلم قال ومن يعصيهما ثم قال فقد غوى، يعرف أن هذه مفرعة على ما قبل. نعم اي نعم، هذه غلط، هذه غلط ويجب ازالتها، لان الذي لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم يظن ان هذا ان هذين في مستوى واحد. نعم اي نعم. لا الجنة والنار ما هي مثل المحبة، الجنة والنار شيء منفصل، والخوف الخوف ما يمكن تعريفه. الله المرأة كالرجل في العلوم الشرعية، لكن في العلوم الأخرى كالهندسة والعلوم الرياضية وما أشبه ذلك لا نرى أنها تستمر فيها، لأن هذا سوف يجبرها على أن تتوظف وتأتي غدا للأراضي المخططة للبناء لتقيسها وتمترها وما أشبه ذلك. نعم لا الطب لا ضرورة، الطب لا بأس أن تعلم، لأن النساء نصف الرجال بل أكثر من الرجال ويمرضن كثيرا، احتجنا إلى النساء. نعم نعم، يعني إذا أثنى عليه الناس فرح، لا هذا لا ينافي حسن النية. الإنسان يحب أن يدفع عن نفسه ويحب أن يثني عليه الناس. وعمر رضي الله عنه لما قال ابنه عبد الله حين عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام شجرة مثلها مثل المؤمن وتنازع الناس هذه الأشجار، وقع في قلبه أنها النخلة، لكن لم يتكلم لأنه صغير، فقال عمر لو أنك قلتها لكان كذا وكذا، يعني مما يفرح به. وهذا لا بأس، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وهذا أيضا ثناء الناس على الإنسان من عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأنواع البشرى كثيرة، منها المرائي ترى للرجل المرائي الصالحة، ومنها أن يرى أثر الطاعة على قلبه بالنور والانشراح، ومنها أن يثني الناس عليه ويكون له القبول، فأنواع البشرى كثيرة. نعم إيه نعم، لأنه هو يريد الوصول إلى هذه الشهادة التي تؤهله للمنصب الذي يريد أن ينفع الناس به. وكثير من علوم الجامعة ما يريدها الإنسان. ها وش يفكر فيه؟ طيب نشر، طيب هذه نية خالصة. نعم وش تقول في هذا؟ يقول رجل تعبد لله من أجل أن ينال العلم، لأن الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى كذا. نقول نعم هذه نية طيبة، والدليل على هذا أن الله يرغب في العمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة، وأنه وضع الحدود العقوبات الشرعية لفاعل المنكر، كما أن الزاني مثلا لو ترك الزنا خوفا من الله، لكن كونه يخشى الحد أيضا يؤثر على تركه أو في تركه، فلا بأس. كيف؟ طيب العلم نفسه عبادة، العلم نفسه عبادة. اللاتي باليمين
2: شهد

but who are

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللاتي جمع التي، نعم، إيش الفوائد ما أخذناها؟ ما أخذناها؟ نعم. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من فوائد هذه الآية الكريمة تقسيم المخالف إلى عاص ومتعدى الحدود، عاص ومتعدى الحدود. فالمعصية هنا فعل المحرم، وتعدى الحدود ترك الواجب، ترك الواجب أو الغلو فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن معصية رسول الله معصية لله أو كمعصية الله، لأنه قرنها بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جمع بين الأمرين المعصية وتعدى الحدود فإنه يدخل النار، ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت؟ يقال حسب المعصية، لأن الله ذكر في الآيات التي قبلها أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنات، وهنا قال من عصى الله ورسوله دخل النار. فيقال الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن يدخل النار، والمعصية الغالبة يدخل فيها الغالب اللي ما فيها طاعة يدخل فيها النار كل جنة. والجامع بين الطاعة والمعصية، نعم، هذا يدخل النار والجنة، لأنه وجد فيه سبب دخول الجنة والنار، فيعطى الحكم جزاء وفاقا. وعلى هذا فالعاصي معصية مطلقة والمتعدي للحدود تعديا مطلقا هذا يدخل النار ولا يدخل الجنة. والذي جمع بين المعصية والطاعة إن غلبت الطاعة لم يدخل النار، وإن غلبت المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود في النار لقوله خالدا فيها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاثة من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى: افتح لهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان الله تعالى ذكر التعبيد في آيات ثلاث فإن أي قول يخالف ذلك فهو ساقط، لأن من لزوم الخلود لزوم المكان. إذا قل هذا خالد في النار أبدا لزم أن يكون المكان الذي يخلد فيه إيش؟ مؤبد، وإلا فلا معنى للتعبيد. فالقول لبعض العلماء أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت باقية قول ساقط لا وجه له من النظر، لأن الله صرح بالتأبيد، تأبيد الخلود، ويلزم من تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان، وإلا لم يكن فائدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين في النار والعياذ بالله يعذبون عذابا مهينا، أي ذا إهانة، ليسوا مكرمين. فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية
وبين قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالجواب من أحد وجهين، إما أن يكون ذلك على سبيل التهكم به، وإما أن يكون هذا ليذكر حاله في الدنيا، يعني أنت العزيز الكريم في الدنيا حتى يزداد حسرة، وهو أنه كان في الدنيا عزيزا كريما والآن ذليلا مهينا. وكلا الأمرين والعياذ بالله كلا الأمرين يحصلان لهذا الذي يوجه لهذا الخطاب، يصب من فوق رأسه الحميم ثم يقال ذق فأنت العزيز الكريم. لا شك أنه سوف يرى أنه يقال له ذلك على سبيل التهكم، ثم يذكره أيضا حاله في الدنيا وأنه في الدنيا عزيز مكرم والآن وصل إلى هذا الحد من الإهانة. ثم قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللاتي مبتدأ وخبره جملة فاستشهدوا، وهنا يطلب لماذا اقترنت الفاء في خبر المبتدأ؟ والجواب عن ذلك والجواب على ذلك أنه لما كان المبتدأ اسما موصولا كان مشبها لاسم الشرط في العموم فأعطي حكمه، واقترنت الفاء بخبره. ومنه قوله النحويين في المثال المشهور الذي يأتيني فله درهم، فإنه نائب مناب قولك من يأتيني فله درهم، فاسم الموصول لما أشبه الشرط في العموم صار دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط. وقولها اللاتي يأتين الفاحشة، اللاتي جمع، جمع إيش؟ جمع التي، لكنه على غير قياس، لأن هذه الأفعال غير هذه الأسماء غير مشتقة. وقوله يأتين الفاحشة، الفاحشة الفاحشة ما يستفحش، ما يستفحش شرعا وعرفا، شرعا وعرفا. والذي يستفحش شرعا يستفحش عرفا في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين، وإنما قيدنا ذلك لأن الزنا فاحش شرعا وفاحش عرفا في عرف من؟ لكن بعرف الكفار ليس بفاحش. ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أن هذا خاص بمن؟ بالمسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع عليه الناس في حال إثمه، وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم. طيب قول الفاحشة، ما المراد قول ما المراد بالفاحشة هنا؟ يعني المعنى الفاحشة ما يستفحش، معناها ما يستفحش شرعا وعرفا، والمراد بها الزنا، المراد بها الزنا. ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وعلى هذا فتكون أل للعهد، نعم للعهد الذهني، لأنه لم يذكر لكنه معروف شرعا. وإنما قررنا ذلك لرد قول من يقول كأبي مسلم خراساني قال إن المراد بها السحاق، السحاق بين النساء، ولكن هذا بعيد من الصواب، ولم يصح أحد من الصحابة والتابعين فيما نعلم. والصواب أن المراد بها الفاحشة إيش؟ الزنا، والدليل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وقوله من نسائكم، المراد بها الجنس، يعني جنس النساء،
سواء كانت من زوجاتنا أو من غير الزوجات. وقوله من نسائكم من هذه بيان للموصول في قوله اللاتي يأتينا الفاحشة. فاستشهدوا إن أربعة منكم، استشهدوا أي اطلبوا شهادة أربعة، وأربعة هنا عدد يدل على أن المعدود مذكر. بدر ما وجهه؟ لا نمش نشوف بدر لعله. نصب أربعة، يعني فلو جاء مرفوعا لم يكن دالا على أن المعدود مذكر. عبد الرحمن لا لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكرا فيما دون عشرة، فتقول تسعة رجال وتسع نساء. واضح؟ طيب أربعة، وقوله أربعة منكم الخطاب للمسلمين، لأن من شرط الشهادة ولا سيما في هذا الأمر العظيم أن يكون الشاهد مسلما. فإن شهدوا يعني شهدوا على فعل الفاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أمسكوهن في البيوت، الخطاب هنا أمسكوهن عام، فمن الذي يقصد به؟ الذي يقصد به ولي الأمر، ولي الأمر إما الخاص وإما العام. وقول أمسكوهن في البيوت جمع بيت، أي أمسكوها ببيتها احبسوها لا تخرج، لأن ذلك وسيلة إلى تقليل الزنا، حيث تبقى محبوسة في بيتها لا تخرج فتفتن الناس وتفتتن. حتى يتوفاهن الموت، يتوفاهن يقبضن، وقال توفيت حقي من فلان أي قبضته. وقوله الموت يعني ملك الموت، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، ولكنه يعبر عن ذلك بالموت توسعا. حتى يتوفاهن الموت، والموت هو فقد الحياة، وذلك بخروج الروح من البدن، لأن الروح في البدن عارية متى دعيت خرجت. أو يجعل الله لهن سبيلا، أو هذه حرف عطف، ويجعل معطوفة على يتوفى فهي منصوبة، يجعل الله لهن سبيلا أي يصير لهن سبيلا أي طريقا للخلاص من هذا الإمساك. وقد جعل الله لهن سبيلا بماذا؟ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجع. فتبين بهذا أن المراد بالسبيل ما شرعه الله تعالى من حد الزاني جلدا وتغريبا أو رجما وتغريبا. ثم قال واللذان، ما أخذ الواجب، نعم نفتح باب الأسئلة هنا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان في مقابل الذين، اللاتي تكون للذكور ولا للإناث؟ ها؟ للذكور، ولكن المقابلة ليست بتامة. هنا قال اللذان وهنا قال اللاتي، فلماذا؟ قال بعض العلماء
إن المراد باللذان هنا الزانية الزاني والزانية، ولكن الزانية سبق حكمها وهي أنها تحبس في البيت، والزاني يؤذى ولا في البيت. وقال بعض العلماء المراد بهما اللوطي، يعني الفاعل والمفعول به، فاعل ومفعول به، وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي، لأن القابل كالفاعل، القابل الراضي كالفاعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل أعمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والصحيح هذا، الصحيح أن اللذان يراد بهما اللائطان، الرجل يلوط بالرجل والعياذ بالله. ولكن يبقى نظر آخر، لماذا عبر في حق النساء باللاتي وفي حق الذكور باللذان؟ لأن فشو الزنا في النساء أكثر من فشو اللواط في الذكور، وكانوا في الجاهلية لا يعرفون اللوطية، حتى أن بعضهم يقول: لولا أن الله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط ما كنا نتصور أن هذا يقع. لأنه من يتصور أن رجلا يرضى أن يفعل به كما يفعل المرأة؟ هذا شيء يعني مستحيل فطرة ومستحيل شرعا. فلذلك عبر عن اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به. ما هو أدنى ما يمكن أن يتحقق به؟ اثنان، بخلاف الزنا في النساء فإنه كثير. واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها الضمير يعود على الفاحشة، وفاحشة الرجال هي اللواط، وهي أعظم من فاحشة الزنا. والدليل على عظمتها أن لوطا قال لقومه: أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال الله عز وجل: إنه كان فاحشة من الفواحش. أما هذا فقال الفاحشة، لأنها والعياذ بالله مستفحشة في عقل كل إنسان. ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد، واللواط لا يباح بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغيره، فكان أفحش. واللذان يأتينا منكم فآذوهما، آذوهما بماذا؟ بالسب والتعيير والضرب والإعراض على سبيل التعزير والهجر وما أشبه ذلك. المهم افعلوا ما يتأذيان به، فإن تاب وأعرض فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. إن تاب مما وقع منهما وأصلح عملهما في المستقبل فأعرضوا عنهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيعرض عنه، لأن السبب ما دام موجودا فالمسبب يتبعه، فإذا زال السبب زال المسبب. إن الله كان توابا رحيما، إن الله كان توابا، توابا صيغة مبالغة، وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم، فالذين يتوب الله عليهم لا يحصون، وتوبته عز وجل لا تحصى. فلهذا عبر بصيغة المبالغة. والتائب من؟ توبة الله على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبة وتوبة بعدها. فالتوبة التي قبل فعل التوبة معناها التوفيق، لا قبل فعل التوبة معناها التوفيق للتوبة،
كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب. والتوبة التي بعد التوبة هي قبول التوبة كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والله سبحانه وتعالى تواب بهذا المعنى وبهذا المعنى، فهو تواب أي مهيئ للتوبة في من شاء من عباده، وتواب أي قابل للتوبة، ورحيما أي ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وفي هذه الآية شيء من الإشكال، وهو قوله كان توابا رحيما، فإن المعروف أن كان للمضي، ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزاد، كما لو قلت كان فلان طالب علم، يعني فيما مضى. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن كان قد يسلب منها أو قد تسلب منها الدلالة على الزمن، ويكون المراد بها تحقق الاتصاف بخبرها، وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو المراد به. إن الله كان غفور رحيم، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله بكل شيء محيطا، وما أشبه ذلك. المراد أنه متصف به أزلا وأبدا، ولكن أتت كان لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. نعم. لا، بعد القدرة. نعم، لكن هذا الحكم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. يبي يجي إن شاء الله. أصلاً ما أخذنا الفوائد الآن، هذا شرح. نعم. إيش؟ نعم. نعم. عطاء غير مجذور. وقال في النار إن ربك فعال لما يريد. كلها قال ما دامت السماء فعال. الفرق لأنه لما كان هذا فضلا بيّن أنه فضل ممتد، ولما كان هذا عقوبة قال إن ربك فعال لما يريد، فهو فعل هذه العقوبة لأن ذلك مقتضى إرادته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة اللاتي يزنين علي عبد الله لا الإشهاد لإثبات الله. نعم تمام. ما هي السبيل التي جعلها الله لهم في حديث عبادة بن الصامت؟ نعم نعم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا. جلد سنة. نعم أحسنت. هل يعتبر هذا من النسخ الأخ؟ إيه نعم. لماذا؟ إيه لكن لماذا؟ نعم الحكم الأول مؤقت، الحكم الأول مؤقت ليس عاما في كل وقت، فيكون قوله أمسكون بيوت بيانا لذلك. طيب قوله هو اللذان يأتيان منكم، ماذا يراد به؟ أما أو أين؟ قيل أنه الرجل يأتي الرجل. نعم بناء على الثانية. خالد ما حضرت. بناء على الثاني كيف يخرج اللذان يأتي أنا منكم؟ يعني فيها قول أن اللذان يأتي منكم يعني اللذان يزنيان،
1: يكون الرجل يؤذى فقط والمرأة تحبس وتؤذى.
0: تحبس حتى يأتي الله بي. حتى يتوفى الموت أجل الله لنا سبيل. نعم الرجل إذا أتى الرجل هذا وجه، هذا ما فيه إشكال. الإشكال على قول من يقول إن المراد باللذان يأتيان منكم هما الزانيان. محمد طيب لماذا عبر بالجمع في النساء وفي التثنية في الرجال؟
2: لأن في النساء جمع كثير،
0: الزنا في النساء أكثر منه في الرجال، فإن البغايا في الجاهلية كثيرات ومنتشرات. طيب على القول بأن المراد اللذان يأتين منكم الرجل يأتي الرجل، كيف يصح يا سلامة أن يكون المأتي آتيا؟
2: لما كان المأتي راضي كان حكمه كحكم الفاعل.
0: أحسنت، القابل كالفاعل. طيب أخذنا الفوائد أظن، ما أخذناها كلها كل الأتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة عظم الزنا وأنه من الفواحش، لأنه بالاتفاق أن المراد بذلك الزنا، والقول بأنه استحاق قول ضعيف لا يمعول عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله فاستشهدوا عليهن أربعة، وقوله منكم الخطاب للمؤمنين والصحابة كلهم عدول، أو نقول إنه منكم خطاب للصحابة كلهم، وتحمل يحمل هذا الإطلاق على العدالة.

ومنها أن الحد يدرأ بالشبهة، أن الحد يدرأ بالشبهة، وذلك لأن اشتراط 4 رجال من أجل إثبات الشهادة، وشهادة النساء 4 فيها شبهة بأنهن لم يضبطن، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا شك أن الحدود تدرى بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم، بمعنى ما هي الشبهة التي يدرى بها الحد. فمن العلماء من تشدد، من توسع فيها حتى قال إنه لو استأجر امرأة للزنا فزنا بها فلا حد عليه، لأن استأجره إياها شبهة، كما لو استأجر بيتا يسكن به. ومن العلماء من توسط، ومنهم من شدد، والغالب أن الأقوال إذا اختلفت على 3 أن الوسط هو الصحيح، هذا هو الغالب. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا لقوله فإن شهدوا، ولهذا يجب أن يقول الشهود رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه، كما يدخل الميل في المكحلة. فلا يكفي أن يقول الشهود رأينا رجلا على امرأة وهما عراة ورأينا ذكره بين فخذيها، ما يكفي هذا، لا بد من التصريح بالجماع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز، قال أنكتها لا تكن أو لا تكن، أو قال لا يكن. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا هذا، لم يثبت بالشهادة. لماذا؟ لأنها صعبة. طيب، فإن قال قائل هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ كنا نقول بذلك، لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين قلنا لا نثبت. أتعرفون الدبلجة؟ يعني يجمعون لفقون صورة ويجعلون رجلا على امرأة قد جامعها وهو وليس الأمر كذلك. ومشكلة الدبلجة هذه نسأل الله يكفينا شرها، بدأوا يدبلجون الكلام الآن، كما قيل لي يأخذون مثلا من كلامي حرفا في كلمة من الكلمات وحرفا من كلمة أخرى وركبون بعضهم على بعض وينشئون خطبة بصوتي على ما يريدونه، عرفتم؟ يجمعون حروف ثم يصوغونها كلمات على ما يريدون، والصوت صوتي ونبرات الكلام نبرات كلامي. فمشكلة حقيقة، أي إنسان يريد أن يتقول على شخص الآن يمكنه، لكن نرجو الله أن الله يجيب فيروسها لهذه الآلات كما يهددون الآن بفيروس الكمبيوتر حتى نسلم من شرها ويسلم الناس من شرها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة لقوله فأمسكوهن، لأن هذا نوع من العقوبة من وجه، وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة لقوله فأمسكوهن.

0: هن في البيوت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن. ومن فوائدها أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك فتنة وشر، وإلا في الأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت. ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيته، فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها البقاء في البيت، وهو كذلك. فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه، ولكن لا نلزمهن بذلك. ومن فوائد الآيات الكريمة مشروعية العقوبة بالحبس المؤبد، توافقون على هذا؟ أو أن للعقوبة بالحبس المؤبد أصل؟ نعم، الثاني هو الأقرب، أن للعقوبة بالحبس المؤبد أصلا في الشرع، أما أن جعل ذلك مشروعا وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجعل لله عز وجل لقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. والجعل نوعان، جعل شرعي وجعل كوني قدري. فمن أمثلة الجعل الشرعي قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي جعلا شرعيا، أما قدريا فإنه قد جعل ذلك، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة. ومثال الجعل الكوني أو أمثلة الجعل الكوني كثيرة في القرآن، مثل جعلنا نومكم سباتا، جعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، والأمثلة كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، يعني إثبات صفة الفعل المتجدد لله. واعلم أن الفعل المضاف إلى الله نوعان، جنس ونوع، جنس ونوع وفرد، ثلاثة أنواع، جنس ونوع وفرد. أما الجنس فهو صفة أزلية أبدية، أي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا. فهو فعال في الأزل كما هو فعال في الأبد. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء القول بتسلسل الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل، لكننا لا نعلم ما تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط، وإلا فنحن نؤمن بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. الثاني النوع، النوع مثل الاستواء على العرش، وهذا حادث، فإن الله لم يستوي على العرش قبل خلق العرش. أما الآحاد فكثير، كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء للفصل بين العباد، والنزول إلى السماء الدنيا عشية عرفة، والغضب عند وجود السبب، والرضا عند وجود سببه، والضحك عند وجود سببه، والعجب عند وجود سببه، أشياء كثيرة. وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلك. وأنكر هذا الأشاعرة والمعتزلة ومن سلك سبيله، وقالوا لا يمكن أن يوصف الله بصفة حدوثية أبدا، ولهذا يرون القرآن الذي بين أيدينا يرونه قديما. وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذه علة عليلة بل ميتة، من قال لهم هذا؟ بل كون الحوادث تقوم بالله عز وجل وأنه يفعل ما يريد دليل على كماله وكمال حياته. ولو تصور الإنسان ربا لا يفعل وربا يفعل لكان مقتضى الفطرة أن الثاني أكمل بلا شك. فالصواب بلا شك أن أفعال الله سبحانه وتعالى كما تكون جنسا تكون نوعا وتكون فردا أحدا. ثم قال الله تعالى واللذان يأتيانه منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللذان يأتيان، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اللواط له حكمان، الحكم الأول ما دلت عليه الآية، والحكم الثاني ما دلت عليه السنة. أما ما دلت عليه الآية فهو أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول، يؤذى بالفعل، يؤذى بالهجر، يؤذى بأنواع الأذى. وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إيش؟ نعم، أما الحكم الثاني الثابت بالسنة وهو قتل المفعول الفاعل والمفعول به، قتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولا يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كان محصنين كما هو الشأن في الزنا، وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا، وهنا اختلف السبب والحكم. فهناك السبب الزنا وهو فيه فرج يحل في الجملة، صح؟ متى يحل؟ بعقد النكاح الصحيح أو ملك اليمين، وهذا استباحة فرج لا يحل أبدا. كذلك أيضا هذه الفاحشة والعياذ بالله يعسر التحرز منها بخلاف الزنا، لأنها تكون بين الذكور، ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض ما لا يمكن حبسه، التحرز منها صعب. فإذا لم يكن لها عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمع، وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء، نسأل الله العافية. لأن من عقوبة اللوط أن لا يشتهي النساء، فإذا لم يشتهي النساء بقيت النساء متعطلة وحصل الشر والفساد. والدليل أن من عقوبة اللوط أنه أن ينزع منه شهوة النساء قول لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهم لم يذروا النساء إلا لأنها سلبت شهوة النساء من نفوسهم، وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى النساء. وهذه العقوبة إذا انتشرت في المجتمع فسد رجاله ونساءه. وتعطلت مصالحه. فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة قتل، ولا يصح أن يحمل هذا المطلق على المقيد لما علمتم من اختلاف السبب والحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال يلقيان من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم يتبعان بالحجارة، ومنهم من قال يرجمان، ومنهم من حرق اللوطي الفاعل والمفعول به لأن عقوبتهما عظيم، لأن جريمتهما عظيمة منكرة، سماها لوط الفاحشة، وزن في كتاب الله إنه كان فاحشة، والأول أشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته. وقد صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه، قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أما لو تاب بعد القدرة فإنه لا يرفع عنه، لا ترفع عنه العقوبة. لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه يترك يتوب. ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده بالزنا فأمر برجمه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابه مس الحجارة هرب، ولكن الصحابة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم برجمه قال لا بد من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفذوا الرجم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فدل ذلك على أن المقر بالذنب إذا رجع، إذا تاب مو إذا رجع، إذا تاب ولو في أثناء الحد فإنه يترك يتوب الله عليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة من الذنب لا بد أن يقارنها إصلاح، لا بد أن يقارنها إصلاح لقول فإن تاب وأصلح. ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ قيل إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع، أن يراود فيمتنع، عرفتم؟ يعني مثلا يقال لهذا المفعول به يعني نريد أن نفعل بك، فإذا امتنع دل ذلك على توبته. ويقال للفاعل هذا يريد أن تفعل به فإذا أبى فهذا توبته، وكذلك يقال في الزانية. لكن هذا القول قول منكر بعيد عن الصواب، لأن المراودة لا تكون إلا في حال سر، أليس كذلك؟ ما هو الواحد جاي يراود شخص أمام الناس، ستكون في حال سر. ثم إن المراود إن كان المراود أهلا للفعل يعني يتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب، وحينئذ تقع الفاحشة. وإن كان المراود ليس أهلا لأن يفعل فسينتبه المراود أن هذا يريد أن يختبره فيمتنع. وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحة، ولكن التوبة كغيرها من الذنوب، التوبة من هذا كغيرها من الذنوب. إذا عرفنا أن الرجل عزف عن هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس التي فيها هذه الفاحشة وما أشبه ذلك، عرفنا أنه تاب. ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه الفاحشة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما. وجهه أنه قال إن تاب وأعرض وأصلح فأعرض عنه، إن تاب وأصلح فأعرض عنه. إذن لما زالت العلة زال الحكم، وهو كذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن إن كانت العلة منصوصة منصوصا عليها فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مستنبطة فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها، لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعا هي هذه العلة المستنبطة فنلغي حكما من أحكام الله ثابتا بمجرد الاحتمال. أما لو نص عليها فالحكم يدور معه، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تنجثان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحسن بهذا التناجي نعم جاز ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم، وقد سبق لنا معنى التواب ولماذا جاء بصيغة المبالغة ومعنى الرحيم. ثم قال الله عز وجل وهو الدرس الجديد الليلة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة هذه مبتدأ مسبوق بأداة الحصر وهي إنما، وخبر المبتدأ قوله على الله أو قوله للذين يعملون السوء بجهالة، تمل هذا أو هذا. وقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، السوء يعني العمل السيء كالمنكرات فعل المحظورات أو ترك الواجبات، ولكنه قيدها بقوله بجهالة بجهالة، والمراد بالجهالة هنا السفاهة وليست الجهل، لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنب عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة، ومنه قول الشاعر الأول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم يتوبون من قريب، يعني ثم إذا عملوا السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب، والقريب هنا ما كان قبل الموت، فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليه، ولكن سيأتينا في الفوائد أنه تجب التوبة فورا. ثم يتوبون من قريب، يتوبون بمعنى يرجعون إلى الله، وذلك بترك ما قاموا به من السوء أو فعل ما تركوه من الواجب. فأولئك يتوب الله عليهم، هذه الجملة باعتبار ما قبلها تأكيد، لأن هذا الحكم مفهوم من قوله إنما التوبة على الله، ولكنه أكد ما التزم به عز وجل على نفسه بقوله فأولئك يتوب الله عليهم، وأشار إليهم بأولئك مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في محل القرب، والقريب يشرع إليه بإيش؟ نعم بهؤلاء، لكن هنا قال أولئك، أشار إليهم بإشارة البعيد، إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة. يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما رحمك الله، أي ذا علم وحكم وحكمة. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعا، الجهل البسيط والجهل المركب، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقا، والجهل المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، نعم أي معروف، لأن الذي ما جزم ما أدركه. طيب، وبالنسبة لعلم الله عز وجل علم كامل شامل، كامل أي أنه لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل ولا ينسى ما علم. وهو كذلك شامل، قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد بين الله تعالى علمه في كتابه أحيانا بالإجمال والعموم وأحيانا بالتفصيل، ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا تفصيل. وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والله يعلم ذلك، أيضا فيه شيء من التفصيل. وأما الإجمال فكثير في القرآن. والعلم أشمل من القدرة وأوسع، لأنه يتعلق بكل شيء حتى في الممتنع، بخلاف القدرة فإنها شاملة لكل شيء، لكن ما كان مستحيلا فليس بشيء في النسبة في القدرة. أما العلم فيشمل حتى المستحيل. ألم تروا إلى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإن تعدد الآلهة ممتنع مستحيل، ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكانت نتيجته كذا وكذا. وقول حكيما مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة، فهو حاكم ومحكم. حاكم إذا جعلناه مشتق من الحكم، ومحكم إذا جعلناه مشتق من الحكمة. وأظن جاء وقت الأسئلة. نعم إيش؟ نعم
1: يعني
0: لا في هذا نظر، لأن الرسول ما قال هل لا تركتموه يأتي إلي فيتوب، قال يأتوب فيتوب الله عليه، يعني تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل. فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو، ولهذا قال أريد أن تطهرني، والتوبة الثانية بإصلاح حاله. نعم، هذا في قطاع الطريق، في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة، ولأن قطاع الطريق عمله متعدي. صحيح، لا ما دام دل الدليل على الاستثناء ناخذ به، ولا هذا هو الاصل. نعم، صحيح،
1: وقد جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه رجم شراح المدانية يوم الخميس، جلد يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة، فلما سئل قال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسوله، وعلي يوم سنة رده العيش، هل نفعل مثل ما فعل علي؟
0: علي له سنة متبعة ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه. لا في هذا نظر، لأن الرسول ما قال هل لا تركتموه يأتي إلي فيتوب، قال يأتوب فيتوب الله عليه، يعني تركتموه بلا حد وهو يصلح حاله في المستقبل. فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو، ولهذا قال أريد أن تطهرني، والتوبة الثانية بإصلاح حاله. نعم، هذا في قطاع الطريق، في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببينة، ولأن قطاع الطريق عمله متعدي. نعم، صحيح، لا ما دام دل الدليل على الاستثناء ناخذ به، ولا هذا هو الاصل. نعم، صحيح،
1: وقد جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه رجم شراح المدانية يوم الخميس، جلد يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة، فلما سئل قال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسوله، وعلي يوم سنة رده العيش، هل نفعل مثل ما فعل علي؟
0: علي له سنة متبعة ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه، لأن لنا أن نقول ورجمناها بكتاب الله، فإن عمر صرح وهو على المنبر بأن الرجم ثابت بكتاب الله، آية من آيات الله قرأناها، ويقول قرأناها وحفظناها ووعيناها وطبقناها، يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. صحيح، هذا من باب الاجتهاد من علي رضي الله عنه، لكنه اجتهاد خالفه النص. نعم، نعم، هكذا قال عن إيه. نعم، إيه نعم، صحيح، هو ما رأى إلا هذا، ولهذا هو يرى ربا الفضل جائز، يراه جائزا، حتى حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرجع. نعم، بس هذا حصل نسبي، لأن يعني حصل عندهم نوعان، إضافي نسبي وحقيقي، يعني ما أنت بالنسبة لعلم الغيب وما والنفع والضر إلا بشير. نعم، نعم،
2: إذا علموا ذلك.
0: نعم.
1: ثم قدر على
0: نعم
1: ثم تابوا قبل ثم يتوبون قبل
0: ان يقام عليهم الحد. نعم لا هذه أهون إشكالا ممن قالوا له الرجوع عن عن عن عن إقراره. الآن المشهور من المذهب هو اللي عليه عمل القضاة أنه متى رجع عن إقراره وجب الكفو عنه حتى في أثناء الحد، حتى لو أنه أقر إقرارا واضحا مفصلا قال إنه زنى بامرأة اسمها فلانة في هذه الحجرة في الليلة الفلانية، وأنه أولا أتى بشاهي وحليب وانبسطه إياها. نعم هي نعم، لو كل شيء فصل وحاكم عليه القاضي بأن يرجم أو يجلد وفي أثناء ذلك قال أبدا أنا راجع عن إقرار، يقول خلاص يروح. لكن هذا في الحقيقة هذا هو الذي قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال لو أننا قبلنا رجوع المقر عما يوجب الحد ما ثبت حد في الدنيا. كل إنسان يقدر، لا سيما في الوقت الحاضر اللي ما عندهم الناس ما عندهم ذمم. نعم لا يرفع عنه الحد مرة، قول ضعيف هذا. لا ضعيف، لا لا ضعيف ضعيف جدا. لا لا إلى تاب نترك، إلى تاب يعرف أن الرجل صادق. لكن إذا رجع عن إقراره هذا يلعب، رجل يجي يكلف القاضي ويكتب إقراره ويشتهر أو ما يشتهر ثم يجي وهوند. نعم كيف قرينة هو مقر؟ إذن معناه أن الرجل عقله مختلف. نعم عبد الله نعم نعم. اي معنى رفع الحكم
1: ليس النسخ،
0: لا لا ما هو النسخ المصطلح عليه. نعم ها لانه ايش نعم بلى بلى، لكن ماذا يقولون؟ يقولون يقول محدث انزال مشكل باب المجاز هذا فتح علينا باب كثيرة. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى التزم بنفسه أن يتوب، فمن الذي التزم الله أن يتوب عليه؟ محمد. أحسنت. طيب ذكرنا أن التوبة نوعان، نعم ما الدليل؟ هذه قبول التوبة. نعم ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب ما معنى قوله السوء بجهالة؟ بجهالة أي بغير علم، السفاهة. طيب لماذا نحملها على السفاهة دون الجهل الذي هو ضد العلم؟ أحسنت، لأن من عمل سوءا بجهل فلا ذنب عليه أصلا. طيب هل لديك دليل أو شاهد جيد على أن الجهل يأتي بمعنى السفاهة من كلام العرب؟ نعم شاهد من كلام العرب، ما هو دليل شاهد؟ نعم أحسنت. ما المراد بقوله من قريب سليم؟ ما المراد بقوله من قريب؟
1: من قريب يدل على
0: يعني قبل الموت. ختم الله الآية بقوله عليما حكيما، مع أن المتوقع أن يقول توابا رحيما، فما هي الحكمة؟
2: لأنه عليم بكل ما وقع من التوبة ومن فعل السيئات.
0: إيه بس العلم والحكمة هل تناسب التوبة؟ توبة قل ربما ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
2: والتواب الرحيم مرة قبل هذه.
0: وين؟
2: هو قبل.
0: فإن تاب وأصلح. إيه هذه في مسألة خاصة. نعم خالد. وتكون وضع في محلها. تمام. لأن سيأتي حال لا تقبل فيها التوبة، فناسب أن يبين أن توبته على هؤلاء مبنية على علم وحكمة. طيب الآن ذكرت، إن كنت لم أذكره من قبل فالآن ذكرت، وإن كنت ذكرته ونسيته فنشكو إلى الله نسيانك. طيب نحن نتكلم دائما عن الحكيم ونقول إنه مأخوذ من الحكم والحكمة، فكم أنواع أحكام الله؟ أبا الحسن، أنواع أحكام الله طيب حكم كوني شرعي، هاتي مثالا على الحكم الكوني. لا يعني آية فيها لفظ حكم يراد به الحكم الكوني. خالد نعم، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني. ونريد مثالا على الحكم الشرعي. ياسر. لا هذا عام، يعني المثال يخص الحكم الشرعي. بندر هنا ذكر أحكاما في النساء التي يأتين من الكفار مؤمنات في سورة امتحنة. طيب حسن، وذكرنا أيضا أنه مأخوذ من الحكمة أو من الإحكام، وهو إتقان الشيء، وأن الحكمة نوعان. يحيى. طيب ما معنى الأول؟ نعم نعم. تمام، يعني وضع الشيء على ما هو عليه هذا حكمة، وكون الغاية منه كذا وكذا هذا أيضا حكمة أخرى. تمام، تكلمنا على الآية هذه فوائدها أظن. طيب من فوائد الآية الكريمة إنما التوبة على الله بيان فضل الله عز وجل على عباده بإيجابه التوبة على نفسه. إنما التوبة على الله. ومن فوائدها أن لله أن يوجب على نفسه ما شاء، وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئا، لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن له أن يوجب على نفسه ما شاء، وله أن يحرم على نفسه ما شاء. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حرم على نفسه الظلم. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا إلزام وفرض. ومن هذه الآية إنما التوبة على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفه، والسفه ضد الرشد، فمن عمل سيئا فقد فقد منه الرشد. ومن فوائدها أن الرشد يختلف باختلاف مواضعه، فالرشد في المال إحسان التصرف فيه، والرشد في الولاية معرفة ما يجب لها للولاية، إن كانت ولاية سلطان وإمارة فلها رشد معين، إن كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي أن يعرف الكفء، كفء المرأة ومصالح النكاح، إن كان رشد في معاملة الناس فكذلك أيضا له رشد يخصه، ويجمع هذا كله إحسان التصرف، إحسان التصرف فيما يتصرف فيه، هذا هو الرشد، وضده إساءة التصرف. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على المبادرة بالتوبة لقوله ثم يتوبون من قريب، بل وجوب المبادرة بالتوبة، وجوب المبادرة بالتوبة. ووجهه أن المراد بالقرب هنا الموت، والموت ليس معلوما وقته، وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة إيش واجبة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وهو كذلك الواجب المبادرة بالتوبة. ولأن الإنسان إذا أصر على المعصية فإنه يقسو قلبه، وتكون هذه الصغيرة ولو من صغائر الذنوب تكون كبيرة. ولهذا ذكر بعض العلماء أن التهاون بالمعصي والاستمرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا فعل الإنسان صغيرة تهاونا بالله وبأوامر الله صارت كبيرة لما قام بقلبه من إيش التهاون بها. بل وقال وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عز وجل وخوفه منه وخجله منه لكن سولت له نفسه أن يفعلها فإن ذلك يجعلها صغيرة، يجعلها صغيرة. والرجل الذي كان يضرب في الخمر لما لعنه أحد الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله. فالإنسان العاصي قد يقوم بقلبه من هيبة الله وإجلاله وتعظيمه ما يجعله عند فعل المعصية خجلا من الله مستحيا منه، فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه وأجلاله، لأن الحسنات يذهبن السيئات. والعكس بالعكس، قد يتهاون الإنسان بأمر الله ويعصي الله معصية صغيرة لكنه متهاون غير مبال بعظمة الله، فهذا تكون هذه الصغيرة كبيرة لما قام بقلبه من التهاون في حق الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب لقوله فأولئك يتوب الله عليهم. ومن فوائدها حكمة لله والحكم أيضا المفهومة من قوله وكان الله عليما حكيما، وقد بينا في التفسير أن علم الله تعالى واسع شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله وهما إيش العليم والحكيم. طيب ثم قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، هنا قال ليست التوبة ولم يقل على الله، لأن هذه التوبة منتفية شرعا، منتفية شرعا، فهي ليست حقيقية، ليست التوبة للذين يعملون السيئات. السيئات يحتمل أن يراد بها الجنس وهو الأظهر أو الجمع لأنه ظاهر اللفظ. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هؤلاء لا توبة لهم لأن توبتهم توبة ضرورة كالمكره على العمل، والمكره على العمل لا حكم لعمله كما هو معروف، بأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بكفره، كذلك هذا الذي تاب بعد أن أيس من الدنيا وأيقن أنه راحل فإن هذه التوبة لا تنفع. حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن، الآن عندما شاهد الموت يتوب. أي توبة صادقة لشخص علم أنه قد فارق الدنيا. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم من بعض الوجوه: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر. تأمل البقاء لصحتك صحيح يستبعد الموت، وتخشى الفقر لأنه شحيح، ولا تمهل يعني تأخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. من فلان اللي كان له؟ الوارث. وهذا يقع كثيرا، إذا أيس الإنسان من حياته ذهب يوصي: أوصيت بكذا بأعمال البر، بالصدق على الفقراء، طبع الكتب، بناء المساجد. قبل 10 أيام ما توصي، لأنه الآن أيس من حياته وعلم أنه مفارق لا محالة. قال: ولا الذين يموتون وهم كفار. ها؟ قال نبتان: ولا الذين يموتون، الواو حرف عطف ولا زائد للتوكيد، والذين معطوف على قوله للذين يعملون، يعني وليست التوبة أيضا للذين يموتون وهم كفار. الذين يتوبون وهم كفار لا توبة لهم. وظاهر الآية مشكل، لأن من مات انقطع عمله، فكيف يكون، كيف يقول ولا الذين يموتون وهم كفار؟ نقول المراد بذلك ندمهم يوم القيامة، حيث يندمون ويقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فتوبة الكافر بعد الموت يراد بها ندمه الذي يظهره يوم القيامة، فإن ذلك لا ينفع لأن وقت العمل انتهى، ما بقي إلا وقت الجزاء فلا تنفعه. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك المشار إليه الكفار الذين ماتوا على الكفر، أعد الله لهم عذابا أليما. أما من مات على ما دون الكفر فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإعداد النار إنما هو للكافرين، أما العصاة فقد يعفى عنهم ولا يدخل النار أبدا. في هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى، أو نعم أحسن ما نعد لأن قد ننسى، من فوائد هذه الآية الكريمة أن التوبة تنقطع باحتضار المرء، أي بحضور الموت، لقوله: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائدها أن المحتضر لا حكم لقوله، لا حكم لقوله، هكذا، أو نقول لا حكم لقوله الذي يستعتب به لأنه في هذه الحال ليس وقت استعتاب. أما لو قال قولا آخر فإنه يعتبر. الجواب الأول: المحتضر لا عبرة بقوله لأنه غير كامل الشعور، غير كامل الشعور فلا يعتبر بقوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط لصحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الموت، وحينئذ يحسن بنا أن نأتي على شروط التوبة، وقد تتبعناها فوجدناها خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يكون الحامل له على التوبة إلا محبة الله والقرب إليه والخوف من عذابه، لا لينال شيئا من الدنيا أو يدفع عنه مذمة في الدنيا، إنما يحمل على التوبة الإخلاص لله عز وجل. الثاني الندم، الندم على ما فعل من الذنب، فإن تاب بلا ندم فتوبته إما فاسدة لعدم تمام شروطها أو ناقصة جدا. وقد أورد بعض العلماء على هذه الشرط إشكالا، وهو أن الندم انفعال، والإنسان لا يفعل، يفعل ولا ينفعل، كيف يندم؟ والجواب عن ذلك سهل جدا. الندم أن يشعر بنفسه أنه أساء فيحزن ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك، هذا هو الندم المراد به. وهذا شيء ممكن، هذا شيء ممكن، ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الانفعال قد يملكه الإنسان، فقال: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، مع أن الغضب انفعال، إذا وجد سبب وثار الإنسان ما يستطيع، لكن مع ذلك يمكن أن يملك نفسه. فكذلك أيضا بعث الانفعال ممكن، فتهدئة الانفعال ممكن وبعثه أيضا ممكن. الشرط الثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فتوبته كاذبة، وهو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله. كيف يقول إنه تائب من شرب الخمر وهو مدمن عليه؟ كيف يقول إنه تائب من الربا وهو مصر عليه؟ هذا استهزاء بالله عز وجل. لو أنك أتيت ملك من الملوك قلت: أنا تائب، أنا تائب، ما أسبك ولا أقول بك شيء، نعم، لكنه من حين ما يجد غفلة من الملك ولو بتكريم من إلى جنبه يقول ولو بالإشارة: هذا ملك لا خير فيه. هل يكون هذا توبة؟ أبدا، ما هو توبة. فكيف بملك الملوك عز وجل؟ كيف تتوب من الله إلى الله من ذنب أنت مصر عليه؟ هذا لا يمكن. طيب، فإذا قال القائل: نرى بعض الناس يقول وإذا كان الذنب حقا لآدمي فلا بد من إيصاله إليه. قلنا: هذا الشرط لا يخرج عما قلنا، وهو الإقلاع، إقلاع عن الذنب. إذا كان ذنبك حقا لآدمي وأصررت على إضاعة هذا الحق فأنت لم تقلع عن الذنب. فإن كان حق الآدمي، إن كان مالا فأعطه إياه، إن كان دما فأعطه إياه، إن كان عرضا فاستحلله منه. طيب، إذا كان مالا وقد مات الذي ظلمته فيه فماذا أصنع؟ ابحث عن ورثة.

الميت مات، إذا مات الميت ينتقل حقه إلى من؟ إماله إلى الورثة، فأنت تصدق به عن الورثة مع الاستغفار من ظلم الميت، مع الاستغفار من ظلم الميت. ولذلك لو أنك أديته إلى الورثة، أديت هذا المال إلى الورثة، فإنك لم تتوب توبة تامة حتى تستغفر الله للميت، لأنك حقيقة حلت بينه وبين ماله. طيب، إذا كان الحق دما، مثل أن يكون الرجل قد دعس شخصا وهرب خوفا من السلطة ثم ندم وتاب، فماذا يصنع؟ نعم، يذهب إلى أوليائه، يذهب إلى أوليائه ويقول هذا الذي حصل. وكذلك لو قتله عمدا وندم، يذهب إلى أوليائه ويقول قتلت صاحبكم عمدا. إذا كان غيبة، يعني عرضا، يعني قد ظلم شخصا في عرضه، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء لا بد أن يستحله، لا بد أن يستحله، يذهب إليه ويقول إني اغتبتك فحللني. وهذه المسألة اعترض عليها بعض العلماء وقال إنه إذا ذهب يقول له إني اغتبتك فحللني ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول لا، ولكن يجب التفصيل، وهو أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته وجب عليك أن تستحله. أما إذا لم يعلم ولا تخشى أن يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له على ما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، فتستغفر له وتذكره بخير في المجالس الذي كنت اغتبته فيها. طيب، الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه. طيب، فإن كان تاب ندم وأقلع لكن في قلبه أنه لو تمكن من فعل الشيء مرة ثانية فعل، فهذا لم تصح توبته، لأنه لم يعزم على أن لا يعود، بل لا بد أن يعزم على أن لا يعود. فإن كان يحدث نفسه بأنه يعني لو حصل له هذا الذنب لعاد إليه فإنه لم يتوب. ويجب أن تعرف الفرق بين قولنا العزم على أن لا يعود أو شرط أن لا يعود. هذا ليس بشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم أن لا يعود، والفرق بينهما ظاهر. لأنك إذا قلت يشترط العزم على أن لا يعود وعزم أن لا يعود ثم سولت له نفسه بعد ذلك فعاد، فإن التوبة الأولى صحيحة. لكن لو قلت يشترط أن لا يعود فإنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير صحيحة. ولكن العلماء يقولون يشترط أن يعزم لا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل من التائب. فإن كانت في وقت لا تقبل منه كما لو حضر الأجل أو خرج طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربها أو عند حلول الأجل لم تقبل منه. وهذا فرعون
لما أدرك

0: الغرق أسلم بل آمن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، لكنه لم يصرح باسم الله، وإنما قال آمنت به بنو إسرائيل مبالغة في التذلل واتباعه لبني إسرائيل بعدما كان إيش مستعلياً عليهم، مستعلياً عليهم متكبراً عليهم، الآن صار تابعاً لهم. إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، المسلمين لله. فقيل لهم الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، نسأل الله أن يمن عليكم بالتوبة قبل حل الأجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة أن ينزع عن جميع المعاصي أو لا يشترط؟ أقول اختلفوا، أنت من الذين يقول لا يشترط، فمنهم من قال يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي، وأن من تاب من الزنا وهو يرابي فإن توبته من الزنا لا تقبل، لأن التوبة الحقيقية هي التي تملأ قلب العبد خشية لله وتعظيما لله. والذي يتوب من ذنب وهو مصر على الآخر لا يتحقق في حقه ذلك. ومنهم من فصل وقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته، وإن كان من غير جنسه فإنها تقبل. مثال ذلك لو تاب من النظر إلى النساء، النظر المحرم، ولكنه يلمس لمسا محرما، فهنا الجنس واحد فلا تقبل توبته من النظر لأنه يمارس جنسه، فالنفس إذن متعلقة بهذا الجنس ولم تقلع عنها. أما إذا كان من غير جنسه فلا بأس، فهو يزني أو يشرب الخمر فتوبته من الربا صحيحة مقبولة، ولو تاب من شرب الخمر وهو مصر على الزنا فتوبته منه مقبولة. والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق عن التائب وصف التوابين الوصف المطلق، وإنما هو تائب توبة مقيدة بإيش؟ بهذا الذنب المعين. فالوصف المطلق للتائبين لا يستحق، لكن وصفه بالتوبة من هذا الذنب وهو وصف مقيد يثبت له، لأن هذا هو العدل، والله عز وجل أمر بالعدل والقسط وهو سبحانه وتعالى أهل العدل والقسط، وهذا القول هو الصحيح. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم على هذه المسألة قال وبعد فإن هذه المسألة لها غور بعيد، يعني أنها ليست بالأمر الهين الذي تلقى أحكامه على اللسان، لأن لها تعلقا بالقلوب، والقلوب حساسة كالكرة على سطح الماء تهتز لا يمسكها شيء، فالمسألة الدقيقة لها غور عظيم. وأصل التوبة تعظيم عز وجل وإجلاله والخشية منه والخوف منه، فإذا تحقق للإنسان هذا هانت عليه التوبة، وأما مع عدم ذلك فالتوبة عليه صعبة. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. نعم نعم هذا أورد السؤال، يقول إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور الأجل فما عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة وحاجة لك بها عند الله. والجواب على ذلك أن هذه قضية عين، فكما أن أبا طالب ينتفع بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون غير من الكافرين، فقد ينتفع بإسلامه دون غيره من التائبين في هذا الحال. هذه واحدة. الوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجزم بأنها تنفعه. ماذا قال؟ وحاج، والمحاج قد تقبل حجة وقد لا تقبل. فإذا كان هذا الحديث لا يدل على أنها تقبل جزما، فإنه من المتشابه الذي يحمل على المحكم، وأن التوبة في هذه الحال لا تقبل. نعم. لا، الجهل لا يسمى جهالة، الجهل لا يسمى جهالة. نحن نجيب على هذا بجوابين. الجواب الأول سبق، وأن العامل للسوء بجهل الذي هو ضد العلم، العلم لا يؤخذ به أصلا، فلا تلزمه التوبة منه. والوجه الثاني أن الجهالة لا تطلق على الجهل الذي هو ضد العلم، بل هي بمعنى السفاهة. نعم. نعم. هذه قضية عين، ولا ندري هل ان اليهودي هذا قد حضر الأجر انه قريب منه. نعم. اي لا ينفع حتى نذر المؤمنين، لان التوبة اذا كانت تنقطع بحضور الأجل فما بعده من باب أولى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. الآن بعض الفساق اللي يشربون الخمر ويرابون يقول منها لا توبة من الله وخشية منه وعظامه.
0: نعم.
1: فهل يصابون بالفسق باستمرارهم على ما هم عليه ولم يعرفوا توبة ظاهرة؟
0: نعم. سمعتم؟ يقول من الناس الذين يرابون أو يشربون الخمر أو يزنون قد يتركون هذا الشيء لا توبة إلى الله ولكن مللا منه، فهل يوصفون بالفسق؟ نقول أما هم فساق، وأما ظاهرا فلا، لأن نحن لا نحكم إلا بالظاهر، حتى وإن وجدت قرينة. صبر يا جماعة. والدليل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك، فلما أدركه قتله، قال المشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال له قتلته بعد أن قال لا إله؟ قال نعم. قال قتلته؟ قال نعم. قال ما تفعل بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما زال يكرر عليه قتلته بعد أن قال لا إله الله، حتى قال تمنيت أني كن أسلمت بعد. نحن الآن نوافق أسامة على إيش؟ على أن رجل قالها تعوذا، كما قال أسامة قالها تعوذا من القتل، لكن مع ذلك لم يجعل لنا مانعة من الحكم بالظاهر. لسه إيش؟ هي توبة إذا كان صادقا، ليس التوبة.
2: وإن أردت مسكي بدار زوج مكان زوج وآتيتم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أقضى بعضكم إلى بعض وأخذنا
0: الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فوائد وليس التوبة خط اثنين. طيب قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملوا السيئات فإني تبت الآن. من فوائد هذه الآية نعم قوله طيب أن لو تاب يوم القيامة لم ينفعه توبته لقوله وللذين يموتون وهم كفار. ومن فوائدها وجوب المبادرة بالتوبة لأن الله علق قبولها على أمد لا يعلم، فإذا كان كذلك وجب بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين الذين يموتون على الكفر لمن. ومن فوائدها بطلان قول من يقول إن أهل النار يتكيفون بها فلا يضرهم حرها لأن الله قال عذابا أليما، ولو كان الأمر كما ذكروا. ثم قال تقدم يا عبد الله، ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخر. سبق لنا أن الخطاب إذا ابتدأ بالنداء فإنه دليل على أهميته والعناية به، وسبق لنا أنه إذا صدر بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كان دليلا على أن امتثاله من أن ترث النساء كرها إلى آخر. سبق لنا أن الخطاب إذا ابتدأ بالنداء فإنه دليل على أهميته والعناية به، وسبق لنا أنه إذا صدر بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كان دليلا على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته. وسبق لنا أيضا أن فيه دليلا على اتخاذ الأسلوب المغري بالشيء يعني الحاث على الشيء بقول كأنه يغريهم على قبول ما سيوجه إليهم، لأن الوصف إذا ذكر على وجه يهيج الإنسان كان هذا إغراء به، كما تقول يا أيها الكريم لا تبخل على الضيف، يا أيها الرجل لا تغلبك النساء، فإن هذا يوجب الإنسان أن يأخذه الحماس حتى يمتثل. يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل تاء كره، ونفي الحل يقتضي التحريم، والمحلل والمحرم هو الله عز وجل. ولهذا نعبر بالتحريم وأحيانا بنفي الحل، ففي هذه الآية قال لا يحل، وسيأتي بعدها بآيات التصريح بالتحريم في قول حرمت عليكم. يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها يعني كرها عليهن، بحيث لا يرضين بذلك وأنتم تجبرونهن على هذا الميراث. الميراث هل معناه أنهم يرثونهن كما يرثون المال، بمعنى أنهم يسترقونهن، أو أنهم يخلفون أزواجهن فيهن دون تملك؟ ثاني، لأنهم ليسوا يرثون النساء كما يرثون المال، بل يرثون النساء أي يخلفون أزواجهن فيهن، فسماه الله ميراثا من خلف غيره في شيء فهو وارث له. قال الله تعالى إنا نحن نرث الأرض من عليها، مع أنه عز وجل مالك لها من قبل ومالك لمن عليها، أنه يفني من عليها ويبقى هو سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن زكريا: هب لي من لدنك وليا يرثني، أي يخلفني في قومي في العلم والنبوة، وليس يرثه ميراث أميال. وذلك لأن الأنبياء نعم الأنبياء لا يورثون. طيب إذن لا ترث، لا يحل لكم أن ترثوا، تخلفوا أزواجهن فيهن كرها. طيب وقوله كرها، هذا القيد، وإذا كان لبيان الواقع فلا يدل على أنهن لو رضين أن يخلفهم، أن لو رضين أن يخلفهم، أن يخلف الرجال أزواجهن، فإن ذلك جائز، لأن هذا لا يجوز إلا بعقد نكاح شرع. وذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده ومنعوا المرأة أن تتزوج، هم، وإذا كانوا من بني عمه اختارها أحدهم فتزوجها قهرا عليها وعدوان، فلهذا نهى الله عنه، قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وعلى هذا فيكون القيد بيانا للواقع، وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا فلا يحل أن اختيارا. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذه مسألة أخرى تشابه ما سبق. لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن حقوقهن، فتلجئوهن إلى تذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وهذا يقع كثيرا من بعض الأزواج الظلمة، يعضل زوجته فيمنعه، فإذا ضاقت به ذرعا اضطرت إلى أن تفتدي نفسها منه بمال، أخذا لما أعطاها من قبل، إما الكل وإما البعض. وقول لا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لو قال قائل لو عضلها ليأخذ كل ما أعطاها فيدخل في النهي، لأنه من باب أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة مبينة يعني إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فلكم. وما هي الفاحشة المبينة؟ الفاحشة المبينة فيها أقوال، قيل إنها فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن تفتدي منه، لأن الإنسان جت زانية ولا تطيب نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب ماله، فله في هذه الحال أن ويمنع حقها من أجل أن تخالف تفتدي أو تفتدي نفسها منه. المراد بالفاحشة المبينة بذاءة اللسان، أن تكون سليطة اللسان عليه وعلى أهله، فإن ذلك مستفحش عرفا، فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه. وقيل المراد سوء العشرة، سوء العشرة بحيث يعطيه حقه على وجه الرضا والانبساط والانشراح، إذا دعاها إلى فراشه وتتعصر ويحمر وجهها ويصفر ولا تجيب. إذا أمر بحاجة لهذه الحاجة التي يجب عليها أن تبذلها فهذا من الفاحشة المبينة. وهذا الأخير يشمل النوعين القولين قبله، لأنه لا شك من سوء العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني والعياذ بالله، ولا شك أيضا أن من سوء العشرة بذاءة اللسان وطول اللسان، فعليه يكون المعتمد أن المراد بالفاحشة المبينة إيش؟ سوء العشرة بأي شيء يكون، سواء ما سفح شرعا كالزنا أو عرفا، مع أن الزنا يستفحش عرفا وشرعا. وعاشروهن بالمعروف، هذه جملة ثالثة، عاشروهن أي النساء بالمعروف أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. والمعاشرة مفاعلة تكون من الجانبين، لأن الغالب أن الفعل الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانبين، هذا الغالب. أهد مجاهدة، قاتل مقاتلة، ياسر مياسرة، عاسر معاسرة، عاشر معاشرة. وقد لا يكون من الجانبين كسافرة فرط، فإن هذا السفر لا يكون إلا من واحد. طيب، عاشروهن بالمعروف أي ليعاشر كل منكم الآخر بالمعروف أي بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع. انتبه، بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع، فإن كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوز، ليس بمعروف بل هو منكر. طيب، هل المراد المنكر بالقول والفعل والبذل؟ بالقول بأن يلين القول له وتلين القول له، وبالفعل الخدمة وما أشبهها، وبالبذل بذل النفقات من كسوة وطعام وشراب ومسكن وقضاء دين. ما تقول؟ لا يلزمه قضاء دينها ولا يلزمها قضاء دينه، اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه، فإن استدانت لنفقة واجبة عليه وجب عليه قضاء هذا الدين لأنه لازم له. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد يكره الإنسان الزوجة فلا يعاشرها بالمعروف، لأنه من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئا لا ينقاد له ولا يفرح به، فيقول الله عز وجل إن كرهتموهن لسوء أخلاقهن أو لغير ذلك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا إشارة إلى أننا نصبر، إلى أن نصبر عليهم، يعني فاصبروا إن كرهتمونا فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تتوقعون. ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولدا صالحا، فإن هذا من أعظم الخيرات. ومن الخير أيضا أن يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال وصفات يرضاها، وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة. في هذه الآية يقول الله عز وجل، في هذه الآية من الفوائد، أولا تحريم إرث النساء على وجه يكرهنه كما يجري في الجاهلية بقوله لا يحل لكم. ومن فوائدها أيضا أن نفي الحل يراد به التحريم، يراد به التحريم، وذلك لأن نفي الشيء إثبات لضده. ومن فوائدها أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس، لكنه مقيد بإيش؟ برضا الشرع، مقيد برضا الشرع. فلو تزوج، لو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه فإن ذلك لا بأس به، ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها وبعقد شرعي زوجة أخيه لا بأس، ولو تزوج زوجة جده فلا بأس. محرمة؟ طيب إذن الجد ليس أخا، الجد وهما مر علينا بالميراث. نعم، على غير القول الراجح. تمام. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي نفسها، لقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومن فوائدها، وهي محل الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما أعطاه، لقوله ببعض، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة فيقال إن الله نهى عن العضل ليذهب ببعض ما أتاها لبيان أن العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام، وليس به التعرض لما إذا أخذ أكثر وأقل. وقد سبق لنا في تفسير سورة البقرة خلاف العلماء في هذا، هل يجوز للإنسان في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو لا يجوز، وبينا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز والتحريم والكراهة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز، بل تنويع الخطاب، لقوله في الأول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي الثاني ولا تعضلوهن. هذا إذا جعلنا لا ناهية، إذا جعلنا لا ناهية، فإن جعلناها نافية للتوكيد وجعلنا تقدير الآية ولا أن تعضلوهن لتذهبوا، صار الكلام على نسق واحد، صح؟ لا محتملة، لأن تكون لا ناهية وتعضلوهن ثم بلا الناهية، وأن تكون لا الواو حرف عطف ولا زائدة للتوكيد، وتعضلوهن معطوفة على قوله أن ترث النساء، يعني ولا أن تعذروهن. فإن كان الأول ففيه اختلاف في الأسلوب، وإن كان الثاني فالأسلوب على نسق واحد. ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع الأسلوب والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك. نعم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المرأة أن الصداقة للمرأة، لقوله نعم آتيتموهن أي أعطيتموهن، وهو كذلك وقد مر علينا في أول السورة ما هو واضح جداً بأن الصداقة حق للمرأة في قوله وآت النساء صدقاتهن نحلة. وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة فالأمر إليها فيما لو أسقطت عن زوجها بعض المهر أو كل المهر ولا اعتراض لأحد عليها. وأيضا لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئا، لا اختيارا ولا غصبا، إلا بعد أن يتم العقد وتملك الزوجة مهرها، فلها حينئذ أن تتبرع بما شاءت لمن شاءت إذا كانت أهلا للتبرع. كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها. من أين تؤخذ؟ من قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فلكم أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما تدمون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب معاشرة المرأة بالمعروف، من قوله وعاشروهن بالمعروف. ومنها من فوائدها أيضا اعتبار العرف في إحالة الحكم إليه، بقوله بالمعروف. وقد أحال الله تعالى إلى العرف في مواضع متعددة، مثل قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكن هذا المعروف الذي هو العرف لا يعتمد ولا يرجع إليه إذا كان مخالفا لمعروف الشرع، لأن الشرع محكم وحاكم على العادة. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره، فإن العاقبة قد تكون حميدة، بقوله فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة فالعلة عامة، كثيرا ما يكره الإنسان الشيء ويجعل الله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة نافعة له، وهذا أمر مشاهد محسوس. وقد تكون أن العاقبة غير حميدة، لكن الغالب أن وعد الله يتحقق. فإن قال قائل عسى هنا هل هي للتحقق أو للرجع؟ نعم، قال العلماء عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، يعني إذا قال الله عسى فهي واجب، فالأمر واجب يقع. قالوا ومن ذلك قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان هو غفور، وذلك لأن الرجاء في حقه عز وجل غير وارد، إذ أنه هو المتصرف المدبر، والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من غيره. وعلى هذا فتكون الآية وعدا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه واحتسابا لثواب الله بأن يجعل الله فيها خيرا كثيرا فإنه يتحقق له هذا الوعد. فإن تخلف هذا الوعد فلوجود مانع، وإلا فإن وعد الله حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الله عز وجل بالجعل. من أين تؤخذ؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد بينا فيما مضى أن الجعل كوني وإيش وشرعي، وأكثر ما في القرآن الكوني أو الشرعي، الكوني أكثر ما في القرآن الجعل هو الكوني من الشرعي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، مع أن هذا يحتمل أن يكون جعلا كونيا. ومن ذلك قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما جعلها شرعا وإن كان جعلها قدرا. وكذلك قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا، التي مرت علينا قريبا. قال: ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيه، لقوله: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأثبت الله الكراهة شرطا وتحقيقا. ولا شك أن هذا وارد، أن الإنسان قد يكره أخاه المسلم، ولكنه مأمور إذا وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرهته. إذا كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول فتزول الكراهة، وإذا كان لغير أمر بل مجرد كراهة كما يقع فعليه أن يعالج نفسه عن هذا الداء، لأن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله. فإذا كان كذلك ووجد أنه يكره هذا الرجل كراهة يعني عادية ما هو لخلل في دينه أو خلقه، فعليه أن يعالج هذا الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه. فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قال: طيب الآن جاء دور الأسئلة. مو أن يرجع، أن يعضي لها لتبتدي. نعم.
3: وبين قوله على عبيد الأشجاني رضي الله عنه لما قال: مالي قال كنت صادقا فهم استحيت من فرقها، مع أنه كان قد رماها في الزنا.
0: نعم.
3: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المال حقا لها.
0: الرجل ما أراد أن يعضلها لأنه جرى اللعان بينهما وانتهى أمره، إيه ما أصر رجل ماله، لأنه يعني ليس مجرد زناها ماله، لو أنها صبرت على عضله ولم تهتم ما يقال ترجع يرجع بماله، لكن هو إذا عضلها لم تصبر فتفتدي. نعم إيه نعم ما يرجع ماله، يعضي لها لتفتدي، وقد لا تفتدي، لا قد لا تفتدي، لأن إذا قلنا إن الزنا سبب موجب لرجوعه بماله صار مجرد الزنا يرجع منها. أما إذا قلنا إنها لا إنها يعضي لها من أجل أن تضيق به درعا فتفتدي، فنقول ربما تصبر عليه ولا هم. نعم نعم إيش
3: تكون ظاهرة، إذا مثلا أنكرها هذا الأخ على أخيه هذه الصفات قد يعني يرد عليه بشيء قد يزيد هذا الكراهة، يقول ليس بهكذا أو أنت تهمني أو أنت كذا، وقد يكون فيه صفات خفية يعني تظهر يعني ما يجب الكراهة له،
4: أو يجب أن يكون في قلب الأخ في أخي شيء.
0: نعم.
4: كيف إعادة يسار هذا الأمر؟ بنفسه وفي أخي لا.
0: إذا كان أمرا شرعيا كرهه الأمر الشرعي لا بد أن ينبه عليه، إلا إذا كان هذا الأمر الشرعي مما يسوء فيه الاجتهاد وخالفه فيه من أجل اجتهاده فهذا لا وجه للكراهة، ولا لا تكره على هذا الشيء.
4: الأمور كسر ما أشبه
0: لا هي أمور كسر
4: يسير الرياء قد يضر بعض الرياء
0: ما تعلم، لأن الرياء محله القلب، ولا يجوز أن تتهم أحدا بأنه مرائي، لأن اتهام المؤمن بالمراءة من خلق المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق يلمز إن تصدق الغني بكثير قال هذا مرائي، وإن جاء بقليل قال هذا بخيل. فهم يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. ومسألة النيات يا أخواني تراه ما هي هينة، يعني لا يجوز أن تحكم على شخص أنه نوى شيئا محذورا لأن خطره. وأنا قلت يعني أكثر من مرة نتعرض إلى قضية من؟ لا، قضية أسامة بن زيد حين لاحق المشرك بالسيف فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها تعوذا كما نظن نحن أيضا، فضربه بالسيف فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، لكنه قال تعوذا. ثم جعل يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهو يقول قالها تعوذ. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، مع أن ظاهر الحال إيش أنه قال تعوذ، لأن هارب الرجل هارب، لو كان يعني مخلصا ولا نذي عنه لو وقف وقال لا إله إلا الله من أصل. ومع ذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أني قتلت وأنا كافر لأجل إذا تبت من الكفر إيش غفر لي ما قد سلف. نعم نعم. لا هو الزنا لا شك انه اشد، يعني ما اشد شيء، لكن ما يستفحش شرعا او عرفا هذه الفاحشه، والزنا لا شك انه اعظمها، لكن اذا كانت بديئه اللسان وخصنا عليها 70,000. نعم. اما نعم لو كان الصداق مثل الصدقه الاولين، نعم ريال ولا كبدة خروف ولا ما أشبه ذلك كان لا بأس. نعم نعم. لا لا لا يعني تفعلوا بالمعروف بالمعروف، مو بكل شيء. لا المسألة التجمل لا، هذا عاد ربما نقول يجب عليها، لكن مسألة أنه يقول تعالى حفر بئر ما لازمها. نعم. هي نعم، يعني بمعنى أن تكون هذه سوء العشرة بينة واضحة، وهذه لا تكون إلا بالتكرار. يعني ليش؟ لأن المرأة قد تكون في ساعة من الساعات ضائق صدرها ضائق لسبب خارجي ولا تحسن العشرة مع الزوج. ها؟ كيف؟ إلا لا في كل موضع بحسب.
2: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مر علينا أن الله نهى عن عادة كانوا يعتادونها في الجاهلية بالنسبة للنساء. يرثون النساء، كيف إرثهم للنساء؟ نعم، الوارث، نعم، تزوجها أو حبسها ليزوجها بني عمه أو ما أشبه ذلك. طيب، قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما يتتمون. عبد الله، ما معنى الآية؟ ايش معنى العضل؟ ها؟ لا لا، العضل يعني المنع. طيب، لا تعضلوا حقوقهن لتضيقوا عليهن فيفتين انفسهن بمال. نعم، ما المراد بالفاحشه البينه بندر؟ نعم، يشمل ما قبل. إذن يجمعها سوء العشرة ومن الزنا، والزنا من سوء العشرة لأنه خيانة للزوج. طيب، قوله عاشروهن بالمعروف، أقيل إيش معنى عاشروهن؟ تبادلوا العشرة. والمعاشرة المصاحبة والمقارنة، المعنى تبادلوا معهن العشرة بالمعروف. ما المراد بالمعروف الأخ؟ هنا ما عرفه الشرع أقره، وكذلك ما عرفه العرف إلا أن يخالف الشرع. طيب، مر علينا أنه يجوز للإنسان أن يكره الشخص ولو كان مسلما. هنا طيب، هذه الكراهة هل كراهة دينية ولا كراهة طبيعية؟ كراهة طبيعية، كما يكره الإنسان نوع من الطعام مثلا. طيب، ما هو الذي وعد الله به من الخير الكثير يا داود، يا ابن داود؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما هو الخير؟ هل أحد من السلف ذكر نوعه؟ بأولاد صالحين، تأتي له بأولاد صالحين. نعم، طيب، أخذنا فوائد أظن كلها. الإعراب إيش؟ نعم نعم، بالعدل نتكلم. طيب، هل في الآية ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يصبر على الزوجة وأن لا يتعجل في طلاقها؟ منين نعرف أن الأفضل أن يبقيها؟ لكن ألا يجوز أن نقول أن يكون المعنى إن كرهتموهن وطلقتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لهذا المطلق؟ وهي طيب كرهها وطلقها وتزوجت آخر وأتت من الآخر بأولاد صالحين ونفع الله به. أي فيه نفس المرأة طلقها وتزوج واحد. نعم
1: يوجب أن يعوضه الله
0: لأنها
1: من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم لكن ألا يقول قائل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لنفس المرأة تزوج إنسان يكون خيرا منه؟ لماذا؟
1: لأن الله عز وجل يخاطب الزوج ويأمره بالإنساء والزوج لا يستفيد إذا أتى المرأة برجل آخر بأولاد بدل فيه إسكان الزوج الآخر.
0: عاشروهن. نعم هذه يدعى عن المخاطب الأزواج. فإن كرهتموهن ولم تعاشروهن بالمعروف فاصبروا. ولهذا قدرنا في التفسير أن التقدير فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ذكرنا أن الجعل من الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا. يا عبيد الله هل عندك من دليل على هذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. لكن لو قال لك قائل هذا جعل كوني يعني إذن ما جعل الله كونا من بحيرة.
1: لا
0: ما هو بالسنة. نعم بس هذا نفى قال ما جعل الله
1: شرعا.
0: ما جعل شرعا. لكن لو قال لك قائل ما جعل الله قدرا نعم لماذا؟ لماذا؟
1: إذا هو لم يجد شيء كيف يمكن؟ شيء ماضي لا يمكن.
0: صح يقول هو مجعول. في الجاهلية عندهم البحيرة والسائبة والحام والوصيلة فهو مجعول قدرا. طيب الجعل القدري محمد مثال يا محمد رجل عنده من الفهم ما ليس عندكم. ما أحفظ آية هذا لفظها هو الذي جعلكم الليل والنهار. تحفظون آية هذا لفظها؟ ما أحفظ آية بهذا اللفظ وجعل الليل سباتا. وجعل النار ماشي. طيب جعلنا هذا جعل كوني بارك الله. ما الفرق بين الجعل الكوني والشرعي عبد الرحمن رئيس؟
2: الجعل

ولا إلى الله. والمنفي يكون مكروها إلى الله مثل ما جعل الله من بحيرة. ثم قال الله عز وجل في درس الليلة إن شاء الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية؟ إحداهن، الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون آية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم بمد الهمزة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، الإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية؟ إحداهن، الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون آية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم بمد الهمزة بمعنى أعطيتم، أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم. وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم بمعنى أعطيتم تنصب مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وفي هذه الآية المفعول الأول إحداهن والثاني قنطارا، فإذا قال قائل ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟ قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر. فهنا لو قال هن قنطار يصح؟ لا يصح. نعم. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ألف هذه رابطة للجواب، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب لا تأخذ ولا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل. وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء، ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا. نعم.

0: اسمية طلبية وبجامد وبلن وبما وبلن وبالتنفيس قاصر عبد الله تمام. هنا فلا تأخذوا من باب ايش طلبية فلا تأخذوا منه أم أي مما آتتموهن شيئا شيئا نكرة في سياق النهي تعم القليل والكثير. لا تأخذوا منه شيئا لماذا؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما سيأتي في الآية التي بعدها وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. الاستفهام هنا للتوبيخ يعني فالله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم. وقوله بهتانا أي كذبا لأنكم لم تستحقوه. وقوله إثما مبينا أي عقوبة أو معصية بينة واضحة. فمبين هنا بمعنى بين وإن كانت من الرباعي لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا. فإذا قلت يا زكي ها نريد مثال اللازم ومثال المتعدي هنا هذه مش متعدي ولا لازم؟ تعدي. أبان المدرس المسألة ومن اللازم حجاج أي بان وظهر. طيب هنا وإثما مبينا من أبان اللازم أو المتعدي من أبان اللازم أي إثما بينا. ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف هذه استفهام للتعجب والإنكار. وقوله وقد أفضى بعضكم الجملة هنا في موضع نصب على الحال يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم أخذنا فيها أشكال. النون عندي ليس فيها ألف. النون ما فيها ألف. ما قال وأخذنا منكم. نعم لأن النون هنا نون النسوة وليس ضمير متكلم. لو كان ضمير متكلم لكان وأخذنا. طيب أخذنا أي النسوة منكم ميثاقا غليظا. وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق. والجواب عن ذلك أن يقال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس يراد به الجنس. وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق العهد، والغليظ المشدد أو الشديد، أي أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وذلك بعقد النكاح. فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك المعوض. فأنت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض، وهو عهد ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود. أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره، فلا بد فيه من ولي لا تستقل به المرأة بنفسها، مع أن بيع مالها ولو كثر إيش تستقل به إذا كانت مكلفة رشيدة. ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقد البيع لا يجب فيه الشهادة. ولا بد فيه من الخلو من الموانع، وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن يأثم، أما هذا فلا. ثم عند التحلل منه وفسخه، هل هو كغير من العقود متى شاء فسخ؟ لا، لا بد من قيود. لا يفسخه في حيض، ولا يفسخه في طهر جامع فيه. ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها، إذن فهو أخطر إيش العقود. ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا. في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة فوائد. نعم، كيف في هاتين الآيتين فوائد، منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى، بقوله أن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة جواز كثرة المهر بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1000 مثقال من الذهب، وقيل إن المثقال ملء جلد القنطار، وقيل إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، هذا كثير. فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر، أو نقول إن هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا؟ نعم، الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال، فقامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين كيف هذا والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال امرأة أفقه منك يا عمر، وفي لفظ أصابت امرأة وأخطأ عمر، فعدل عن قوله. فإن صحت هذه القصة فإن قوله قنطارا لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يراد به الكثرة والحقيقية. نعم، والأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر، ولو بلغ قناطير، لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترضى الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم. ولكن هل يقال إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ الجواب نعم، يقال هكذا، الأصل عدم المغالاة، الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة. وأضرب لكم مثلا بسيطا، إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقه، سواء بفداء أو بغير فداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا، وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها. لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا، قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل، ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كانت سببا لهذا؟ يكرهها، يقول هذا الذي أدت إلى لحوق الدين علي. ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما، ما لا يسهل عليها أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهرة وهي قد أنفقت المهر وراح يمينا وشمالا، فيصعب عليها جدا أن تدرك ذلك. ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة، ولهذا جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قل، بقوله فلا تأخذوا منه شيئا وشيء، وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير. ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته لا بغير رضاها، لقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه، لقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه، فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين، لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري، ولهذا كان الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العقود عهود، لقوله وأخذني منكم ميثاقا غليظا. ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وتحت قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود، من أوصاف العقود، فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة. وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود، لكن مستثنى من ذلك ما منع الشرع منه، فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا يصح، أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا. ومثل أن يشترط البائع على المشتري، مشتري الأمة، أن يطأها لمدة شهر، فإن هذا الشرط باطل. باطل لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري، فيطأها البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له، ويكون وطئه زنا. طيب، فإن اشترط البائع، بائع الأمة، أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس، لأن الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلظ عقد النكاح، وأنه عقد يجب أن يهتم به، لقوله وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني اضبطوها. اضبطوها بإيش؟ بالحساب. لكن لماذا لم يقل بالحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبط الشيء بالحصى، بالحصى، إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط. وعلى هذا جاء قول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. كيف أكثر منهم حصى؟ كثرة الحصى فيها فائدة؟ ها؟ أي نعم، الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة، ولهذا قال وإنما العزة للكاثر، يعني لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة. طيب، إذن نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته، وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه، حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها. ثم قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. عبد الله، لا، الوارد من باب أولى أبدا. ليس له أي حق. نعم يحرم ما حق ما للزوجة. إذا إيش؟
1: إذا دفع 10,000 ريال.
0: نعم. ثم إذا رأى أنه توفق مع المرأة أعطاها الباقي 40,000 مثلاً. يعني المهر يقدر ب 40,000 مثلاً. والمقدم منه 10. طيب ورضوا ب10؟ رضوا ب10؟ خل ما لهم غير هذا. لكن لو أجل أمهم أقول هذا المهر 10,000 ريال ما قبل. إلى قال ما نزوجك إلا 40. إن وجدت ولا ندور غيرك. خلا. نعم. لا لا ما أثبت. ما أثبت إلا بالدخول والخلوة. لا لا يقول وقد أفضى بعضهم إلى بعض. هي مكون من شيئين أفضى وأخذنا. الإفضى كما قلت لك إن هذا تدل على الأمر سر. إيه ما في شك الخلوة إفضى. نعم. مر علينا يا ياسر. لا ما تمشى. كنا أن الإنسان حر له أن أقول لا أخلعها إلا ب1,000 وهو معطيها 500 ما في معنى. نعم عبد الله. أحسن تمام. هذا لا يعارض ما قلنا. أقول لا يعارض ما قلنا لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر. إذا ملكت المهر ودخل في المكيال يأخذ منه. أما أن يشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر هذا لا يجوز. نعم. إيش؟ إيه؟ نعم. هي تعلم ان هذا حرام ولا ما تعلم؟
1: ثانيه.
0: اي نعم. لان اذا علمت ان هذا حرام فهي آثمه وليس لها حق الخيار فيما اذا لم يطلقها الزوج. عرفت؟ اجبني. أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا. عرفت؟ وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها الخيار إذا كانت جاهلة. لا الخيار لأنه فات شرطه. عرفت؟ وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه وهي فوت غرضها إذا بقت الزوجة الأولى معه. لا يا ابن الحلال إنه فيما بعد إذا كانت جاهلة حين الشرط فلا الخيار. لا الخيار لها الخيار. نعم. ايش؟ لا يقال هذا خلاف السنة خلاف الأفضل. نعم. وهذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة ربما يعني يصلح الله بينهما ويقول هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها 1,000 مرة بعض الأحيان تكون موفقة، يكون نكاح موفق يقول هذه لو بغت مني الدنيا كلها أعطت هي. نعم.
2: تقول أنا لا أريد زوجا إذا لم
0: تجد. ويتعلم من حرام.
2: نعم.
0: إذا قالت لا أريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب. كلمة أنت تعلمين هذا شرط من حرام وليس بجائز. كيف ذلك؟
2: يعني
0: هذا ما له فسخ، تلزم بالمجيء إليه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. صلة هذه الآية بما قبلها واضحة، لأنه قال و يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ومن جملة النساء، من جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته. فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ما نكح، النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد، يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبية، وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد. أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوضع. فإذا قيل نكح زوجته فهو الوطء، وإذا قيل نكح بنت فلان فهو العقد. ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال حتى تنكح زوجا غيره، فهل المراد النكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟ الثاني، لأن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون عقد صحيحا حتى تتحقق الزوجية. أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد، مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقوله ما نكح آباؤكم، بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد، أي بما عقدوا عليهن، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوطء أم لم يحصل. وقوله آباؤكم جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد، وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم. وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة، بخلاف الإرث والنفقات، فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم، لكن في باب النكاح يدخل، وذلك لأنه اكتفى فيه بأدنى ملابسة. أرأيتم الرضاع مثلا؟ الرضاع يحرم في النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء من مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك. إذن آباء المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والأعلون، من قبل الأب ومن قبل الأم. وقول من النساء هذه بيان لما الموصولة، وذلك أن ما الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة، تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدرا بمن من النساء إلا ما قد سلف. إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء، فهي بمعنى لكن. فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لكن وليس في استثناء أصلا. قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى منه قد دخل، لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج. والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك. وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن، ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض. وقوله إلا ما قد سلف أي لكن ما مضى، فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم. فإن قال قائل ما قد سلف لن يلحقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر بعد، فكيف استدرك وقال إلا ما قد سلف؟ فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم، ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا. فكأنه قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء وقد عفى الله عما سلف، وقد عفى الله عما سلف ليتطمئن النفوس. وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فسخه والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه، لأن هذا التحريم باقي لم يزل وصفه. وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على فوائد تفصيل ذلك. ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكحوا، أي إن نكاحكم. والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. فقوله إنه أي نكاحكم، أي نكاحكم ما نكح آباؤكم كان فاحشة. والآن كان فاحشة، والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان، جاءت لتحقق هذا، لأن كان إذا سلبت الزمان صارت التحقيق. إذن نقول هذه كقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتا قطعيا أنه غفور رحيم. هنا نقول كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ثبت فحشه. وقول فاحشة أي في نفسه، ومقتا أي عند الله. فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه، تستفحشه العقول والشرع، وهو أيضا مقت، والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر بغضا. فالمقت أشد البغض. وساء سبيلا، ساء فعل ماضي من أنواع الأفعال الشتوية، الشتوية نعم، يعني الجامد، هو جامد في في في سياقه على هذا الوجه، على أنه إن شاء يكون جامدا. وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفا، كما قال تعالى ليسوءوا وجوهكم. يسوء هذه مصدر إلى مضارع ساء، فساء إذا كان المقصود بها إنشاء الذم صارت فعلا جامدا، وإذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفة، صارت متصرفة. فلا بد من قيد، إذا أردت أن تقول ساء فعل جامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الذم. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح الآباء بوصفين ذميمين، أولا أنه فاحش، بل بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيء. نعم، في هذه الآية فوائد. نعم، لا باللي قبله، لا في اللي قبلها أوضح. نعم، هنا لكن ما فيها إشارة إلى الإرث ولا. نعم، الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها. نعم، لا، ليس بينك وبين المرضعة نساء أو رحم، ليس بينكم رحم حتى تجب الصلة. نعم، بيان هنا. نعم، ايش القول السديد؟ الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة. طلقها، فارقها. نعم، هنا ربما تسوء العشرة بينهما، ذكرنا هذا، قلنا ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. لا، لها معنى. كيف؟ ليش ما له معنى؟ أبداً، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به. فإذا قال إحداهن لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاءت تبيل هذه. نعم، وش يقولون في هذا؟ يقول هل ابن الزنا تثبت له المحرمية كلام الشرعي؟ نعم، اي نعم، لا هو من جهة الأب أيضا. لو فرضنا بنت زاني ما يجوز يتزوجها. نعم، لأن كما قلنا لكم التحريم في النكاح بأدنى ملابسة.

0: مكيف.
1: فإن لم تكونوا دخلتم
0: بهن
1: فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من
0: أبنائكم الذين

0: سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما المراد بالنكاح في قوله ولا تنكحوا؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم بالعقد. قوله ما نكح آباؤكم، ما هذه إعرابها؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم بالعقد. طيب قوله ما نكح آباؤكم، ما هذه إعرابها؟ اسم موصول بمعنى الذي. لو أورد علينا مورد إشكالا وهو أن ما لغير العاقل، فكيف قال من؟ فكيف قال ما والمراد بها من؟ نعم تكثير. لا خالد، نقول قال الله في هذه السورة: فانكحوا إيش ما طاب لكم النساء. طيب إنما تأتي بمعنى من، لا سيما إذا كان الملاحظ الوصف، لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لوصفها. طيب قوله تعالى: آباؤكم، هل هم الأدنون أم مطلقا؟ الأخ إيه أنت الأدنون ولا الأدنون والأعلون؟ الأدنون أو الأدنون والأعلون؟ الأعلون دون الأدنون، الأدنين. أحسنت. إذن هذا وهذا، الأدنى والأعلى. طيب هل المراد من كان من جهة الأب، أباؤكم من جهة الأب أو مطلقا؟ من جهة الأب والأم، من جهة الأب. وأما من جهة الأم قد هذه لا تأتي عندنا عموما، يعني جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها. كيف؟ ماذا تقول؟ إذن آباؤكم هنا تشمل الآب من جهة الأب والآب من جهة الأم، كذا. طيب طيب يا هداية الله، ما الفرق بين آباء هنا وآباء في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع؟
1: بين هذا وبين هنا يعني يكفي أثناء ملابسة.
0: نعم.
1: وهناك لابد منه أن جد صحيحة.
0: نعم.
1: يعني إذا أدلى بأنثى فهو محجوب.
0: تمام.
1: وهنا لا،
0: يعني لأن باب النكاح يكفي فيه أدنى ملابسة بدليل التحريم بالرضاع مثلا، تحريم بالمصاهرة. تمام. طيب ما معنى قوله إلا ما قد سلف؟ زكي. نعم نعم. وأيهما أصح؟ الثاني، الثاني أصح. فإذا قال أورد إيراء مورد على هذا، كيف يأتي حرف بدل حرف؟ عبيد الله، موجود في اللغة العربية مثل في بمعنى أعلى وفي بمعنى الباء يأتي مثل دخلت النار امرأة فيه الرأ فيه للظرفية بمعنى الباء.
2: طيب،
0: المهم أن هذا وارد في اللغة العربية، يعني تعاور الحروف بعضها مع بعض هذا وارد. ما معنى قوله ما سلف ما قد سلف؟ عبد المنان سلف سلف ما أريد مضى في متى؟ يعني في الجاهلية. طيب ما وجه الاستثناء هنا أو الاستدراك خالد؟ إلا ما قد سلف، يعني لأن ما قد سلف معفون عنه ولا يمكن يرجع، فما وجه الاستدراك؟ لا، السؤال ما وجه قوله إلا ما قد سلف؟ طيب ما هذا معروف انه معفون عنه، كل اللي في الجاهليه معفون عنه لان ما تقرر الشرع.
3: حتى لا يقول احد ان ما سلف داخل،
0: نعم، فيلحقهم حرج في ذلك، لان هذا مستقبح، مستقبح حتى في النفوس السليمه. نعم، عندك شيء؟ هنا. طيب هذا معنى ما قال الشيخ، المعنى أنه لعظمه وقبحه حتى لا يبقى في النفس حرج مما مضى. طيب قوله فاحشة ومقتا، معنى المقت؟ نعم. وساء سبيلا مصطفى، ما معنى ساء سبيلا؟ نعم، أي طريق. نعم، أي تمام. ساء هنا يا عبد الله هل هي جامدة أو متصرفة؟ جامدة. نعم، طيب هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كانت بمعنى الإساءة أو شاهد من القرآن؟ لا. ها؟ إن تصبك حسنة تسعون. طيب بارك الله فيك، نأخذ فوائد الآية.
3: قبل الحكم
0: كنت
3: يعني في الجاهلية.
0: نعم،
3: الفرق
0: يا سيدي
3: ما كان قبل نزول الآية قبل الجاهلية،
0: إلى أنه الظاهر ما فعل بعد الإسلام، ولهذا كل العلماء يعبرون في الجاهلية.
3: ما وجد بعد الإسلام،
0: الظاهر ما وجد، لأن العلماء يعبرون ما سلف في الجاهلية. نعم، نقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون، لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا، لقوله إلا ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي ينكح ما نكح آباؤه من النساء عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومن فوائدها حل من زنى بها أبوه، حل من زنى بها أبوه، من أين يؤخذ؟ ما نكح أباؤه، والزنا ليس نكاحا، خلافا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على الابن، فإن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ولا يصح قياسه على النكاح، لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزنا سفاح فغيض إلى الله غير مشروع عند الله، فلا يصح قياسه عليه. وأغرب من ذلك أن بعضهم قال حتى في اللواط والعياذ بالله إن موطوءة الأب، نعم، يعني مثلا لو كان الابن زنى تلوط بشخص فإنه حكم ما لو زنى بأمه أو أخته اتخذ الشخص، وسنذكرها إن شاء الله في النهاية للتصوير. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح الآباء زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وجه ذلك صدق العقد، صدق النكاح بمجرد العقد، فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها، بقوله إلا ما قد سلف. وهذه قاعدة شرعية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله، الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجابا ولا تحريما. وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم، لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تقم عليه الحجة به. وكذلك الصلاة، لو كان لا يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته. ودليل ذلك، يعني له أدلة كثيرة، منها حديث المسيء في صلاته حيث لم يلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق، مع أنه قال إنك لم تصل، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه، حيث عفى عما سلف من الذنوب،

إن رحمتي سبقت غضبي. وبه وينبني على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة. ولهذا جاء عن بعض الصحابة وأظنه علي بن أبي طالب أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. وبه أي وينبني على ذلك قاعدة مهمة: لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل وتكافأت أدلة الطرفين فإننا نأخذ بماذا؟ بالأيسر الأسهل بناء على هذه القاعدة أن رحمة الله سبقت غضبه وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، هذين، وبأن الأصل براءة الذمة، هذه ثلاثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نكاح المحارم أشد من الزنا، لقوله: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي النكاح قال لا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ومقتا. ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير محصن، لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قبح هذا المسلك بقوله: وساء سبيلا. ومن فوائدها بيان نعمة الله عز وجل لنا علينا، بيان نعمة الله علينا في هذه الشريعة، حيث جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة لقوله: وساء سبيلا. ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها. المسألة التي ذكرت لكم مسألة اللواط، أن بعض العلماء قال اللواط يجري مجرى النكاح، فلو تلوط بغلام حرمت عليه أمه أم الغلام، وحرم عليه بنت الغلام، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة أنه لا تحرم أنه لا يحرم على الإنسان من زنى بها أبوه ولا من زنى بها ابنه، لأن ذلك ليس بنكاح شرعي فلا عبرة به. ثم قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت، من المحرم؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به، وأصل الحرام في اللغة المنع، ومنه حريم البئر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه. فأصل الحرام في اللغة المنع، أي منعت أو منعتم من أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، وأمهات جمع أم أو أمها، ويقال في جمع أم في العاقل أمهات، وفي غير العاقل أمات بحذف الهاء، فيقال هذه الشيعة أمات هذه الأطفال، أطفال الشيعة،

0: أمهاتكم. وقوله أمهاتكم يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم الجد وأم الجدة. المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤكم، يعني أنها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم. وبناتكم، البنات جمع بنت ويشمل البنت وبنت الابن وبنت الابن وبنت البنت وإن نزل، ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه فهي على قول الراجح داخلة كما سنبين شرف الفوائد. وأخواتكم، من الأخوات؟ الأخوات جمع أخت، وهن فروع الأب الأدنى. وعماتكم جمع عمة، وهن فروع الأب الأعلى، يعني فروع الجد، فروع أبي الجد، فروع جد الجد، وهلم جرا. وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات، انتبهوا لهذا، عمة أبيك عمة لك ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك. وخالاتكم، من الخالة؟ الخالة، الخالات فروع أبي الأم وإن علا، والعمات فروع أبي الأب، والخالات فروع أبي الأم، يعني أخوات أمك. وبنات الأخ وإن نزلنا، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ما نسبتك إلى بنات الأخ؟ عم. طيب، وبنات الأخت تكون خالا لهن، فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزل. وأم، طيب انتهى المحرمات من النسب، وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمات بالنسب. ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم. واضح؟ طيب، الأصول مثل الأمهات والجدات، الفروع كالبنات وإن نزلن، فروع الأصل الأدنى وإن نزلن هؤلاء الأخوات وإن نزلن بنات الأخوات، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخالات، نعم، لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل، فبنت العمة مثلا حلال، بنت الخالة حلال، هذا على طريق الفقهاء. أما على طريق العد الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله عز وجل فلا يحتاج إلى كبير تأمل، لا يحتاج إلى كبير تأمل. ولذلك لو تقول للعامي يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ذهب، واضح، نعم، مطمئنا متضح له الأمر. لكن لو تقول يحرم عليك الأصول والفروع. وش الأصول والفروع؟ نعم، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزل. قال هذا شيء معقد، ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء. ولذلك سبحان الله العظيم، القرآن أبلغ شيء مهما كان، مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين. نعم. ثم قال عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا صنف آخر، لأن المحرمات أصناف: بالنسب، بالرضاع، بالمصاهرة. فيقول هنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاع معروف، وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي، وهو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي، كما لو جعل في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك. وقولها اللاتي أرضعنكم، كلمة أرضع فعل، والفعل في الأصل للإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة. فإذا قلت مثلا ضربت كم، يصدق بمرة واحدة. إذن أرضعنكم يصدق بمرة واحدة، أي برضعة واحدة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالآية تدل على أن الرضاع، على أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك. طيب، يقول: وأخواتكم من الرضاعة. من الأخوات من الرضاعة؟ هن بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، صح؟ الأخوات من الرضاعة بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، هن بنات المرأة التي أرضعتك، صح؟ وبنات زوجها، صح ولا لا؟ صحيح. لكن بناتك نعم، بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها، لأن بنات زوجها يكن أخوات من أب، وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم، يعني شقائق، أو من الأم، لأن قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من عمر، فتكون بناتها من عمر أخوات لك من الأم. المهم أن قوله أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقة، شقيقات، واللاتي لأب واللاتي لأم. واضح؟ لا واضح، ما في ملاحظات. طيب، متى يكون شقيقات؟ إذا أرضعتك من لبن أبيهن. إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرنا شقيقات. ومتى يكون لأب؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيرها، من غير التي أرضعتك، لأن الأب واحد، هذا أبوك من الرضاعة وأبوها هؤلاء النساء من النسب. ومتى يكون أخوات من أم؟ إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله، يكن أخوات لك من الأم. المهم أن أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقات أو لأب أو لأم. وهل يشمل من تقدم؟ يعني مثلا إذا رضعت مع الطفل المسمى محمدا ولها ابن قبله نعم ولها بنت قبله اسمها فاطمة، هل تتزوجها أو لا؟ لا تتزوجها لأنها أختك، أختك من الرضاعة. طيب وش كيف لا لابن غيره؟
1: الزوجة إذا كانت أرضعت من لبن الرجل قبله
0: نعم
1: أبناء هذا الزوج ليسوا إخوانا له،
0: معلوم ما هي هذه المسافة، ما يصلوا إخوة، هل هؤلاء إخوة؟ ما هم إخوة. طيب يقول وأخوات من رضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم من الأم؟ الأم كما قلنا إذا أطلقت فهي التي ولدت الإنسان، قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فأمهات النساء يعني اللاتي ولدن نساءكم، اللاتي ولدن نساءكم، انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرج عليه إن شاء الله تعالى. وقول نسائكم أي زوجاتكم، ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن تكون أن يكون عقد صحيحا. ومن هنا ابتدأ الصنف الثالث المحرمات بإيش؟ بالمصاهرة. طيب أمهات النساء، من يعني بأمهات النساء؟ اللاتي ولدنهن. ما هو الدليل على هذا؟ قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. طيب نساء قلنا لابد أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا لم يكن صحيحا لم تكن المرأة من نسائه، فلا تكون من نساء إلا بعد صحة العقد. وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائب جمع ربيبة كصحائف جمع صحيفة. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فكلمة اللاتي في حجوركم صفة لربائب، ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن بيان لها، يعني الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن، ومن نسائكم يعني زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدا صحيحا، إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح. اللاتي دخلتم بهن، اللاتي هنا صفة لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والمراد بالدخول بهن الجماع، المراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوة. وهنا نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة، فالخلوة لا تؤثر. طيب الربائب ذكر الله فيهن قيدين، القيد الأول أن تكون في حجر الإنسان فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره، ويضم البنت مع الأم تكون عنده، هذه في حجر. القيد الثاني أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي جامعها، فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر، وهو قوله اللاتي في حجوركم، وأن هذا بناء على الأغلب أو بيان للحكمة من التحريم، وهي أنها في حجرك فتكون كبنتك. والقول الثاني ما القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر، أن القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر، وهو رأي الجمهور، يعني معنى أن بنت الزوجة حرام عليك سواء كانت في حجرك أم لم تكن. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حيث صرح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول، فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله سكت عنه، ولو كان معتبرا لقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. ولما سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر، ولكنه إما يعني الغالب أو لبيان الحكمة. فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الصحيح قول الجمهور. طيب إذا كان القول الثاني، نعود مرة ثانية حتى لا تتلخبطوا عليك كما تلخبط من قبل. في الآية قيدان، في الآية قيدان: القيد الأول اللاتي في حجوركم، والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهل القيدان معتبران؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنهما معتبران، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال، أو لم يكن دخل بأمها فهي حلال، وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان في حجره وقد دخل بأمها. واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني قول الجمهور أن المعتبر هو القيد الثاني، وهو قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وأما القيد الأول فليس بمعتبر، وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة. واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول، بل سكت عنه ما في سؤال، فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولو كان القيد الأول معتبرا لقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. طيب لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لكان القيد معتبرا، لكان القيد معتبرا، وكانت الحجة مع من جعله شرطا. فالمراتب ثلاث: المراتب ثلاث. لا، الأول أن يقال ربائبكم اللاتي في حجور، الأولى أن يقال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن فلا جناح عليكم. ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين لا شك. ثانية أن يقول أن يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، فهنا القيدان معتبران. الثالثة أن كما في الآية الآن أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور وهو الصحيح. والله أعلم. نكمل، ما في أسئلة؟ نعم نعم.
2: ذكر على محمد رحمه الله كان يصلي في اليوم 300 ركعة، ويعني ذكر شيء كثير عن
0: نعم نوافق بينهما. أولا نطالب بتصحيح النقل أنه يصلي 300 ركعة في اليوم، هذه واحدة، لأن هذا بعيد. وثانيا لو صح فهو يمكن فعله في يوم من الأيام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما أشبه ذلك ففعله. حتى الإنسان أحيانا في طلب العلم قد يجد من قلبه قسوة، خصوصا إذا دخل في مجادلات أهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك، يصير في نفسه شيء من القسوة فينصرف بعض الشيء إلى العبادة الخاصة. والإنسان طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه، ربما يرى في بعض الأحيان أن بقاءه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم يصلي أو يقوم يتعلم العلم. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل. نعم أحمد. نعم هو خاص بالمكلف، خاص بالمكلف. أما الصغار فإنما يسألون على قول عند الدفن فقط، من ربك وما دينك ومن نبيك، فيلهمه الله الصواب. على أن المسألة فيها خلاف في مسألة سؤال غير المكلف بعد الدفن هل ينزل إليه الملكان ويسألانه أم لا. سليم ما يمكن الإنسان يتعبد إلا بعلم، لكن مو العلم اللي هو تعلم الإنسان وحبس نفسه على التعلم كطلبة العلم مثلا. العامة الآن يعرفون يصلون، فهموها من عمل الناس. ما في شك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر. سؤال: من المحرم؟ لماذا حذف؟ أقول لماذا حذف؟ للعلم به، كقوله وخلق الإنسان ضعيفا. فالأمور الشرعية قد تكون بالصيغة المجهول كحرمت، وكذلك الأمور الكونية مثل خلق. طيب، من المراد بالأمهات هنا؟ أنت عبد الله. لكن الأمهات اللي كأمه في الاحترام، ها إيه، لكن من إذا قال أم إيه، لكن أم إذا قال أم من هي؟ إيه من التي ولدت. طيب، ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدت؟ لا، نبينا القرآن موجودة في القرآن. لا أصف، هو يمكن غابت عنه، حرفت. خالد: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. طيب، هل تشمل الأم هنا الجدة وإن علت الأخ؟ أي نعم تشمل. وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط؟ طيب صحيح، ذكرنا قاعدة أن عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو متفرعة من ذكور. صحيح. والخالة والأخت كيف الأخت تقوى صلة به؟ ها وش تكون الأخت؟
1: تكون
0: خالة فقط؟
1: تكون
0: عمة فقط؟
1: عمة
0: أو خالة؟ وش تقول من هذا؟ صحيح؟ ها؟ يقول عمة إذا كانت أخت الأب وخالة إذا كانت أخت الأم، صحيح؟ أي نعم صحيح؟ لا صحيح ما في شيء. طيب المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم يعني بالقرابة. إيه كم كم؟ أنا أقول عدد مو ضوابط. كيف الجد؟ الجد هو يتزوج الواحد. أقول من المحرمات بالنسب كم عددهم؟ نعم وأخواتكم كم؟ هذول سبع. تمام هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج ها قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ نعم وش يقولون هذا صحيح؟ ها يقول عمه إذا كانت أخت الأب وخالة إذا كانت أخت الأم، صحيح؟ أي نعم صحيح. لا صحيح ما في شك. طيب المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم يعني بالقرابة. اي كم كم؟ أنا أقول عدد مو ضوابط. أقول من المحرمات بالنسب كم عددهم؟ اي نعم كم عددهم؟
1: سبع.
0: قلها نعم أنت. نعم وأخواتكم كم؟ هذولي سبع. تمام هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج ها قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ طيب منصور ها اصبر. الأصول وإن علوا أو إن علونا. والثاني الفروع وإن نزلنا. والثالث خطأ. الأصول وإن علونا كذا. أقول وإن علونا الأصول وإن علونا ها متأكد؟ طيب وإن نزلنا وإن نزلنا كلامنا بالنس الآن وإن نزلنا. طيب فروع الأصل أدنى وإن نزل وإن نزلنا. طيب بقى واحد من هم فروع الأصل أدنى وإن نزل وإن نزلنا وإن نزلنا من أصلك الأدنى؟ لا من أصلك الأدنى؟ إيه؟ أبوك وأمك هذا الأصل الأدنى. فروعهم من هم؟ بالنسبة لك وش تسميهم؟ فروع أبيك ها؟ أحسنت. إذن فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا مثل أخوات وبنات الأخوات وبنات الأخوة بقى واحد. أحمد دون فروعهم فروع الأصل الأدنى الأعلى دون فروعهم من هم يا أحمد؟ العمات والخالات دون فروع. بنت العمة تصلح؟ بنت العمة ما تصلح؟ ها؟ يعني هل يصح أن يتزوج بها أو لا؟ يصح. تمام. بقي المحرمات بالرضاعة هو الصنف الثاني. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهنا وقفنا أظن الشرح على هذا. أي يعني كأننا أجلنا الشروط عند الفوائد. طيب وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم أخذناه، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كل هذه من محرمات بالصهر، محرمات بالصهر. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حلائل جمع حليلة، وتشمل الزوجة والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، بمجرد العقد. وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوطي. عرفتم؟ إذا وطأها. وذلك أن السرية قبل أن يجامعها يحتمل أن تكون سلعة تباع وتشترى، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه. فالحلائل إذن جمع حليلة، وهي الزوجة التي استحلها بالعقد أو الأمة التي استحلها بالوطن. وقول حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم لم يذكر الله عز وجل فيها قيدا، فتشمل كل زوجة سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها. وعلى هذا فزوجة الابن حرام على أبيه وإن طلقها قبل الدخول وإن طلقها قبل الخلوة لعموم الآية. وقوله تعالى الذين من أصلابكم، أصلاب جمع صلب، وهو الظهر، والمراد الأبناء الذين ولدوا من مائكم، لأن هذا هو ابن الصلب. الذين من أصلابكم، وهذا قيد، قيد ماذا يخرج به؟ جمهور العلماء على أنه يخرج به أبناء التبني، الذين كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنا له ويقول أن تبني ويجعله كابنه في الميراث وغيره. فقيد الابن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني. هذا هو رأي الجمهور، ولكنه لا مانع من أن يقال إنه يشمل ابن التبني وابن الرضاع، لأن ابن الرضاع ليس ابنا لك من صلب، وابن الرضاع يسمى ابنا شرعا، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع. فقال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فإذا كان قد أبطل شرعا فلا حاجة إلى قيد يخرجه. لماذا؟ لأنه غير داخل في معنى البنوة عند الإطلاق، غير داخل شرعا ولا حسا كذلك أيضا، لأنه ليس من مائه. وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني، لأن ابن التبني غير معترف به شرعا، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان يظن أنه خالف الناس في هذا، لكن قوله عند التأمل هو الصواب، أن المصاهرة لا تجري في الرضاع ولا علاقة للرضاع فيها، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأبو الزوج وابن الزوج إنما هو حرام بإيش؟ بالمصاهرة. فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه؟ وكذلك أيضا في الآية الكريمة. ثم قال: وأن تجمعوا بين الأختين. وهنا المحرم ليس عينا ولكنه عمل، وهو الجمع. يعني وحرم علينا أن نجمع بين الأختين، انتبهوا. ولهذا لا يصح التعبير بأن نقول تحرم أخت الزوجة أو تحرم عمة الزوجة، لأن ذلك ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة. ففي القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالحكم معلق بعمل وهو الجمع، وليس بعين وهي الأخت أو العمة. ولهذا تعبير نقول إن تعبير بعض العلماء رحمهم الله تحرم أخت زوجته وعمتها وخالتها فيه تساهل، بل الصواب أن يقال يحرم الجمع بين الأختين وبين العمة وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا هو الصواب. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين الشقيقتين والأختين من أب والأختين من أم، لأن الآية مطلقة. وقوله إلا ما قسله، نقول فيها كما قلنا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني لكن ما قد سلف معفو عنه، وإنما ذكره الله عز وجل لعظم المقام ولئلا ينشغل الإنسان بفعله السالف الذي وقع على الوجه المنهي عنه. وبناء على ذلك النسب الحاصل الولد الحاصل من النكاح فيما سلف ماذا يكون للواطئ أو لا؟ يعني لو كان الإنسان قد نكح زوجة أبيه في الجاهلية وأتت منه بولد وأسلم يفرق بينهم لأن سبب التحريم باقي، لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول ينسب إليه شرعا. وهذا والله أعلم هو الحكمة من قوله إلا ما قسلف، لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان نهائيا، لأنه قد يقول إذا كان ذلك حراما علي فما موقفي أمام الولد الذي خلق مني في ذلك الوقت. فطمأن الله العباد بقوله إلا ما قد سلف، وهذا مما فتح الله به الآن، أن هذا هو الحكمة في الاستثناء في استثناء ما سبق أو استدراك ما سبق. وإلا قد يقول قائل ما سبق كيف يجري عليه، كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثر الرجعية؟ نقول الحكمة من ذلك هو عظم المقام، والثاني أنه لو تولد ولد من في ذلك النكاح فالولد ولد شرعي لا قلق فيه ولا تقلق فيه، لأنه معفو عنه عن آثاره، إن الله كان غفورا رحيما. هذه مرت علينا كثيرا وفيها تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين، إن وكان، لأن كان كما أسلفنا مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف. وقول إن الله كان غفور رحيما، الغفور هذه صيغة مبالغة من الغفر، وهو ستر الذنوب وعدم المؤاخذة عليها، والرحيم كذلك صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، ولكن لها آثارا مثل نزول المطر، سعة الرزق، كثرة العلم، اتجاه الناس اتجاها سليما، وما أشبه ذلك. فهذه الآثار هي من هذه الأشياء هي من آثار رحمة الله وليست هي الرحمة. لكن يطلق عليها أنها رحمة لأنها آثار الله، لأنها آثار رحمة الله، كما قال الله تعالى في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الآية فيها فوائد عظيمة. لا لا أخذناها، لا أخذناها، أخذناها يا هداية، يا هداية الله أخذناها.
1: لا أخذنا في التوجيه الذي كان في كان الجمهور في قول الجمهور استدل بهذا، لكن ما أخذ التفسير
0: كيف؟
1: لا
0: ها؟ فلا جناح عليكم، يعني في نكاحين.
1: إنه ذكر في توجيه الجمهور الذي هم قالوا، وقال الجمهور يعني قيد الواحد معتبر واستدل بهذا.
0: نعم نعم.
1: ونحن شرحنا بس ذكر في العبارة، وما هو ذكر في العبارة وليس
0: إيه. وعلى كل حال الآن في الفوائد إن شاء الله قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب، تحريم هؤلاء السبع بالنسب كلهم قريبات، لقوله حرمت عليكم. فإن قال قائل الإضافة هنا إضافة التحريم إلى الأعيان، إضافة التحريم إلى الأعيان، فما الذي جعلك تخصص هذا بالنكاح؟ ألا يجوز أن يقول قال حرمت عليكم أمهاتكم، يعني لا تنظروا إليهن، لا تقتلوهن، فما الذي يقيد التحريم بالنكاح؟ نقول السياق، سياق الآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح، فتعين أن يكون المراد به النكاح. وما زعمه بعض العلماء من الآية فيها من أن في الآية إجمالا مترددا بين كذا وكذا وكذا، فهذا لا وجه له. من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت التحريم بالرضاع، لقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يقدر أنه يسير فيظل واقفا انتظارا لدخول الإمام، وربما كما حدث اليوم يقف دون أن يكون في ذلك مبالغة، ما يكفيه أن يصلي أربع ركعات. وهذا حرمان، الإنسان إذا دخل يشرع على طول في تحية المسجد، ثم إن تمكن منها فذاك، وإن أقام وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطع حتى يحصل على أجر وأجر تحية المسجد ولا يقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقول في عمة الأم، هل تحرم أو لا تحرم؟ الله. ما هي عمته؟ عمة أمي تحرم؟ توافقون؟ عمة الأم هل تحرم على الإنسان؟ نعم لا تحرم، تحرم عمة أمه. ما هي عمة أبوه؟ حتى عمة أمه. طيب أخت أبيه هل تحرم عليه؟ ليش؟ عمته. أين ذكرنا أن عمة الإنسان عمة الله، ها؟ ولذريته من بنين وبنات، وخالة الإنسان خالة له ولذريته من بنين وبنات، تمام؟ فتدخل في قوله أماتكم وخالاتكم. وذكرنا الضابط الذي ذكر العلماء المحرمات بالنسب. قلنا لا لا لا لا، الضابط فيما يحرم من النسب الله عز وجل في القرآن عده، في القرآن عده عده أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. العلماء ذكروا ضوابط لهذا. ما لا غلط، الأصول وإن علوا. ها وإن علوا ها. من يدخل في الأصول؟ هلا ما هم زوجة واحد، لكن من يدخل في الأصول؟ إذا قلنا يحرم الإنسان أصول، من يدخل فيه؟ الأم وإن علت، يعني الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، بعدت أو قربت تدخل في الأصول. طيب الثاني الفروع وين نزلوا؟ لا ابن الحلال الأبناء ما يدخل هنا، لا تجيبون الأبناء هنا، إحنا الآن في عد النساء يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت كذا بدون تفصيل، بدون تفصيل. طيب لا صالح، الضابط الثالث لا ها زكي كيف خطأ محمد؟ فروع الأصل الأعلى دون فروعهم، دون فروعهم صحيح؟ طيب الرابع وفروع، يعني وين نزل فروع الأصل الأدنى وين نزل؟ صحيح هذا؟ من هم فروع الأصل الأدنى؟ الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة، بنات الأخوة، بنات الأخوة. تأكد. طيب إذن هذه الضوابط، الأصول وإن علوا، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، لصلبهم خاصة. ما نقول وإن نزلوا وإن نزلنا، لا. طيب قال الله عز وجل في بقية المحرمات وأمهات نسائكم، قرأنا هذا أمهات النساء من أدخل فيها سليم؟ بس الأم، أمهات الزوجة وإن علوا. طيب ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ولاتي أحجمهن، يلا محمد من يدخل في الربيبة؟ بس بناتها لصلبها ولا وإن نزلنا؟ انتبه في من رفع يده، وإن نزلنا؟ طيب توافقونه؟ بنات الزوجة وإن نزل؟ ها؟ فيه راجح مرجوح بالمسألة دي؟ هذا أسلوب ابن جني. يعني دون فروعهن، يعني فروع الزوجة لصلبها فقط لا دون من نزل. طيب إذن يجوز للزوج أن يتزوج بنت زوجته،

أجب. ها؟ إلا كيف؟ لا لا، وأعطيناكم ضوابط بعد في هذا، بسألكم عن الضوابط الآن، بس نبدأ عد الآن بالتفصيل كما ذكر الله الرب عز وجل. نعم. وإن نزل بنات الزوجة، وإن نزل يعني بنت بنته، حرام على الزوج. لا لا، على مسألة الحجر مو شرط، هذا تبين أنه غير شرط، تحرم. توافقون على هذا؟ يلا علي ايش تقول؟ توافق؟ إيه، هو دخل بها، صحيح دخل بها. هل يحرم عليه فروع بنات الزوجة؟ ليس من الرباع، إذن تحل. يعني يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجته. نعم، ايش تقولون؟ إيه، لا توافقون، الصحيح ما نوافق، لأن الربائب المراد بهن فروع الزوجة وإن نزلنا، مثل بنات بناته، بنات أبنائه وإن نزلنا. طيب، لكن بشرط الدخول. حلائل الأبناء الأخ، أي نعم، لا يجوز أن يتزوجها زوجة ابنه، لا يجوز أن يتزوج زوجة ابنه، وإن كان قد طلقها الابن ولو مات عنها، ولو مات عنها، ولو فسخ نكاحها. أجب. الله. طيب سليم، ها، ولو فسخ نكاحها، ايش تقولون؟ صحيح. طيب، ما تقول في ابن الرضاع؟ هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاع؟ قولا واحدا.

0: الجزء الأول فلا يجوز أن يتزوج زوجة غيره، زوجة ابن النظرة وضعت من الخارج ابن النظرة فيجوز الجزء.
1: خرج به من رضاه؟ نعم. طيب القول الأول قول من؟ القول الأول إنه خرج من التبني قول الجمهور، والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية. صح. طيب ما هو الضوابط في محرمات الصهر؟ نحن عرفناها بالعد، نريد معرفتها بالضوابط. يلا عبد الرحمن، الضابط الأول، الضوابط في المحرمات بالصهر، الضوابط في المحرمات بالصهر. عجيب، ضوابط الصهر. اي ما كملناها، لكن بس احنا ما اعطيناكم ضوابط في المحرمات، المحرمات من النسب ما اعطيناكم ضوابط. طيب الصهر، طيب الضوابط في الصهر، يحرم على الزوج خاصة، الزوج خاصة وصول زوجته وفروعه، وصول زوجته وفروعه على الزوج خاصة، لكن الأصول بمجرد العقد والفروع لا بد من الدخول. الفروع سماها الله ربائب، والأصول سماها الله أمهات نسائكم، على الزوج خاصة. طيب ويحرم على الزوجة خاصة وصول زوجها وفروعه، على الزوجة خاصة وصول الزوجة وفروعه، هذه المحرمات بالصدق أربعة، وصول الزوج

عرفتم؟ الرابع فروع الزوجة على الزوج خاصة، لكن هذا بشرط الدخول. طيب، بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ يجوز؟ خطأ للتفصيل. أين؟ لا لا، لازم نقيم بنت زوجة أبيه. إذا كانت زوجة أبيها اللي هي أمه ما يجوز. ليش؟ لأنها أخته. على كل حال هذا يعني ما هو بالذات، ما هو بوارد عندها أكل حد. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه. هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ أم زوجة أبيه لا، استبعدنا هذا الشرط، هذا التبسيط. أم زوجة أبيه يجوز؟ طيب نشوف الآن. احنا قلنا التحريم يتعلق بالزوج خاصة أو بالزوجة خاصة. الزوج يحرم عليه أصول الزوجة فروعها، والزوجة يحرم عليها أصول الزوجة فروعها. هذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه، ليش؟ لأن أصول الزوجة إنما يحرمنا على الزوج خاصة، على الزوجة خاصة. انتبهوا لهذا، التحريم يتعلق بالزوج فقط وبالزوجة فقط. الزوج يحرم عليه أصول زوجته وفروعها، والزوجة يحرم عليها الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعها. طيب، واضح تماما الآن إن شاء الله، ما في إشكال. هذا هو الضابط في المحرمات بالصهر، والقرآن واضح في هذا. ها؟ بعد الدخول بها فروع الزوجة يشترط. هذا محرم على التأبيد، مو محرم إلى أمد، مو بالمحرم الجامع، هذا على التأبيد. من حين ما يعقد على المرأة يحرم عليه أصولها أبد الآبدين، ويحرم عليه فروعها أبد الآبدين إذا دخل بها. طيب، أخت الزوجة حرام على الزوج، هكذا نقول؟ لا، ما نقول هكذا، نقول جاء الجمع بين الزوجة وأختها حرام، يعني قال وأن تجمعوا، وأن تجمعوا هذه معطوفة على قوله أمهاتكم، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. المحرمات بالجمع ثلاث: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، هذه محرمات بالجمع. فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين الزوجة، بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها. ماذا ما صلتها بعمتها؟ ما صلتها بعمتها؟ بنت أخيها. ولا بين المرأة وخالتها؟ بنت أختها. هذه ثلاث محرمات بالجمع، عرفتم؟ ولا شك أن هذا أحسن من ضبط ذكره الفقهاء، أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لم تحل للأخرى بنسب أو رضاء لا مصاهرة، لأن هذا الآن يحتاج إلى زمن لتصوره ثم تطبيقه. لكن إذا قلت الجمع بين المرأة وأختها كما في القرآن، الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها كما في السنة. طيب، قال إلا ما قد سلف إن الله

0: كان عليما غفور رحيم. عفوا تكلم عليه ما بقى الفوائد ما هي؟ طيب ذكرنا الضوابط في التحريم السبع. لا لازم نذكره بالفوائد بالشرح. طيب المحرم السبع ممكن نحيل أجله على ما سبق في الشرح أو في التفسير، على ما سبق في التفسير، لأن مهم أن نعرف أن الأم يدخل فيها الأم والجدة وما من قبل الأب ومن قبل الأم. هنا خلاص. الثاني ثبوت التحريم بالرضاع لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. وجه ذلك أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند الإطلاق ما احتاج إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأنها تدخل في قوله وحرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. ويتفرع على هذه الفائدة أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم. أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله وأمهات نسائكم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع. فإذا قال قائل أم الزوجة من الرضاع حرام لدخولها في عموم قوله وأمهات نسائكم، قلنا لا نسلم هذا. ليش؟ لأن أما الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار ينافي البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأم قبل، من فوائد الآية الكريمة ثبوت الأمومة بالرضاع، ثبوت الأمومة بالرضاع. وعلى هذا فيصح أن يقول القائل لمن أرضعت أم، لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة، لأن الله قيدها فقال أمهاتكم اللاتي أرضعن، فأنت تقول أمي من الرضاع تقيد لئلا يتوهم السامع أنها أم من النسب. ويتفرع من هذه الفائدة ما يطلقه كثير من الناس على زوجة الأب أنها عمة، وبعضهم يسميها خالة على الإطلاق، على الإطلاق نعم. وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على أبي الزوجة، يقول عمي خال، حد يقول عمي وحد يقول خال، هذا غلط، لأنها تسمية لا تصح لغة ولا شرعا، لا تصح لغة ولا شرعا وتوهم. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء تسمونها العتمة فإنها في صلاة الله العشاء ومن بعد صلاة العشاء كما في القرآن. فالمصطلحات أو الحقائق الشرعية لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاع بقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والرضاع يصدق بمرة بل بمصة، لأن من مصة من ثدي المرأة قيل رضع، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة. وإلى هذا ذهب الظاهرية، وقالوا إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة لأنه جاء مطلقا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة. ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان، أو الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. طيب والثلاث؟ الثلاث تحرم بمقتضى مفهوم هذا الحديث، لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أن المصة والمصتين تحرمان، لا تحرم، هذا منطوق، إذا مفهومه أن ما زاد عليهما يحرم. وإلى هذا ذهب أيضا كثير من العلماء أهل القياس، مو أهل الله، أهل القياس، وقالوا إن الثلاث محرمة لمفهوم الحديث. وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا خمسة، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المحرم 5 رضاعات. وأجاب عن الحديث لا تحرم المصة والمصتان بأن تحريم الثلاث بالمفهوم، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم إيش؟ يقدم المنطوق. لماذا؟ لأن المفهوم واسع يصدق بصورة واحدة. فمثل لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم، والثلاث والأربع والخمس والعشر مسكوت عليه بالمفهوم. إذا رضع 5 رضعات حرم، ثبت التحريم. وإذا قلنا يثبت التحريم ب5 رضعات فإننا لم نخالف المنطوق، لأن مفهومه الثنتان لا تحرم وما زاد، فيصدق بصورة واحدة. لهذا نقول إننا نقدم دلالة المنطوق. لكن بعض العلماء طعن في هذا الحديث طعنا موجعا، قال: هذا الحديث لا صح ولو كان في مسلم، كيف يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ولم نجدها الآن في القرآن؟ لأن الواجب إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن يجب أن لا تبقى، ولو فتح الباب لكان هذا سبيلا إلى تصحيح قول الرافضة إن في القرآن شيئا محذوفا، وبناء على ذلك فالمتن منكر. ونأخذ بحديث لا تحرم المصة والمصتان، أو نأخذ بالإطلاق. ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث، لأن عائشة صرحت بالنسخ، ولكنها كانت في مئة من القرآن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم علم التالي لها بإيش؟ بالنسخ، وهذا أمر واقع. فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخرا لم يعلم به بعض الناس، فصار يقرأه فيما يتلو منه القرآن. وإذا وإذا زال الإشكال فإنه لا ينبغي أن نتجرأ على طعن الرواة، لأنك إذا حكمت بنكارة المتن حكمت بوهم من؟ وهم الرواة وخطأهم، وهذا شيء صعب. فمهما أمكن قبول خبر الثقة فاقبله، أما إذا لم يمكن وكان مخالف للقرآن فلا تقبل، لكن إذا كان غير مخالف ويمكن الجمع فاجمع. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح، أنها خمس رضعات. وفي الحديث معلومات، فيفيد أنه لو وقع الشك في عددها هل هي خمس أو أربع فلا عبرة به، لا عبرة بهذا الرضاع، لأن الحديث قيد بماذا؟ بمعلومات، ومع الشك لا يثبت الحكم. وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس في هذه المسألة، لأن كثيرا من الناس يأتي يقول الرضاع ثابت لكن ما ندري كم الرضاع، لا ندري كم الرضاع. نقول الحمد لله ما دام أن الحديث خمس رضاعات معلومات فإنما شك فيه ليس معلوما، وحينئذ لا يثبت به الحكم. واضح؟ بقي علينا أن ننظر هل يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة؟ نعم إيه نعم يمكن، يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة، كما يخصص عموم القرآن كذلك بالسنة. وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح أنه ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت، لأن الكل من عند الله عز وجل، قد ينسخ الله قوله بقوله وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المحرم كم؟ خمس رضعات معلومات. فما هي الخمس؟ أو ما هي الرضعة على الأصح؟ ما هي الرضعة؟ المشبعة ما في الحديث، خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات. فقال بعضهم الرضعة المصة، لقول لا تحرم المصة ولا المصتان، المصة هي الرضعة. ومعلومنا أن الطفل إذا مص فقد رضع وأتاه اللبن بمصته، وعلى هذا يمكن أن تكون الخمس في مجلس واحد وفي نفس واحد، ولا لا؟ الطفل يمكن يمص خمس مرات في نفس واحد، ها؟ يمكن أن يمص خمس مرات والثدي في فمه، ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه، لأن الإحاطة بهذا صعبة، الإحاطة بهذا صعبة. وقال بعض العلماء المراد بالرضعة التقام الثدي، فما دام الصبي ملتقما الثدي فهذه رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمت الرضعة، سواء أطلقه لتنفس أو لسماع صوت أزعجه أو لملل أمه من الجهة اليمنى لتحوله إلى اليسرى أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرضعة التقام الثدي، فما دام الإنسان فما دام الطفل ملتقما للثدي فهي رضعة، وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة. وعلى هذا يمكن أن تتم الخمس في مجلس واحد. طيب هذا يعني قولان. قول الثالث أن الرضعة هي فعلة مما يعد رضعة، أي وجبة في الرضاع، كما تقول أكلة أكلة، كما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها. هل الحمد كل ما أكلت لقمة قلت الحمد لله، ولا عند الانتهاء؟ عند الانتهاء. فيقول الرضا كالأكلة تماما، فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عنها بزمن يعد انفصالا، كأن تكون واحدة في الصباح، كأن تكون واحدة في الصباح وواحدة في المساء وواحدة في الليل وواحدة في السحر وما أشبه ذلك. وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن المراد بالرضعة من فصلت عن أختها انفصالا بينا لتكون رضعة كاملة. وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثة وهي إيش؟ المصة، استقامة الثدي، الوجبة من الرضاع، فالأصل الحل، الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على أن هذا الرضاع محرم. وبناء على هذا الأصل يكون الراجح الثالث ولا الأول ولا الثاني؟ الثالث وهو الأخير، لأن نقول دلالة الحديث على المعنى الأول مشكلة فيها اشتباه، وعلى المعنى الثاني فيها اشتباه، وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال ما في اشتباه. وحينئذ نأخذ بهذا لأن الأصل إيش؟ الحل، حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل، يرفع هذا الأصل. إذن الآية التي أرضعنكم مطلق مقيد بماذا؟ بالسنة، إنه خمس رضاعات. أيضا في الآية إطلاق آخر، اللاتي أرضعنكم، ظاهر الحديث أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر. نعم ظاهر الآية، صدقت، ظاهر الآية أنه يشمل الإرضاع في الصغر والإرضاع في الكبر، فهل هذا مراد؟ نقول نعم هو مراد عند بعض العلماء، عند الظاهرية مراد أن إرضاع الكبير كإرضاع الصغير، واستأنسوا لقولهم بحديث سالم مولى أبي حذيفة، حيث كان متبنًا عند أبي حذيفة من أبنائه الذين تبناهم في الجاهلية، ومعلوم أنه إذا كان ابنًا فسوف يدخل على البيت ليلًا ونهارًا وفي أقصى البيت وأدناه كالولد تمامًا. فلما أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالما كان يدخل علينا، يعني ويشق علينا أن نتحرز منه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، يعني وإذا حرمت عليه جاز أن ينظر إليك وأن يخلو بك، وهو كبير. وهذا الحديث مطابق لظاهر الآية، فيكون شاهدا للإطلاق، يكون شاهدا للإطلاق. عرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه لا يعتبر الرضاع إلا إذا كان في الحولين، لأن قولهم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي الإرضاع المعتبر شرعا، وقد قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما كان في الحولين فهو رضاع معتبر، وما كان بعد الحولين فلا عبرة به، لأن هذا هو زمن الإرضاع الذي قال الله تعالى فيه أرضعنكم اللاتي أرضعنكم. وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العبرة بماذا؟ بالحولين، فما كان قبلهما فهو رضاع معتبر، وما كان بعدهما فليس بمعتبر. قالوا وهذا حد فاصل لا يبقي الشباه، وعليه فلو أرضعته 4 مرات في يوم السبت، نعم 3 مرات في يوم السبت والرابعة في ضحى يوم الأحد والخامسة بعد ظهر يوم الأحد، لكن كانت ولادته عند زوال الشمس، يعني يتم 2 سنتين عند زوال الشمس، فهل الرضاع معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر، لأن الخامسة وقعت بعد الحولين فلا يعتبر، مع أن الرابعة لم تتهضم بعد من المعدة، هي في معدته، ولكن تمت 2 سنتين. كما أن الرجل قبل تمام 15 سنة غير بالغ وبعدها بالغ، يعني لو أن الشخص فعل شيئا يشترط فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤخذ به، وآخر النهار يؤخذ به، آخر النهار يؤخذ به. طيب، وقال بعض العلماء المعتبر الفطام، المعتبر الفطام، فما كان قبل الفطام فهو معتبر وما كان بعده فليس بمعتبر، بحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. وهذا وإن كان فيه شيء من النظر من الصحة، يعني أنه ضعيف، لكن يؤيده النظر، لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولد، وليس له إلا هذا الغذاء، وبعده بعد الفطام لا فرق بين الصغير والكبير في تأثير إيش الرضاع، لأن إذا فطم وصار لا يأكل إلا الطعام لا فرق بينه وبين من له 10 سنوات، تأثير الغذاء عنده باللبن كتأثيره عند صاحب 10 سنوات. وهذا القول أعني أن الحكم معلق بالفطام اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن العبرة بالفطام، وهذا من حيث المعنى كما سمعتم أصح، لكن فيه شيء من العسر، وذلك لعدم انضباطه في بعض الأحيان، لأن الطفل ليس يفطم مرة واحدة بل يفطم شيئا فشيئا لصعوبة الفطام عليه. ولو قال قائل باعتبار الأكثر من الفطام أو السنتين لم يكن هذا القول بعيدا، يعني فإذا فطم قبل 2 سنتين امتد الحكم إلى 2 سنتين، وإن تمت 2 سنتين قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامه. لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى، من حيث المعنى، لأنه إذا فطم لا يتغذى باللبن، وليس معنى قوله لا يتغذى باللبن أنه لا يستفيد منه، لا، الإنسان يستفيد من اللبن لو له 50 سنة، لو كان له 50 سنة لاستفاد من اللبن، لكن لا يتغذى به وليس غذاء له إذا فطم. طيب فإن قال قائل ما الجواب عن إطلاق الآية وعن قصة سالم؟ قلنا أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد 5 رضعات، فلتقيد بزمن أيضا وهو الحولين. ثم إن ظاهر الآية أيضا يؤيد ما اشتراط الفطام، لأنه قال اللاتي أرضعنكم، ومعلوم أن الكبار ليسوا من المرضيع، قد فطموا وانتهوا، فظاهر أن أرضعنكم يعني في وقت الرضاع. ونرد عليهم بالنسبة لقصة سالم مولى أبي حذيفة بأحد وجهين، بل بأحد 3 أوجه: إما أنها منسوخة أو مخصوصة خاصة به عينا، أو مخصوصة به نوعا. عرفتم؟ منسوخة أو مخصوصة به عينا أو مخصوصة به نوعا. طيب، أما القول بأنها منسوخة فهذا ليس بشيء، لأن الأصل عدم النسخ، ولا بد من إثبات التاريخ وتعذر الجمع. وأما القول بأنها مخصوصة به عينا فضعيف أيضا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بحكم إلا لمعنى فيه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام إلا لأنه نبي، لا لأنه محمد بن عبد الله، إلا لأنه نبي. فلا بد من علة يتغير بها الحكم ويخصص بها من اتصف، ويخصص به من اتصف بها. وما المعنى الذي يخص به سالم حتى نقول أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به؟ لأننا إذا قلنا أن الحكم لا يتعداه وأنه خاص به، صار معناه أنه حكم له بذلك لأنه سالم مولى أبي حذيفة، وهذا لا معنى له، لا معنى له. وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا أنه خاص به عينا، بقي أن يكون خاصا به نوعا. يعني فإذا وجد حال مثل حال سالم ثبت الحكم، ثبت الحكم. وهذا لا يمكن الآن، لا يمكن. لماذا؟ لأن ابن التبني بطل، بطل، ما يمكن. وعلى هذا فلا يرد علينا أبدا ما دمنا قررنا أنه لا أحد يخصص عينا بحكم من شريعة الله، لا بد أن يكون هناك معناه يتعدى إلى نوعه، وهذا لا يمكن. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يعتبر في بعض كلامه له كلاما، الكلام الأول يوافق ما قلت إنه لا بد من مراعاة التبني. المعنى القول الثاني أنه يعتبر الحاجة، وأنه متى احتيج إلى إطاعة الكبير رضع وثبت حكم الرضاع. ولكن قوله هذا ضعيف كقول الجمهور، الجمهور يرون أن رضاع الكبير ما، نعم لا، قوله هذا ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ من الحمو؟ أخو الزوج أو عمه أو خاله ما أشبه ذلك، قريبه. قال الحمو الموت. ومعلوم أن أخ الزوج يحتاج إلى الدخول إلى بيت زوج، إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد. ولو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريبه، ليزول الحرج. فلما لم يقل ذلك علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نتمشى فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا ذلك صارت الآن إيش؟ غير موجودة، وبهذا تسلم الأدلة من التعارض ويحصل الجمع بينها. طيب، في أيضا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هل لا بد من مباشرة الإرضاع بحيث لو صب اللبن في إناء وشربه الطفل لا يؤثر أو لا؟ الجواب لا، ليس من الشرط أن يلتقي الثدي، بل لو صب في إناء وشربه وفرق له ذلك 5 مرات ثبت الحكم، لأن المعنى موجود في هذا كما هو موجود في التقام الثدي. هذا من حيث تغذي الطفل باللبن، لكن يفقد منه الحنان والمحبة، فإن الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقى الطفل. فهل هذا معتبر وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو، لذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة، أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ نعم، هذا هو موضع خلاف فيما أظن، لكن الظاهر العموم يعني أنه لا فرق بين أن يرتضعه من ثدي المرضعة أو أن يصب له في إناء ويشرب، لأن الجسم يتغذى بهذا وهذا. واضح؟ والله أعلم. ما في أسئلة؟ فرائض.
1: على بعض النصوص التي وردت إما عن النبي عليه الصلاة والسلام وإما من السلف كتحسين اللفظ قول الأخ لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك.
0: أي.
1: مع
0: الهالك تعم المشرك وغير المشرك. لكن من باب يعني عطف الخاص الأشد على الأخف، هذه مما يتسامح فيه، وما دام لم يعزها للرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس. أما لو عزاها للرسول قلنا لا تتجاوز. 3 جن. خلاص. في غير محل. يلا يا ابو حسن.
1: بالنسبه للاخوان يعني الامام السيوطي رحمه الله يقول ان الادراج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الحرام،
0: هو ما عزاه للرسول، لكن كلمه قد احذفها هنا، ما عزاه للرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم من بعده نائبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أخذنا منها فوائد، تكلمنا على الرضاع بما يغني عن إعادته، ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن لبن الفحل محرم. ما معنى لبن الفحل محرم؟ يعني أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام لعموم قوله وأخواتكم من الرضاعة. وهذا والله أعلم من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة. البنات من الرضاعة ما ذكر، والعمات ما ذكر، لكن الأخوات تغني عن العمات لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان. إذن نستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاء كلهن حرام، كلهن حرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أم الزوجة حرام بدون شرط بقوله وأمهات نسائكم، فبمجرد العقد على المرأة عقدا صحيحا تحرم أمها، وكذلك جداتها وإن علوا. ومن فوائدها أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، خلافا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم بقوله وأمهات نسائكم، والمزني بها ليست من نسائه ولا يمكن قياسها على نسائه، لأن نسائه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزني بها لم تحل له، فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بطلان قول من قال إن التلوط بالذكر والعياذ بالله كعقد النكاح، وأن من تلوط بذكر حرمت عليه أمه كأم الزوجة، هذا منكر من القول. كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ فأم الملوط به حلال وليست حراما، لكن نعم اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب، حتى يتوب. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الربيبة، لكن اشترط الله تعالى تحريم الربيبة، الربيبة الأخ كم؟ أيهن؟ الشرط الأول أن تكون في حجره، والشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها. طيب، ولكن دلت الآية الكريمة على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليس شرطا للحكم، بدليل قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات بقوله حلائل أبنائكم، لكن المملوكة لا تجلسوا اجلسوا وراءكم لا تؤذون الناس، لكن الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي، الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي. ولذلك لو أن شخصا اشترى أمة ولم يطعها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطعها ثم طلقها فلا تحل لأبيه. طيب، لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي، وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم بقوله الذين من أصلابكم، وسبق في التفسير باختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع، وذكرنا أن الصواب أنه مخرج لابن الرضاع، أما ابن التبني فإنه ليس ابنا شرعيا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين بقوله أن تجمعوا بين الأختين، وعمومه يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع ولا بين أختين من النسب. وهل هذا شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟ اختلف فيه السلف، والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه، يبيعها مثلا أو يزوجها، أو يزوجها بعد الاستبراء. أما ما دامت عنده وقد وطئها فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى. طيب، وبالنسبة للنكاح هل يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده، أو تحرم الأخت بمجرد العقد؟ تحرم الأخت بمجرد العقد. ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح. والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد، يراد للوطء ولغيره، والنكاح للوطء. فصار الحكم يا عبد الله صار الحكم ثابتا بمجرد العقد والنكاح، أما في الإماء فبالوطء. طيب، وأظن نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به لقوله إلا ما قد سلف، وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا في ترك السؤال فترك واجبا من أجل هذا التفريط فإنه يلزمه قضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما الغفور والرحيم، فبالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب. المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات، أن الله يرفع بها درجات. طيب، ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما المغفرة والرحمة، لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها. فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة، الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، الشاملة لجميع الخلق، ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة، إنما يتصل بها عدل الآخرة، وهذه للكافرين والمؤمنين. ورحمة خاصة بالمؤمنين، هذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا، يكون الإنسان مرحوما فيهما في الدنيا والآخرة. فمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أي عامة، وقوله الرحمن الرحيم. ومن الثاني قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات اسم مفعول من فعل رباعي وهو أحصن، أحصن، أحصن، لأن اسم المفعول يكون فعله مبنيا للمفعول. والإحصان يطلق على عدة معان، فيطلق على الحرائر، ويطلق على العفيفات، ويطلق على المتزوجات، وكل هذا جاء في القرآن. قال الله تعالى في الأول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المراد المحصنات هنا الحرائر. ومن الثاني قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المحصنات يعني العفيفات عن الزنا. ومن الثالث المتزوجات، هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإن قال قائل: مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معاني، كيف نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟ نقول: نعرفه بالسياق، نعرفه بالسياق. فإن لم يكن سياق يعين، فالصحيح أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه ويكون شاملا لها، كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده. فاللفظ المشترك بين معنيين فأكثر يكون عاما للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين أحد المعنيين. انتبهوا للفائدة هذه. كما أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، فاللفظ المشترك يشمل جميع معانيه. لننظر الآن في الأمثلة الثلاثة. المثال الأول: أن المراد بالمحصنات الحرائر. ما هو السياق الذي يعين ذلك؟ قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. مما ملكت، إذن المحصنات غير مملكات، حرائر. والثانية: والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يعينها قولها الغافلات المؤمنات، غافلات عن الزنا، ولم يطرأ لهن على بال، فهن عفيفات. الثالثة: المتزوجات. هذه ليس في اللفظ الذي في الآية الكريمة ما يعين المراد، لكن السنة جاءت به. فمن المحصنات؟ وما معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم؟ هل معناه أن الرجل إذا كان له أمة متزوجة فإنه يجوز أن يجامعها؟ لا، لكن المسألة وقعت في شيء معين، وهي المرأة المسبية في القتال مع الكفار، إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل لانفساخ نكاح زوجها الأول بسبيها. إذن المحصنات يعني المتزوجات اللاتي يسبين بإيش؟ بالجهاد. نعم. فإذا سبينا بالجهاد صرنا ملكا للسابي، صرنا ملكا للسابي، وحينئذ تحل له. إذن المحصنات يعني المتزوجات، من النساء يعني المسبيات، من النساء المسبيات، وذلك في قتال من؟ الكفار. أما قتال المؤمنين فإنه لا سبي للنساء ولو كان قتالا محرما كأهل البغي مثلا، فإن نساءهم لا يسبين، لكن مراد نساء الكفار. إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنهن حلال، لكن يجب أن نلاحظ حلال ما لم يكن من المحرمات، قد تكون أخت الإنسان أو عمته أو ما أشبه ذلك. إلا ما ملك أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب قيل إنه مفعول لفعل محذوف، أي إلزموا كتاب الله عليكم، أي إلزموا فريضة الله عليكم، لأن الكتاب هنا بمعنى مكتوب أي مفروض، والكتب يأتي بمعنى الفرض كما في قوله كتب عليكم الصيام. إلزموا كتاب الله عليكم أي إلزموا فريضة الله عليكم لا تتجاوزوها، وأكد الله ذلك لأهميته. ويحتمل أن يكون كتاب الله مصدرا لفعل محذوف أي كتب الله كتاب الله عليكم، فيكون مصدرا لفعل محذوف دل عليه السياق، لكن المعنى الأول كأنه أوضح. كتاب الله عليكم أي فرضه مفروض عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل وفي قراءة سبعية أحل أحل، فالقراءة السبعية أحل أليق بالسياق في قول كتاب الله عليكم، والقراءة الأخرى السبعية أحل أليق بالسياق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم مبني المفعول أحل مبني المفعول، فيكون تناسب بين اللفظين الدالين على هذين الحكمين. وقوله أحل، وعلى كل حال فالقراءة التي فيها البناء المفعول حذف الفاعل لأنه معلوم، لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما ذلك للعلم بالفاعل، لأنه لا خالق إلا الله ولا شارع إلا الله عز وجل. وقوله أحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء هنا بمعنى دون أو سوى، يعني ما سوى ذلك فهو حلال، وهذا لفظ عام ما وراء ذلك، لأن ما اسم موصول للعموم فتشمل كل ما سوى ذلك، تشمل كل ما سوى ذلك. وحينئذ نرجع إلى الآية ننظر ماذا يحدث. العمة من الرضاع حلال، هل ذكرت أخواتكم من الرضاعة؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيكون هذا الحكم مما زادت به السنة، وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. إذن تحريم العمة نعم من الرضاء والخاله من الرضاء مستفاد من أي؟ من السنة. إذن أحل لكم ما وراء ذلكم دخله تخصيص، ما هو؟ العمة من الرضاء والخاله من الرضاء، وأن تجمعوا بين الأختين. طيب لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها لا يجوز؟ لا، الله قال بين الأختين، ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما، نقول جاءت به السنة، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن عندنا الآن ثلاث أربع، العمة من الرضاع والخالة من الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، كل ذلك مما جاءت به السنة، فيكون مخصصا لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. وهنا نسأل عن التحريم، يعني نسيت أن أتي به، تحريم الجمع بين الأختين إلى متى ينتهي؟ إلى أن تموت أو تطلق. طيب إذا طلقت هل هناك تفصيل أو لا؟ نقول إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة، إذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار حتى تنتهي العدة، يعني لو طلق امرأته ولها أخت طلاقا رجعيا، وعرفتم الطلاق الرجعي من قبل، فإنه يجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة.

من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها. بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. وقال أن تجمعوا، أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، بانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، بأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذه. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ ما يصير العمة إذا صار خوات فين خوات؟ خوات في الإسلام يعني. السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ إيه هذا هذا كلام. لا لا لا لا هل يجب عمته أصلا ما يتزوج عمته ولو بإفراد، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم صورة مهمه صعبة جدا سهلة، أنا كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز. طيب ما هي؟ لا لا لا لا لا نسب
معناها أن أخلي

0: الغاز لكم إلى إلى إلى إلى أسبوع قادم إن شاء الله. نعم بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير. راجعتوا على أنهم صوروها وسهلة جدا ما هن أسهل منها. لا نكاح صحيح نكاح صحيح من أصله كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز. كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي. على كل الجامع بينهم أحرام الجامع بينهم أحرام وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها كل واحدة عمة الأخرى. هذه ما في إشكال الحكم ما في إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد ها؟ لا تعتقد هل بغير المكان انتهينا الآن. لا لا لا لا هذا يجي شيء آخر ما هو الآن. نعم طيب إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه نعم
1: إذا كانت
0: أخت من الرضاع كتابية هل تحل؟ أخت من الرضاع كتابية أو مسلمة كل واحد هذا الأحكام هذه الأحكام ثابتة. هذه الأحكام ثابتة. أما الإنسان حرام عليه له كتابية لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم ها ها نعم نعم لماذا هذا من باب الإشارة هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة يقول ما في درس إن شاء الله الوقت الثاني حصة ثانية يوم الأربعاء ليلة الأربعاء إن شاء الله يوم الثلاثاء قيد بس نعم نعم نعم كيف
1: نزلت حكم ما ملكت ايمانكم على كانهم المحصنات.
0: كيف وش قلت
1: يعني ذكرنا المحصنات اللي هم المتزوجات
0: نعم الا المسبيات نعم
1: ثم نزلت حكم المسبيات كانهم المحصنات حتى انا توقفت عن
0: نعم حتى هن المحصنات هن المحصنات لكن لما سبينا ملك يعني امراه متزوجه لا لا لا لا هذا وهذا ما هم لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن سلم الملك يمين. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملك المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم ولم نعم كيف؟ نعم نعم نعم وكان فيها لبن من قبل نعم نعم يعني هل يكون أخا لأولاده من غيرها من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أخت ما تكون أخت العيال إيه بس اللبن مو له اللبن للزوج الأول. نعم طيب كيف من قال هذا؟ من قال هذا؟ إيه إيه نعم نعم بلى إيه بلى يعني ما كل ما سبق ما يبقى المسألة خاصة فقط وحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره لا لا مو هو عائد على المستثنى في قوله إلا ما يمكن عائد على ما سبق لأن ما ملكت ما نحل نعم الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إيه المحرمات بالنسب كذلك يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول يحرم على الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل أدنى وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط نفس الشيء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسله فقط ذريته ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته أمه من الرضاع ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع أخوه من النسب لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط هنا. لا ما أنت عندي ها؟ إيه نعم اي الا تدخل فيها نعم تدخل يعني احل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم نعم كيف احنا ذكرنا الفائده قبل قليل الفائده لاجل تبين أن لبن الفحل محرم يعني لئلا يقول قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قالوا بعض العلماء فماذا أختك من الأب أختك من الأب ما رضعت أمها أنت أختك من الأب من الرضاع يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي أنت رضعت منها هذا قد يقول قائل مثلا لو قال أمهاتك من الرضاعة إنه لا أثر في الرضاع إلا للأم ومن تفرع منها فلما قال أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام هنا ها نعم نعم نعم نعم هذا هو الدليل هذا هو الدليل على حلها حليلة ابنك حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين منين لا لا ما بينكم بينها نسب حرام من الصهر حليلة ابنتك ابنك رجل له ولد ولا ولا زوجة زوجة ابنه حرام عليه صح ما العلاقة بينه وبينها ولا نسب والحديث يحرم من الرضاع واضح ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه كيف
1: الشيخ تتوسط بينهم وبين
0: شيخ الاسلام؟ نعم لا انا اقول يعني مساله ان كونك نقول يجوز ان تتزوجها لا تتزوجها تحتاج بناء على راي الجمهور. الجمهور لا الجمهور يرون انها ما تحتجب عنه وشيخ الاسلام يرى انها تحتجب عنه والجمهور يرى انها ما تحله وشيخ الاسلام يرى انها تحل له. احنا نقول ان ناخذ بالقولين بناء على الاحتياط ولا على ما فيه احتياط لها. لكن لو سألنا سأل قال إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاع إذا طلقها؟ نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها ما في معنى. ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط مثلا من هينا. نعم نعم أي وهذا يشعر بالتوقف هذا يشعر بأنه متوقف وحرمته هذا يشعر بالتوقف ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة. لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف لكن الأمر واضح حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم قال طيب وبعيرك من مالك يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سبق لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلاف وهنا ما استثنى. لا مو مكتوب كيف مكتوب خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النساء ما يقدر يثبت أقول ما يقدر يثبت هو من سلفنا في هذا مو بالصحابة خلوا يثبت عنه خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا بالهم ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم بس من يقول أنه ما تبين الآن نعم نعم لا ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام يعني يقول مع المخالف هالكلام لا لا لا لا راجع وتشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك اجبوه لأن مع كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة الابن من الرضاع أو الابن الرضاع كزوجة من الناس وحينئذ لا خابر لا أنا قصي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق اللي عليه شيخ الإسلام إحنا نقول طيب عينونا لا بأس مثل اللي يقول مثلا استوى العرش جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة الصحيح إنه بمعنى على العرش يحتاج هذا ما يحتاج مفهوم الشيء المفهوم ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به هش على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال أبنائكم من أصلابكم ويحرم من أضاء ما يحرم من النسب ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم مو مثل العلاقة بين الرضاع. هنا أنا شخصيا استغرب العلماء. سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونه أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير ورأس المال وكل شيء. وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية بالفقه. لكن ما حد بنطول، ما نحب نطول. الآن يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفسير. أين سنتين أو أكثر بقى. كيف أنا ما كم؟ طيب هذا طيب سنتين المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مرة لكن ودنا تنصحون اخوانكم حرصوا على التفسير. التفسير هو الاصل. الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا فيها. والمسائل اللي تدمر نظيرة، لان القرآن كما تعرفون في آيات يمر نظيرة، ما أحتاج أن نكثر. نعم. الحمد لله. كفينا بجواب الأخوان. إيه يمكن يكون ما سجلت ولا ذاك الأيام، يعني أول ما بدينا تسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ أي أنت؟ نعم. أين النساء؟ نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. كيف المعطوف عليه؟ المعطوف عليه ها؟ على أمهات، معطوفة على أمهات، يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب، ما المراد بالمحصنات؟ لا، هنا في الآية. الإماء المتزوجات، آدم، النساء المتزوجات، النسبيات، المسبيات من المتزوجات. طيب، ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تسبر بحيضة، يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة، بمعنى حتى تحيض، إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب، رجل جمع بين أختين من الرضاع، خالد من خلق، لا يجوز. الدليل الدليل بين الأختين. لو ادعى مدعي أن المراد بين الأختين من النسب، يحرم. نعم، فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب، حرم الجمع بين الأختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى: كتاب الله عليكم، منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك يا شرف محمد. المعنى يلزموا كتاب الله عليه. طيب، كتاب بمعنى خالد، المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليكم. طيب، والكتاب هنا بمعنى المكتوب، أي هي الملزوم، أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟

لا هو فرض. نعم يحيى. نعم أي فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب ثم قال الله عز وجل وهو أبدأ الدرس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل والثانية أحل ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهاتكم، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم أحل بمعنى أباح ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات، فالإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث ذلكن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم خطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى. وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع. وفيه لغة ثالثة بالفتح المطلقة. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن هذه مصدرية ولهذا نصب الفعل بها، أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى أحل بهذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تتبعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن بالقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به
سفح الماء أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد ولد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح في الأصل هو الصب والدفق، قال الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا غير مسافحين. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني أي استمتاع به أي بالعقد منهن فآتوهن أجورهن أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهم. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. أنت فآتوهن أجورهن فريضة أي حال كونها، أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لا جناح أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به. لأن قال لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان مصوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش؟ والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام
في صورة الشيء وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة. هذين الاسمين الكريمين أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة. وينفسخ، ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء. الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق بقوله إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أعني ثبوت الرق. ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأنه حكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل هؤلاء الأرقاء الموجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش؟ سببه. ولكن يجب أن لا تكون التعبير إلغاء الرق كذا، يعني هذا مصادمة للنص والإجماع. ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل،
من أين؟ ها؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك للإنسان كله، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا بقوله كتاب الله عليكم، وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام، وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات، المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، الجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع 5 مرات أو 4 مرات، فالأصل 4، فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت 5 أم 4 فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه، أما كونها أسبق ففي الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله أن تبتغوا بأموالكم، وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال، وفي هذا 3 حالات. الحال الأولى أن يشترط معينا فيقال المهر 1000 ريال، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز لا إشكال فيه. الثاني، الحالة الثانية أن يشترط عدمه، أصبر يا أخي، أن يشترط عدمه فيقول زوجتك بنتي فيقبل الزوج ويقول بشرط أن لا مهر، فيزوجه بشرط أن لا مهر. ففي هذا العلماء قولان،
القول الأول أن النكاح صحيح ولها مهر المثل، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن النكاح غير صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل. وقوله قوي، قول شيخ الإسلام رحمه الله قوي. ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود. طيب، الحالة الثالثة أن يسكت عنه، لا يشترط ويعين ولا يشترط عدمه، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت. في هذه الحال النكاح صحيح ولها مهر المثل، النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على ومتعوهن، هذا إذا طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج، أن تبتغوا. فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟ ما يمكن. المرأة تطلب الزوج؟ نقول يمكن امرأة تخطب نفسها إلى شخص. نعم، كيف يندر؟ هو على كل حال بالنسبة للثاني نادر، لكنه واقع. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر عارض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، ولا بأس. لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به، من أين يؤخذ؟ من قولي بأموالكم، فهو مال لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه. طيب، ومن فوائده، من فوائد الآية ما نشير إليه فيما أشار إليه الأخ خالد: لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا. من أين تؤخذ؟ نعم نعم، ربما نأخذ من مال إذا جعلنا المال العين والمنفعة، أو من أجور إذا قلنا المال هو العين، فنقول إن الله سماه أجورا والأجرة تكون على المنافع والعيان. على كل حال، المهر يصح أن يكون منفعة، يصح أن يكون منفعة. فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، لأن المهر أن يرعى غنمه 8 سنوات، فالمنفعة لمن؟ لوالدها، لكن برضاها، إذا رضيت فالحق لها، وإلا فالمهر للمرأة. طيب، وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ يعني يقدم حديانها، يأصل ثوبها، نعم، يفرش فراشها، نعم،
يقدم لها السجاد يصلي عليها يجيب لها الماء مثلا يصح ولا يصح؟ ها؟ هي تصح كما قال الأخ هداية، يقول هذه منفعة. اصبري. طيب هذه منفعة، لكن بعض العلماء قال لا يصح، لا يصح، لأن هذا استرقاق للزوج، والعكس والصواب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني، يعني مثل الأسرع عندنا، فكيف هي تخدم زوجها؟ تقول يلا روح روح يا ولد جيب الحذان، جيب المشكلة هنا. على كل حال، إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء، نظرا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء. نعم والله صحيح، إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها إلا بهذا الحال. أما لو استأجرته على، لو جعلت المهر راعي غنمه وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، تحريم المتعة بقول محصنين غير مسافحين. وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، يريد السفاح، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، إلا بالملازمة. أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء. لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شبقا فلا يحصل الإحصان. والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصن، وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط، لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه. ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه، حتى عند القائلين بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح. فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة، فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. وهذا التحريم خبر مؤبد، حرام إلى يوم القيامة، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لئلا يدعي مدع أنه نسخ، لأن جعل غايته يوم القيامة معناه أن نسخه غير ممكن، لو أمكن نسخه لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. طيب، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، للضرورة، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في بلاد الكفر، وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال إنه كالميتة، كالميتة، إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا. وحجته
أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهم. ما هو الأعلى؟ الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى، هذا الزنا. لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، ما هو؟ ارتباط إلى المدة التي اتفق عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشك فيها أحد. لكن الزنا على خلاف ذلك. ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا، لقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا هو الصحيح. وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة، وهو محل إنكار هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم، قال: حرام إلى يوم القيامة، وأطلق. ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معينة، هذه حقيقته. إذا تمت المدة خرجت مع الباب الذي دخلت فيه، دخلت منه، ولا تعتد ولا شيء أبدا. هل الزنا إلا هذا؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وأما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال: هذه مفسدة مثل الأولى، مثل الزنا، لا لا لا فرق بينهما، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل فيها بينهما علاقة في هذه الليالي. فالصواب التحريم مطلقا. انتهى الوقت، اصبر يا جماعة. لا انتهى. بندر لا، ما رجع، رجع عما نسب إليه من حلها مطلقا. نعم، النكاح بنية الطلاق ليس متعة، لأنه ليس فيه شرط. لكن

0: لا يزوجونه. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟ يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا في حقاقير الآن تخفف الشهوة، ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا، لأن السمنة أهوى من المتعة والزواج بدون طلاق. ها؟ طيب إيه للضرورة، هل السمنة أهوى من الزنا؟ نعم هذا الذي أخبرنا الأخ خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها؟ ها؟ نعم يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون نعناع في المجالس إيش نسوي؟ لا نشرب؟ طيب جيب بحث. يلا هذا أنت طبيب. نعم طيب. نعم ما ترد لأنهم لأننا ملكناها، ملكناها لا يمكن ترد. لأنهم ما سرقوه، لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة، تكون رقيقة. نعم هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترطوا شرط. نعم هي أجبت أنها ليس متعة، يعني سيطلقها. كل الناس لهم الخيار يطلقون زوجاتهم، أما لو حدد قال زوجتكها إياها فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي طلقها والتزم، هذه متعة. الغش اللي يضمر، يضمن ولا يعلم. في هذه الحالة تحتفظ لنفسها، إذا شاءت قالت متى نحدد قلنا هذه متعة. ها؟ كيف؟ لا ما في أسئلة، لكن إذا رأيت بالنسبة لل... ها؟ قياساً. طيب الشرف لأنه من قبل قال
1: هناك
0: وسيلة
1: استماع
0: أهوى
1: من المتعة،
0: وذكرت
1: الشيخ بعض الكتب أن الاستماع محرم.
0: ها نذكر الآن،
1: حنا
0: نقول هذا حرام،
1: لكن هذا الشيخ قول الضرورة يفتح باب عظيم، كل من يعني قالت شهوة تقيل قال أنا مضطر.
0: لا لا ما صحيح، يعني إذا درى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني، أي أحسن؟ يعني أي أهون؟
1: هو لا نعم يا شيخ، لكن أليس السياسة الشرعية يمنع هذا سوف يفتح الباب يا شيخ؟
0: نقدر بعد، يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة، ما هو باجي الزنا بسهولة، عرفت؟ لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء.
1: شيخ ما عرفنا من أحوال كثير من الشباب هذه ما يستمون حتى يأدنا شهر.
0: لا احنا نقول الضرورة، ما عليك تعد نحبس الناس مرة يعني اسكت لا اقول لك انه حلال، لان بعض العلماء حل لها اي بهوام. نعم لا ما يأثم، ما يأثم، لان هذه دفع لعلم ستين حلال له. وقفنا على قول

0: قوله فما استمتعتم به من فآتوهن أجورهن. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة. وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك. نعم، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. فها هو علي هو الذي روى، أو هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك الرافضة لا يقولون بالمسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا، ليسوا خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق، بعضهم يقول إنهم كفار وما أشبه ذلك، مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى. وإلا لو كانوا يتشجعون لأهل البيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. طيب، إذن المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج إنسان بنية الطلاق لمدة معينة؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة، لكن فيها غشا وخداعا. ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاما يؤيد هذا، ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سدا لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل، وحينئذ يكون في سد لباب التزويج. ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ماذا يترتب عليها. قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة، ما هو أعظم من المصلحة. والذين قالوا بالجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها، ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين، وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن وجد عارض يمنع الاستمرار في الزوجية، هذا فرق عظيم. ثم إننا نقول ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول، بنية التحليل لا بشرط التحليل، فإن النكاح فاسد؟ فهذا مثله، هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى، قلنا والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى. نعم، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر، لكن هل يبقى، هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح، لأن نية المتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجته، لقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية المهر أجرا، تسمية المهر أجرا، ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين، لو كان في مقابل عين لسمي بيعا، لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج بالزوجة فصار مثل الإجارة. ومن فوائده من فوائد الآية أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط؟ الجواب نعم، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وهنا مسألة مهمة، وهي لما سمى الله المهر أجرا هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير، أو أن معاشرة الزوج لزوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني، لأنه إذا شعر بأنها كأجير كأجير استأجرها ليستمتع بها لم يحصل مقصود النكاح وهو المودة والرحمة. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طلق، لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال نعم المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة، ولكن الذي سيق إليه المهر ليس كالأجير. فعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض له ليس كالأجير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أتيان النساء مهرهن، لقوله فريضة أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. ومن فوائدها أي الآية الكريمة أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج، لقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة، وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به. إذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم علينا إذا لم نقم به. وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة، منها إجابة دعوة الوليمة. إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق من؟ لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم علي إذا دعاني. لو دعاني وقلت يا أخي أنا عندي شغل أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك. فقال إذن أنت مسموح، فإنه لا إثم عليك لأن الحق له، والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على بعضنا على الناس بعض بعض إذا أسقطه من له الحق سقط. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وهو يعني فائدة قد تكون بعيدة، أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب، وجب قتله ولو تاب. ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل. عرفتم؟ ها؟ أيهما أعظم، سب الله أو سب الرسول؟ سب الله أعظم. لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه، حق آدم فيقتل لحق الرسول، لكن تقبل توبته، يقتل مع قبول توبته. كيف؟ نعم، نقول نقبل توبته، وإذا مات بعد، وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب، لكن القتل لا بد منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي. ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قوله من لم يستطع منكم، من لم يستطع، من هذه اسم شرط جازم، وفمما ملكت جواب الشرط. وهنا نسأل، اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم، أحدهما من والثاني لم، فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم؟ نقول بلم لأنها المباشر، بلم لأنها المباشر. وعلى هذا فنقول يستطيع فعل المضارع مجزوم بلم، وهو فعل الشرط. وقولها من لم يستطع منكم طولا، الطول هو الغنى، يعني من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات، أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات. فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم، أي من التي ملكت أيمانكم، وهن الإماء. فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح، لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. إذن فمما ملكت أيمانكم، يعني ملكت أيمان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة زيد، هذا ما يريد الله بهذه الآية. فمما ملكت أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات، من هذه بيان لما في قوله مما ملكت أيمانكم، وفتاة جمع فتاة، وهي الأمة، وهي الأمة، فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت للحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت للرقيقة، يقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة. فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا صح. قال والله أعلم بإيمانكم. الله أعلم بإيمانكم يعني وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله. فإذا قال الإنسان هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا، نقول الله أعلم بإيمانها، أنت ليس لك إلا الظاهر. بعضكم من بعض أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية، لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة، فخفف الله ذلك عنهم وقال بعضكم من بعض، أنت لست تنكح إلا إنسانة، فأنت معها بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن همزة الوصل ولا قط؟ وصل، لأنها من الثلاثي من نكح. فانكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن أي أسيادهن، وهنا قال بإذن أهلهن ولم يقل بإذن أوليائهن، لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها، لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا، فهو الذي يزوجها حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد. وآتوهن أجورهن بالمعروف. أعطوهن، آتوا بمعنى أعطوا، بخلاف أتوا فإنها بمعنى جاءوا. قال الله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي جاءوا. آتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعارفه الناس وبما أقره الشرع، بدون مماطلة وبدون منة. لا تقول هذه أمة فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها. محصنات، جاء الأسئلة؟ طيب نعم. هذه تجي بالقواعد إن شاء الله. نعم سؤال واحد. نعم
1: سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتوب سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإجماع، أقول في المسألة في إجماع،
0: ما أدري هل في إجماع ولا لا، لكن الأدلة تدل على هذا، وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا في الموضوع سماه الصارم المسلوم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. نعم ما هو قلنا ان هذه فائده قد تكون بعيده، قد تكون بعيده لكن ما الذي يقربها؟ يقربها اننا قلنا حق الادمي اذا عفى عنه سقط ولو كان الله قد اوجبه له. من حقوق الادمي حق الرسول عليه الصلاه والسلام، لو سب احد رسول الله امام رسول الله وعفى عنه نعم سقط، بس عاد يجب عليه ان يتوب عن الرده ان كانت اذا كانت رده. نعم
2: الامل الكتابيه
0: ايش
2: الامل الكتابيه؟ لماذا لا تقص هذا الحكم في الزواج؟
0: هذا سيستفاد من الفوائد ان شاء الله.
3: نعم شيخ حفظكم الله، الحق في الدعوه حق الوجوب، هل للزوج فقط ام لمن دعا، سواء اب الزوجه اب الزوج
0: لا الزوج فقط.
3: الزوج فقط.
0: إيه لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط. بن داود.
4: شيخ قلنا إيمان إيمان إيمان غير غيره. شيخ ونحن نقرأ القرآن على ظاهره، فهذه استنبط أن قلنا أقوى من كلية اليمين أقوى من ملك النكاح. هذا شيخ من استنباط وعاد على النص ب. كيف نقدر الفهم على الظاهر؟
0: هذه ستكون في الفوائد، ولم يقل أن كل شيء يكون على هذا. هنا نعم، هو على كل العين، العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين، حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرف. هذه مصيبة ما فعلها، هذه مصيبة من المصائب. كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرح له فإنه يعاقب. نعم، هذا نعم. لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز، فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر. لكن إذا انحرف باختياره وقال فلان صل، إيه نعم يمكن هذا شيء مشاهد ينحرف، لكن قد لا يكون انحرف إرادي، قد يصاب مثلا بكسر، صاب مرض وما أشبه ذلك يقعده عن العمل. على كل حال قول الرسول لو سبق القدر شيء لسبقته العين يدل على أن العين تكون في كل ما يقوله القدر. نسأل الله السلامة. نعم سليم. الجن يمكن ثلاثة. نعم قم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. سبق الكلام على هذه الجملة من الآية، وقلنا إن المراد بالطول إيش؟ الغنى والسعة، والمراد بالمحصنات الحرائر، بدليل مقابلتها بقوله فمما ملكت أيمانكم. والتي قبلها والمحصنات من النساء المراد بها المتزوجات. نعم فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريا، لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط. فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك، المتزوجات. نعم. فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريا، لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط. فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك. إذن فملك منفعة البضع بملك اليمين أقوى من ملك بملك بعقد النكاح، فلا يرد الأقوى على الأضعف. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فيقوله لنا خالد. وجه الدلالة؟
5: وجه الدلالة أن ملك اليمين غير
0: الزوج، أن الله جعل ملك اليمين قسيما للزوج للزوجية. طيب، فمما ملكت أيمانكم، إذن مما ملكت أيمانكم الخطاب للجميع باعتبار المجموع أو باعتبار كل فرد؟ باعتبار المجموع لا كل فرد. فمن ملك أمة لم يستبح لم يصح أن يعقد عليها النكاح. من فتياتكم المؤمنات، فتيات جمع فتاة وهي المملوكة، واشترط الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان فقال المؤمنات، يعني لا بد أن تكون مؤمنة، فإن كانت كتابية فإنها لا تحل، حتى وإن كانت ممن لا يجد طول الحرة. قال الله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم، نعم الله أعلم بإيمانكم، الجملة هنا جملة اعتراضية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالإيمان، فإذا اشترط الله الإيمان فليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه عند من؟ عند الله. ولهذا كان الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن. بعضكم من بعض، البعضية هنا بعضية الإنسانية، يعني أن الله أباح لنا الإماء لأنهن منا، بشر مثلنا، فبعضنا من بعض، وإن كان الحر أشرف وأعلى. فانكحوهن بإذن أهلهن، الهمزة هنا فانكحوهن همزة وصل لأنها من نكح. أما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم فهي همزة قطع لأنها من الرباعي من أنكح. وقول فانكحوهن أصل النكاح أصله الاجتماع لأن بعقده يكون اجتماع الزوج والزوجة وكذلك اجتماع الأصهار بعضهم إلى بعض. وقد قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فانكحوهن بإذن أهلهن أي برضا. الإذن بمعنى السماح والرضا. والمراد بأهلهن أسيادهن. وذلك أن الأمة لا تملك نفسها ولا يملكها وليها بالنسب وإنما يملكها وليها بالسبب أي مالكها. ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها أبوها لأن ولاية السيد أقوى من ولاية الأب. ولهذا قال بإذن أهلهن وهن وهم أسيادهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف. آتوهن أي أعطوهن لأنها من الرباعي. وآت الرباعي بمعنى أعطى كما قال تعالى وآت المال على حبه أي إيش أعطى المال. نعم. وآتوهن أجورهن بالمعروف. أجورهن أي مهورهن. وسمي أجرا لأنه عوض عن منفعة. وإضافته هنا أجورهن إضافة اختصاص لا إضافة ملك. وذلك لأن الأمة لا تملك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. فالإضافة هنا للاختصاص كإضافة سرج الدابة إليها. تقول سرج البعير سرج الفرس لا لأن الفرس يملكه لكن لأنه مختص به. وقول بالمعروف أي بالمعروف شرعا وعادة. والمعروف شرعا أن يكون المهر متمولا شرعا سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو الأبواب أو غير ذلك. والمعروف عادة أن لا يماطل بل يعطي الأمة مهرها كما يعطي الحرة. لأن وإنما ذكر الله ذلك لأنه ربما يحتقر الأمة ولا يؤديها حقها كما ينبغي. لهذا قال آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات هذه حال من الضمير في قوله فانكحوهن يعني انكحوهن حال كونهن محصنات أو من الضمير في آتوهن ضمير المفعول به أي آتوهن أجورهن حال كونهن محصنات. لا تعطوهن أجورهن أجور زنا بل أجور إحصان. وقول محصنات هنا أي متزوجات أي لا زانيات وهو من باب التوكيد لما سبق لأنه يغني عنه قوله فانكحوهن بإذن أهلهن لأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن عقد إحصان لا زنا. لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه وتعالى بقول محصنات غير مسافحات. المسافح الزاني والعياذ بالله. وسمي مسافحا لأنه ليس له هم إلا سفح الماء في القبل، لا يريد أولادا ولا عشرة ولا مودة، وإنما هو كالتيس يريد أن يقضي نهمته فقط. ولا متخذات أخدان، الأخدان جمع خدر أو خدم، والمراد به ما يعرف عند الكفرة بالصديق والصاحب، فإنه في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقا صاحبا يفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته ما عدا الجماع، وربما تصل الحال إلى الجماع. والإماء لما كنا لا يهتممن بهذا الأمر، قيد الله ذلك بقوله ولا متخذات أخدان. أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزنا، حتى قيل إن هندا بنت عتبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين قالت يا رسول الله أو تزني الحرة، وهو ضعيف لكنه ذكره بعض العلماء، والزنا في الحرائر قليل وهو كثير في الإماء، ولهذا قيد بقوله غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن، وفي قراءة أحصن، فإذا أحصن أي أحصنهن من يحصنهن، وعلى قراءة فإذا أحصن أي أحصن أنفسهن. واختلف المفسرون في المراد بالإحصان، فقال بعض العلماء إنها على قراءة الفتح أحصن بمعنى أسلمنا، وأحصن بمعنى نكحنا، وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد، وأن معنى أحصن أي صرنا ذات إحصان، كما يقال أنجد أي دخل نجدا، فأحصن أي صار ذا إحصان، أحصن أي صرنا ذوات إحصان. أما على قراءة الضم أحصن فالأمر ظاهر في أن المراد أحصن أي نكحنا، فأحصن فروجهن بهذا النكاح. والصواب أنها بمعنى واحد، أن الكلمتين بمعنى واحد، وكونها بمعنى أسلمنا بعيد، لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، والمؤمنة مسلمة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا شرط داخل في شرط. إذا أحصن الشرط الأول، فإن أتينا هذا الشرط الثاني، فعليهن جواب الشرط الثاني، فهو شرط في شرط. يعني إذا أحصنت الأمة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا الحرائر، ولا يصح أن يقول فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماء، هذا لا يستقيم، ولكن معنى نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. وعذاب الحرائر أن تجلد البكر 100 جلدة وأن ترجم الثيب، قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. والعذاب هو الحد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيكون المراد بالعذاب هنا الحد. وما هو الحد؟ الحد للمحصنة الحرة إن كانت محصنة بمعنى منكوحة فهو الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم الغامدية، وإن كانت غير محصنة فهو الجلد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فما هو الحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصف في حق الأماة؟ الجلد والرجم. نعم، ما يمكن نرجم نرجمها نصف رجم، لا، لأن الرجم يحصل به الموت والموت لا يتنصف. فيكون المراد بالنسبة على المحصنة من العذاب المراد به 50 جلدة، يكون المراد به 50 جلدة. واضح؟ طيب، الحرة تعذب تعذيبا آخر وهو التغريب. والتغريب قد جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي العسيف على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرة، هل تغرب أو لا تغرب؟ فمنهم من قال إنها لا تغرب، لأن التغريب إنما هو لصيانة الإنسان عن الزنا، والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناها لا سيما إذا لم يكن معها محرم، فلا تغرب المرأة. فإذا لم تغرب قلنا أن الأمة يكون عليها 50 جلدة بلا تغريب، لأن الحرة لا تغرب. ولكن إذا قلنا بالقول الثاني إنها تغرب، فإنه هل تغرب الأمة كما تغرب الحرة؟ نعم، قال بعض العلماء تغرب نصف سنة، وقال بعض العلماء لا تغرب، لأن تغريبها إضرار بمالكها، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذا التعليل عليل، لأننا نقول إذا قلنا بأن التغريب حد فإنه كما يكون إضرارا بالسيد فالجلد إضرار بالسيد أيضا، أليس كذلك؟ نعم، هو إضرار بالسيد لأنها ربما تتأثر صحتها بذلك وستتأثر سمعتها بذلك وتنقص قيمتها. طيب، إذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة وليس بحد واجب، فإننا نقول أيضا يرجع التغريب في الأمة إلى اجتهاد الحاكم. فالصواب أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب. طيب، وإذا لم تحصن، فإذا أحصن فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا لم تحصن فماذا عليها؟ قال بعض العلماء ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. عرفتم؟ لأن مفهوم الآية الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب، والمفهوم واضح. وإذا سكت الله عن شيء فهو مما عفى عنه. ولا شك أن زنا من أحسنت أقبح من زنا من لم تحصن، يعني من لم تتزوج. وقال بعض العلماء إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا. نعم، إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا. قال نأخذ بالآيتين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عام الحرة والأمة. خرج منه الأمة إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب، وبقيت الأمة غير المحسنة يعني غير المزوجة كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر. والبكر التي لم تتزوج من الحرائر كم عد؟ 100 جلدة. وعلى هذا فإذا أحسنت الأمة فزنت فعليها 50 جلدة، وإذا لم تحصن فعليها 100 جلدة. من أحق الناس بهذا المذهب؟ الظاهرية. نعم، وهو كذلك، فإن الظاهرية قالوا بهذا، قالوا ما لنا إلا الظاهر. ومن العلماء من قال إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة، وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبيعها ولو بضفير، يعني ولو بحبل. فقال فليجلدها وأطلق. فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحصن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحد. وهذا القول هو الصحيح، أنها إذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو 50 جلدة، ولا يمكن أن نقول عليها نصف الرجم لأنه لا تبع. وإذا لم تحصن فإنه يجب جلدها تعزيرا لها، لأننا لو تركناها أيضا مشكل. وأما القول بأنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها ترجم أو فإنها تحد حدا كاملا، لأن الرجم لا يتأتى وهي لم تحصن بالنكاح، لكن يقول إنه يجب أن تجلد الجلد الكامل. هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأن علة التنصيف هو الإحصان أي التزوج، فإذا زالت العلة زال الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظننا على الآية ومن لم يستطع. يعني بالتفسير، يعني بالتفسير قال الله سبحانه وتعالى في بيان شروط نكاح الأمة، قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك المشار إليه الحكم المذكور، وهو جواز نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم. الجار والمجرور خبر المبتدأ، خبر ذلك والخبر محذوف، التقدير ثابت أو كائن. لمن خشي العنة منكم، خشية أي خاف، والخشية والخوف يترادفان فيحل بعضهما مكان الآخر، لكنهم فرقوا بينهما لأن الخشية إنما تكون عن علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما، وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفا، فهي أقوى وأشد. فقول خشي العنة منكم أي خافها خوفا مؤكدا، أي خافه خوفا مؤكدا، والعنة يعني المشقة، ومنه قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي ما شق عليكم. وقوله منكم بيان لمن في قول لمن خشي، وأن تصبروا خير لكم. الجملة مبتدأ وخبر لكن المبتدأ مؤول، فإن معنى وأن تصبروا خير لكم أي وصبركم، ومثلها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي وصومكم خير لكم. فالمبتدأ هنا هو المصدر المؤول من أن والفعل. وقول تصبروا أي تحبسوا أنفسكم، لأن الصبر هو الحبس، تحبسوها عن أي شيء؟ عن نكاح الإماء حتى مع وجود الشرطين، وهما عدم استطاعة الطول وخوف العنت. خير لكم من أن تنكحوا الفتيات، والخيرية هنا مطلقة، لأن وإذا أطلق الله سبحانه وتعالى الشيء صار عاما، أي خير لكم على كل حال. لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع، والله غفور رحيم. الإشارة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم تشير إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرز في هذه المسألة احترازا بالغا لئلا يقع في الإثم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بهذين الوصفين اللذين دل عليهما الاسمان الكريمان، وهما المغفرة والرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس السهام، ويحصل به ستر ووقاية. فالمغفرة مشتملة على هذين المعنيين، الستر والوقاية من العذاب، فليست سترا فقط ولا وقاية من العذاب فقط، بل ستر ووقاية. وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله عز وجل تقتضي الإحسان للخلق ودفع الضرر عنهم، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرحمن وبالرحيم، ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان، فهي عند السلف وأئمة أهل السنة صفة زائدة على أو مستقلة عن الإرادة أو الفعل. وحرف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله، ويقال إن المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه، وإنما حرفوها إلى هذا المعنى لأنهم يثبتون الإرادة، فقالوا إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، لأن الإحسان منفصل عن الذات، فلا يمتنع عندهم وقوعه من الله عز وجل. وهؤلاء هم الأشاعرة. وفي الحقيقة أنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن الرحمة أن تفسيرهم الرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة،

مذهب السنة والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة، لكن بدون تمثيل وبدون تكييف. هذه الآية الكريمة فيها فوائد: من لم يستطع منكم طولا إلى آخره. أولا، الحث على تزوج الحرائر المؤمنات. وجه ذلك أن الله لم يرخص في العدول عن نكاح إلا لحاجة وعذر، لقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. ومن فوائدها أنه لا بد في النكاح من مال، لقوله: ومن لم يستطع منكم طولا. ومن فوائدها أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين، بل يعدل إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنه، لقوله: فمما ملكت أيمانكم. ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال: زوجنيها، فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلب منه المهر، فقال: ليس عندي شيء ولا خاتم من حديد. ولم يقل استقرض، بل سأله: هل معه شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وأيده أيضا قوله تعالى: يا معشر، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين: أن لا يجد طول حرة مؤمنة، المحصنات المؤمنات، فله أن يتزوج الفتيات المؤمنات كما سيذكر إن شاء الله. ومن فوائدها أنه لو قدر على مهر حرة كتابية فله أن لا حرة مؤمنة فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة. من أين تؤخذ؟ من قولها: المحصنات المؤمنات. فإذا كان الإنسان عنده 5000 ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة، ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية أو لنكاح الأمة، فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟ الأول، يعني له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية، هذا ظاهر القرآن. وقال بعض العلماء: بل الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة، أولى من الأمة المؤمنة، وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار، وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكين لسيدها. وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة، بل يتزوج الكتابية. ولكن ظاهر القرآن
مقدم.

0: لأن الله تعالى قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة، أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان، فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد ويكون يهوديا أو نصرانيا، لا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه، وإذا لم تؤثر عليه ربما تؤثر على أولاده. ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب الاتباع، أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب أن نقدم إيش؟ الأمة، لأن الله تعالى قال من المحصنات المؤمنات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقص من مرتبة الرق عن مرتبة الحرية، وهو كذلك، فإن الرقيق مملوك يباع ويشترى ولا يملك نفسه يدبر، حتى إنه إذا قتل فإن ديته قيمته وليست دية الحر، فتختلف الديات باختلاف صفات المقتولين. ربما يكون عبد إذا قتل تكون ديته 1,000,000 ريال، وعبد آخر تكون ديته 10 ريالات، أليس كذلك؟ هنا فلهذا لا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لمن لا يجد طول المؤمنة الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة كتابية. من أين يؤخذ؟ من قوله فتياتكم مؤمنات، فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول الحرة المؤمنة. طيب إذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة فهل يتزوج أمة كتابية؟ من باب أولى. وبهذا تبين أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها. ويؤيد هذا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهم. فالمحصنات هنا الحرائر، ويحتمل أن يكون المراد بها العفيفات عن الزنا، لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر، وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل ما كان غيبا خفيا بقوله والله أعلم بإيمانكم. ومن فوائدها جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عز وجل، فيقال الله أعلم، الله أكبر، الله أعز، الله أعظم وما أشبه ذلك، خلافا لمن قال إن هذا لا يجوز، وأنه يجب أن نفسر اسم التفضيل باسم الفاعل، فنقول والله فيقول هذا القائل والله أعلم بإيمانكم أي عالم بإيمانكم. وما علم هذا القائل أن قوله والله عالم بإيمانكم أدنى من قوله والله أعلم بإيمانكم، لأن عالم اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف ولا في الرتبة، لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة. وهذا من من الأفهام الخاطئة أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لله لصفات الله بمعنى اسم الفاعل، لأن هذا لا شك أن فيه نقصا عما أراد الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملك، إثبات الملك، الملك الذي هو الرق، لقوله فمما ملكت أيمانكم، وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يرفع بأي حال من الأحوال، متى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت. نعم إذا لم توجد، مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم، فهنا لا يمكن أن نثبت الرق بهذه الطريقة، لكن إذا ثبت الرق بطريقه الشرعي فإنه ثابت ولا يمكن رفعه، بقوله فمما ملكت أيمانكم. وهنا نسأل، هل ملك الإنسان لما يملك من آدمي أو بهيمة أو عقار أو غيره، هل هو ملك تام؟ الجواب لا، ليس ملكا تاما، ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يحب، بل تصرفه مقيد بالشرع. ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكا، ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستأجرا مثلا أو مستعيرا أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إطلاق البعض على الكل، من أين تؤخذ؟ مما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم، والمراد مما ملكتم، لأن اليد وحدها لا تملك. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال ما يكون سببا لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه، لقوله بعضكم من بعض، وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة للأرقاء، ويرون أن من نكح رقيقة شيئا فاحشا عظيما، يقول الرقيقة مملوكة والبعير مملوكة، فإذا نكحت الرقيقة فهو أين، يرونها كبيرة جدا. ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله بعضكم من بعض، لتهوين الأمر على الناس. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء، لقوله فانكحوهن بإذن أهلهن، ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المرأة لا تزوج نفسها. فإن قال قائل هذا ظاهر فيما إذا كانت أمة أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة، لكن إذا كانت حرة، نقول إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج نفسها، وأنه لابد من ولي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمة تملك مهرها، لقوله وآتوهن أجورهن، والمراد به المهور. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن مهر الأمة لها لأنها تحتاج للتزين لزوجها، ولأنها تحتاج للتزين لزوجها ولإعداد المكان البيت المطبخ وغيره للزوج، فلا يكون مهرها لسيدها، لأن هذا مما تتعلق به حاجاتها. كف رجلك يا، لأن هذا مما تتعلق به حاجاتها. ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، على أن مهر الأمة لسيدها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. قالوا: وإضافة الأجور إليهن من باب الاختصاص أو من باب مراعاة السبب، لأنهن هن السبب في هذا المهر، لولاها ما حصل مهر لسيدها. وهذا أقرب إلى القواعد الشرعية العامة. ومنها من فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى العرف. من أين تؤخذ؟ أنا أريد واحدة تؤخذ من قولي بالمعروف. وهذا قاعدة للشيء الذي لم يحدد الشرع أن نرجع فيه إلى العرف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اشتراط أن يكون النكاح نكاح إحصان، لقوله: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. ونكاح الإحصان هو ما تمت شروطه، يعني هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه، هذا هو نكاح الإحصان. فإن لم تتم شروطه فهو سفاح، وإن وجدت موانعه فهو سفاح. مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهة فهذا النكاح سفاح لفوات الشرط. ومثال الثاني: لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح سفاح لوجود المانع وهو العدة. ومن فائد الآيات الكريمة أن الإحصان يطلق على العفة. من أين يؤخذ؟ من قول محصنات غير مسافحات، فجعل المسافحة مقابل الإحصان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ الأخدان من الرجال، لقوله: ولا متخذات أخدان، حتى وإن لم يحصل الزنا، فإن اتخاذ الأخدان عن الأصحاب والأصدقاء سبب للزنا، ولهذا نهي عن الخلوة بالمرأة خوفا من ذلك، ونهي أن تخضع بالقول خوفا من ذلك. ويتفرع على هذه الفائدة بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق، حيث إن كثيرا منهم يكون لهم صاحبة وصديقة يخرج معها ويبيت عندها وتبيت عنده، لكن لا يجامعها نظرا إلى أنهم لا يستحلون الجماع إلا بعقد نكاح، وربما يجامعها. ومعلوم أن الإنسان إذا خلى بامرأة وأطال معها المقام والحديث فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يغويهما جميعا ويحصل الشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت فإنها تحد، لقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. ومنها أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصان، لقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإن زنت قبل الإحصان فلا حد عليها وإنما تجلد جلد تعزير. وأما ما ورد في بعض رواية مسلم فليجلدها الحد، فقد ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة الحد وهم من الراوي، كأنه توهم أنه لا جلد إلا بحد فقال فليجلدها الحد. ويدل لهذا أنه في الرواية الأخرى فليجلدها دون أن يقيد ذلك بالحد، وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا أحسنت، أما قبل ذلك فعقوبتها التعزيل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجم على الأمة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج. وجه ذلك أن الرجم لا تنصف، والله عز وجل قال عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولهذا اشترط العلماء للرجم أن تكون الزانية حرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب نصف سنة لعموم قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرة، وهو موضع خلاف بين العلماء، فإن من العلماء من يقول التغريب إنما هو للرجل فقط دون المرأة، وعلل ذلك بأن تغريب المرأة إغراء لها بالمفسدة، لأنها إذا غربت انفردت عن أهلها ومن يراقبها، وصار لها من الشر أعظم مما لو كانت عند أهلها. فقال لا تغرب الحرة، وعلى هذا القول لا تغرب الأمة من باب أولى. ثم على القول بأن الحرة تغرب كما هو ظاهر حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يبقى النظر هل تغرب الأمة أو لا. إن أخذنا بعموم قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فما الحكم السلامة؟ فإنها تغرب نصف سنة. وإن قلنا بأن لدى الأمة مانع من التغريب وهو حق السيد، لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع إلى سيدها، ثم إن لديها من ضاعة المكانة أو دنو المكانة ما لا يمنعها من الفاحشة بخلاف الحرة. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغريب في حق الإماء ولا في حق العبيد، للسبب الذي ذكرنا أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة، لأنهم دون الأحرار في الشرف ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة. وهذا القول قوي جدا أنها لا تغرب. نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقة بترك ذلك، لقوله ذلك لمن خشي العنة منكم. ومن فوائد الآية الكريمة حسن الترتيب في سياق القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة الزنا بين ذكر الشروط في نكاح الأمة للإشارة إلى أن عند الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من إيش؟ من الزنا. فهذا من جملة النهي عن نكاح الإماء إلا بالشروط. إذن يشترط شرطان: الشرط الأول أن لا يجد مهر حرة مؤمنة، والشرط الثاني أن يخاف المشقة بترك النكاح. واشترط بعض العلماء أن لا يجد ثمن أمه، قال: فإن وجد ثمن أمه فإنه لا يحل أن يتزوج الأمه. وأخذ هذا الشرط من المعنى، وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة لكن أخذه من المعنى، فقال: إذا كان قادرا على ثمن الأمه فإنه يشتري أمه ويطعها بإيش؟ بملك اليمين لا بالنكاح. والوطء بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب. ثم إنه إذا أتت منه بولد فالولد حر ليس عبدا. فاشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء الإمام أحمد رحمهم الله، اشترطوا أن يعجز عن ثمن الأمة، فإن قدر على ثمن الأمة اشتراها. ولنضرب لهذا مثلا: مثلا مهر الحرة المؤمنة 10,000، مهر الكتابية 8,000، قيمة الأمة 6,000، مهر الأمة 5,000 مثلا. هو قادر الآن عنده 6,000، عنده 6,000، تحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على مهر الحرة، لكن هنا يستطيع أن يشتري أمة ويتسرها. فهل نقول لك أن تعدل عن هذا فتتزوج أمة ب5,000؟ نعم، إن قلنا إنه شرط قلنا لا تملك هذا، اشتري أمة وتزوجها وتسرها. وإن قلنا إنه ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن قلنا أنت مخير، إن شئت اشتري وإن شئت فلا تشتري. لأنه قد يقول: أنا إذا اشتريت أمة صار علي من الواجبات ما ليس على الزوجة. نعم، صار علي من الواجبات ما ليس علي فيما لو كان الزوجة، لأن إذا كان الزوجة ولم يقدر الله بينهما إلفة فماذا يصنع؟ يطلقها ويتولاها سيده. لكن إذا كانت أمة له وأتت منه بولد فماذا يصنع؟ على المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعها، معناه أنه يلزم بالإنفاق عليها وهو لا يريده، فيقول: أنا لا أريد أن أتسرى زوجة لأنه قد يلحقني من الواجبات ما لا يلحقني فيما لو كانت زوجة. وعلى كل، فالأخذ بظاهر القرآن أولى، أن نقول إن الشرط إيش؟ أن لا يقدر على مهر الحرة، وأنه لو قدر على ثمن الأمة فإن له أن يتزوج الأمة. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الصبر عن نكاح الإماء أولى من نكاحهن وإن جاز ذلك، لقوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم. ومنه أن المباح قد يكون مستوي الطرفين كما هو الأصل، وقد يكون مرجوحا كما هنا، لأن الله تعالى أحل لنا نكاح الإماء بالشرطين، لكن قال وأن تصبروا خير لكم. طيب، ومنها أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله بقوله وأن تصبروا خير لكم، فكانه قال اصبروا لكنه جعله على وجه الترغيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمناه من صفة، وهما الغفور الرحيم. نعم.
1: شيخ، المقاتلة الدائرة الآن بين المسلمين واليهود في فلسطين، هل تحل أخذ نسائهم وجعلهم
0: أمناء؟ ما تقولون؟ هو لو قامت حرب حلت، لو قامت الحرب فإنها تحل، أما الآن فلا تحل. اللهم إلا لو دخل قوم لهم شوكة في بلاد اليهود واستحلوا النساء فهذا يصح. نعم، لا، الصلب حرب، الصلب قائم عن حرب بينه وبين المسلمين. حتى اليهود الظاهر إنه إذا لم يكن معاهدة فالأصل الحرب. عفي عن 7 منهم ونصب بدلهم 10. علي الأخ، اسمك محمد؟ أحمد ال إيه؟ عرضها علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوج، ها الصفحة 203، ها أنا فاهم. ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة، أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان، فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد فيكون يهوديا أو نصرانيا، ولا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه، وإذا لم تؤثر عليه فربما تؤثر على أولاده. ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب اتباعه، أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب أن تقدم الأمة، لا، الصواب أن يقال فإنه مخير، الصواب أن يقال فإنه مخير، لأن الحرة الكتابية يجوز يتزوجها، فإنه يخير بدل فالواجب أن يقدم، فإنه يخير. خير. طيب، ما يخالف الاستدلال في الإباحة. نعم، فإنه يخير لأن الله قال المحصنات المؤمنات. نعم، بدل فالواجب أن يقدم الأمة نكسب، فإنه يخير. وما بعدها؟ طيب، الآية تقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلوكم معنا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. طيب، فإن استطاع طولا، لكن طول حرة كتابية، طول حرة كتابية، فهو الآن مخير، إن شاء تزوج الحرة الكتابية لأنه يجوز أن يتزوجها بكل حال، وإن شاء تزوج الأمة. فيكون الفرق بين المؤمنة والكتابية هنا أنه إذا قدر على مهر مؤمنة حرمت عليه الكتابية عليه الأمة، وإذا قدر على مهر حرة كتابية فهو مخير. نعم لا ما يجوز يسوي الأمة، لا خلي الكتابية ما ما ما ما تعرضت لها الآية، لكن يعني الإخوان يمكن يشكل عليهم قيد الإيمان. قيد الإيمان نقول هذا الفائدة، إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرمت عليه الأمة، كذا ولا لا؟ إذا لم يقدر عليه حلت له الأمة، إذا لم يقدر على مهر حرة مؤمنة حلت له الأمة، تمام؟ هذا ما معناه. بقينا الحرة الكتابية حلال له من الأصل، وحينئذ يخير بين أن يتزوج الحرة الكتابية باعتبار أنها حلال له في الأصل أو يتزوج الأمة، بخلاف ما لو قدر على مهر حرة مؤمنة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة. ويكون الفرق بين هذا وهذا هو أنه إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرم عليه نكاح الكتابية، وإذا قدر على مهر حرة كتابية جاز أن يتزوج الأمة، لمفهوم الآية أن ينكح المحصنات المؤمنات. ويكون الله عز وجل قد خير الإنسان فيما إذا وجد مهر حرة كتابية أو مهر أمة بين الأمرين أخذا بمفهوم الآية. ثم هل يقدم الأمة المسلمة أو الحرة الكتابية؟ نعم ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. نبي ناخذ بداية الآية بقطع النظر عن خلاف العلماء، قد يكون من المصلحة أن يتزوج حرة كتابية، وقد يكون بالعكس، إلا إذا اشترط أن أولاده من الأمة أحرار فهنا تتعين الأمة. نعم لا الله قال لا تنكحوا المشركات، قالها في سورة البقرة وفي سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والمائدة آخر ما نزل من آخر ما نزل من السورة بعد البقرة. نعم ما يخالف، حتى لو فرضنا إنه عنده مهر حرة مؤمنة ومهر حرة كتابية فهو بالخيار، إن شاء أخذ حرة مؤمنة وإن شاء أخذ حرة كتابية. نعم كيف إذا اشترط حريته فالظاهر إنه في هذا الحال يزول المحذور إلا فيما إذا وجد مهر حرة مؤمنة، فالصحيح أنه لا يجوز أن يتزوج الأمة ولو شرط حرية أبنائها، خلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، نعم الذين أوتوا الكتاب من قبل يعني اليهود والنصارى، إيه نعم لأنهم قبلهم في هذا الواقع، لأن لا يظن كل من معه كتاب ولو من يدعي أنه أن معه كتاب كالمجوس مثلا يقول إن لهم كتاب فرفع وأن لهم شبهة كتاب، والصحيح أنهم ما لهم شبهة كتاب وأنهم هم لا يحل نكاح نسائهم، وأن أخذ الجزية منهم كما ثبت في البخاري من أجل أنها تؤخذ من كل كافر. نعم
1: قول المحصنات المؤمنات، بعض العلماء يقول المؤمنات هنا على سبيل الغالب،
0: نعم
1: والمقصود يعني المحصنات مطلقة،
0: نعم
1: يشمل الكتابية أو غير الكتابية.
0: نعم لا مو صحيح، لأنه يعني فرق بين المؤمن والكافر، فرق بين المؤمن والكافر.
1: على هذا القول يعني يحل له أن يتزوج الكتابية وليس بالخيار، ولا يجوز له إذا كان معه مهر حرة كتابية لا يجوز له أن يأخذ أمة مسلمة أمة مؤمنة، لأن الله عز وجل اشترط المحصنات
0: لا المؤمنات،
1: المؤمنات يبقى على سبيل التغليب.
0: لا ما هو صحيح، ما نوافق عليه، نرد بأن الأصل في القيد هذا الاحتراز.
1: بدليل شيخ الآية الأخرى الله عز وجل حل المحصنات
0: الكتابيات. نعم يحل، ولهذا ما منعناه. قلنا له إذا كان عندك مهر حرة أم مؤمنة حرمت عليك الأمة، حرم عليك نكاح الأمة. إذا كان معك مهر حرة كتابية فظاهر الآية يجوز لك أن تتزوج الأمة.
1: شيخ الله عز وجل سوى بين المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية.
0: وين هو فيه؟
1: في الآية أحل لكم المحصنات.
0: ما يخالف هذا في نكاح في الأصل.
1: نعم.
0: لكن في نكاح الأمة يعني تحول الإنسان من نكاح حرة إلى نكاح أمة اشترط الله أن لا يجد مهر حرة مؤمنة. فإن وجد مهر حرة كتابية فظاهر الآية أنه يجوز أن يتزوج الأمة. واضح؟ زين. نعم.
2: الأمة ما هي أعلى مرتبة من الحرة المشركة؟
0: الأمة هي المشركة الكتابية قل. نعم. كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه. هذه من جهة الإسلام أعلى، وهذه من جهة الحرية أعلى. الحرة الكتابية إذا تزوجها فأولاده أحرار، والأمة المسلمة إذا تزوجها فأولاده أرقى. هنا كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه. هذه مسألة ثانية ما دخلت في الموضوع.
2: نعم.
0: لا بد من المال في النكاح. لأنه لم يجد مالا فزوجه بما معه من القرآن يعلم المرأة، والتعليم عوض يؤخذ عنه المال. نعم. نقرأ ها؟ لا. نعم.
1: لو وجد ثمن أمة هذا الثمن يستطيع أن يشتري به أمة، وهذا الثمن يستطيع به أن يتزوج أمة، لكن ما يستطيع به أن يتزوج.
0: يعني معناه أنه يستطيع أن يحصل أمة بالملك أو بالتزويج كذا؟ ها؟ أي موجودة، لكن على كل حال يشتري الأمة لأنه سيطأها بملك اليمين ويكون أولاده أحرارا. نعم. المذهب وجوبا في قول ثاني لا. احنا ذكرنا في الشرح إن كل واحد فيه عيب. الأمة قد يقول أنا إذا اشتريتها لزمت بنفقتها وأتعبت بها، والزوجة وطلقها وافتك منها. كان فيها بحث وافي. نعم. رقيق لمالكها.
1: لما حملت
0: نعم.
1: هل يكون
0: جريء؟ يتبع أمه ما لم يشترط. نعم. أي ولو يتبع أمه. نعم. سليم. العجيب ان احنا نتعب في مساله الاماء الاماء وهذه، لكن على كل حال تحرير المسائل طيب يجيبهم الله. نعم. تفاعل. نعم سليم. كيف يقول هي ولد العبد؟ ولهذا اشترط الله عز وجل هذه الشروط. نعم سامي. خير مشتكى.
1: هنا
0: ما في شك. احنا ذكرنا في التفسير اظن قولين اتذكرون، هل المراد بالأمة الرقيقة أو الحرة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكذلك العبد، هل هو الرقيق أو العبد المؤمن؟ لأن المؤمن عبد من عباد الله. وأيا كان فلا شك أن المسلم ولو كان عبدا رقيقا خير من المشرك.
1: هذه شكلة
0: نعم. إيه لكن بارك الله فيك الآية اللي في سورة البقرة المشركات لسنا نساء أهل الكتاب. أهل الكتاب ما يعدوا من المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. أهل الكتاب لهم أحكام خاصة هنا. ولهذا تحل ذبيحتهم والمشرك لا تحل ذبيحته. نعم. إيش إن مشركة ما يمكن تسرقه؟ لا يمنعهم، لو الحق يمنعهم ما يسافر إلى بلاد الكتاب. ترى أن ما في دراسة بعد صلاة العشاء، لأن عندنا الأخ عبد الكريم بن مقرن نور عبد الدرب. نعم. إيه نعم. إيه أنت؟ ما أنت؟

يريد الله أن يخفف عنكم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم. وأظن أهل سبقت أخذنا فوائدها تمت. قال الله تعالى: والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الإرادة هنا إرادة شرعية، فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه ويرضاه فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. وأما الإرادة الكونية فتتعلق في كل ما شاء، وقد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها له، ولا بد أن يقع فيها المراد، لأنها بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة، يعني بمعنى أنه يصح أن يحل محلها أحب أو يحب، فهي إرادة شرعية. وإذا كان يحل محلها يشاء أو شاء فهي إرادة كونية. يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم، أي يحب ذلك. وقد فعل سبحانه وتعالى وأراد وبين لنا غاية البيان بلسان عربي مبين. واللام في قوله ليبين زائدة، قد تفيد التعليل وقد لا تفيد التعليل وتكون للتعدية، لكنها لو حذفت فقيل يريد الله أن يبين لكم كقوله والله يريد أن يتوب عليكم لصح الكلام، لكنها وجدت. ويقولون إن اللام بعد الإرادة زائدة، كل لام جر بعد الإرادة فهي زائدة. أردت لكذا أي أردت كذا. وقوله يبين لكم، البيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي، وكلاهما واقع. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. بيانه يعني إظهاره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى عليه جبريل القرآن يتعجل يسرع يختطفه منه حبا له وشفقة عليه، يعني حبا للقرآن وشفقة عليه. فقيل له: لا تعجل، لا تحرك بلسانك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. علينا الضمير يعود على الله والمراد جبريل، فإنه الذي يقرأ على جبريل. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، البيان اللفظي والمعنى. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم هداية الدلالة وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة فهي ما أنزله من الوحي والشرع، وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من شاء من عباده للزوم هذه الهداية. من أمثلة الهداية التي بمعنى الدلالة قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي دللناهم على طريق الحق، لكنهم استحبوا الهدى العمى على الهدى. وأما الهداية بمعنى التوفيق في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه لسلوك طريق الهداية، لأن ذلك إلى الله. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بسننهم ما كانوا عليه من الشرائع. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والأمكنة، لكل جعلنا منكم
شرعة ومنهاجا، لكن الأصل الناس فيه سواء. وقول السنن الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى وغيرهم ممن نزلت عليهم ممن نزل عليهم الوحي. ويتوب عليكم بالنصب، يتوب عطفا على يبين، يعني ويريد ليبين ليتوب عليكم أي يوفقكم للتوبة. وتوبة الله على العبد نوعان: توبة توفيق للتوبة، وتوبة قبول للتوبة. فمن الأول لقد قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. ومن الثاني التوبة التي هي قبول التوبة التائبين، قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والآية في قوله ويتوب عليكم هنا تشمل المعنيين. والله عليم حكيم. عليم، العلم هو إدراك الشيء كيف؟ خطأ استعجال، أجل أقول استعجال منكم شوي. العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فخرج بقولنا إدراك الجهل لأنه ليس بإدراك، وخرج بقولنا على ما هو عليه الجهل المركب لأن الجاهل المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى عليم أي ذو علم. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أن علمه واسع شامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حكيم أي ذو حكم وحكمة. وقد سبق لنا شرح ذلك وبينا أن حكمة الله عز وجل تكون في الحكم الشرعي والحكم الكوني، وأنها تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه، أي صورية وغائية. في هذه الآية من الفوائد إثبات الإرادة لله بقوله يريد الله ليبين لكم. وهذه الإرادة هل هي أزلية أو هي حادثة؟ نقول الإرادة نوعان: إرادة أزلية وإرادة حادثة. فالإرادة المقارنة للفعل إرادة حادثة، والإرادة السابقة إرادة أزلية. ويظهر لك هذا بالمثال: أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، هذه إرادة سابقة على الفعل، فإذا أذن قمت إلى الصلاة فصليت، هذه إرادة مقارنة للفعل. فإرادة الله المقارنة لفعله هذه حادثة، وإرادته الأزلية السابقة لفعله وهو مريد سبحانه وتعالى لكل ما سيكون هذه إرادة أزلية. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أراد أن يبين لهم، لأن هذا من لطفه وكرمه أن لا يدع الناس على جهلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في الشرع شيء مجهولا لكل أحد، لقوله
ليبين لكم. فالشرع لا يمكن أن يكون خفيا على كل أحد، لكنه يخفى على الإنسان لأسباب، إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد، أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان. له أربعة أسباب: الأول قلة العلم، مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهمه، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب، ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم، دواءه كثرة العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريزة، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعه

إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد، أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان، له أربعة أسباب. الأول قلة العلم، مثل أن يكون الإنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء، هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه، أو قصور فهمه، يكون عنده علم، يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم، هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية. أو لتقصير في الطلب، إنسان مقصر عنده علم عنده فهم لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوته شيء كثير. الرابع سوء القصد، بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياذ بالله يحرم، يحرم الخير ويحرم الصواب. طيب ما دواء هذه العلل والآفات؟ الأول قلة العلم دواؤه كثرة العلم، أن يراجع الإنسان طالع كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع. قصور الفهم، هذا مشكل لأنه غريزة، لكن ثقوا بأنه بالتمرن يحصل على قوة الفهم، بالتمرن يحصل على قوة الفهم. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما يراجعها لقال هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج، ما يمكن نفهمها، لكن مع التمرن عليها يفهمها وتكون عنده كالفاتحة. إذن الفهم يحتاج إلى تمرين، ومن تمارين الفهم المناقشة مع الناس، يناقش، لأنه كثيرا ما يغيب عنك شيء من العلم وبالمناقشة يتبين لك شيء كثير فهم. الثالث التقصير في الطلب، دواؤه الجد والاجتهاد، اجتهد لا تتهاون. ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب، حتى عدم الترتيب في الطلب هذا أيضا يضر الإنسان ينقص علمه. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة فصار يستعرض الفهرس، يجد بحث ثم يروح يبحث فيه وينسى الأول، الحاجة الأولى ينساها، وهذا خطأ، هذا هو اللي يقطع الأوقات عليك تقطيعا. ما دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض عنك عينيك عما سواها، وإلا ستكون كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء ما تحصل شيء. أفضل أن تريد أن تطالع مسألة في الطهارة، أنت تراجع الفهرس مر عليك مسألة غير التي تريد، قلت براجع هذه والله هذا مبحث طيب أبى أشوف شيء يقول المؤلف، يضيع عليك الوقت. هذا من التقصير في الطلب، ما هو تقصير كمي ولكنه تقصير كيفي. كيفي الرابع سوء القصد، هذا بعد علة. سوء القصد يحتاج إلى إخلاص ونصح لله عز وجل، فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة ونفع الخلق وأن يرث الأنبياء سهل عليه حسن القصد، لأنه إذا علم أن الإنسان إذا طلب العلم غير الله فإنه يحرم الخير وعليه الوعيد وأن الله ينزع بركة العلم منه، حرص على أن يكون قصده حسنا. فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان إياها في عدم

0: تبين الأحكام الشرعية، وإلا فالله عز وجل تكفل يريد الله ليبين لكم. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال هذه الأمة وشريعتها، كمال هذه الأمة وشريعتها لقوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فما من خير كان عليه الأمم إلا ولهذه الأمة منه نصيب. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بقصر مع الأنبياء قبله بقصر مشيد يعجب الناظرين، إلا أنهم إذا طافوا به قالوا هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة، لأنها عيب. قال فأنا اللبنة، تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فكمل القصر به عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ إشادة بهذه الأمة وأنها كملت لها الفضائل التي لغيرها، وتسلية لها أيضا، يعني لا تظنوا أن تكليفنا إياكم بالصيام خاص بكم بل لكم ولغيركم. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يحب التوابين. منين أخذ يا خالد؟ منين أخذ؟ نعم، أي هذه إرادة المحبة. إذن فالله تعالى يحب منا أن نتوب. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويتفرع على هذا غاية الكرم في الله عز وجل، وجهه أن التوبة له ولا لنا؟ من الذي له يعود عليه نفعها؟ نحن. وهو يحبها لمصلحتنا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلات فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، قد أيس من الحياة فإذا بحطام ناقته فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر، الله أبدا تكون مستعدين لله، يعني كأنهم مستعدون لإنذار الله إياهم، مستعدون للإنذار. ما أرى هذا. والحمد لله اللي قائم يصلي واللي نائم معذور، وهي فرض كفاية، ما هي فرض عين على إنه بعد ما انتهى وقته. إيه؟ وانت ما شفته انت، لكن ثقة هذا اللي قال لك. إيه؟ معنى انه يصلي مثل ما لو اخبرك بدخول وقت. لنا في اللقاء اليوم، اللقاء الاسبوع، كلمة لو الاخ موسى وزع طيبة، يعني فيها ذكر كلام على الكسوف واسباب الكونية والشرعية، وفيها أيضا مسائل مهمة. نعم، يصح لعموم قول فصلوا، لكن السنة الاجتماع يجب، والعقيقة لا تجب، لأن المطالب بها الأب. تغيير الاسم إذا كان الاسم هذا من أسماء غير المسلمين يغيره إلى اسم غير مسلم، إلى اسم مسلم مباشرة. نعم، إيش الختام؟ مباشرة من اليخار. ها، المسلم عن رغبة ما هو بخايف، لأن العملية الآن سهلة لله. نعم، إذا شفنا أن النساء مهش نصبر شوي. من هو عليه الدور؟ نبدأ والله يريد أن يتوب عليكم. قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. لكن ما رؤوس الفوائد. من فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وما تضمناه من وصف. فالعليم تضمن العلم والحكيم تضمن الحكمة والحكمة، الحكمة والحكمة لأنه مشتق من الحكم والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة اقتناع الإنسان بما يجري الله عز وجل من حكم شرعي وحكم كوني. وجه ذلك أن ما يجريه الله عز وجل من الأحكام مقرون بإيه؟ بالحكمة. وإذا علمت ذلك اقتنعت، سواء كان هذا في الأحكام الكونية أو في الأحكام الشرعية. حتى المصائب التي تنال العباد لا شك أن لها حكمة، حكمة يقتنع الإنسان بوجودها ولا يعترض، لا يعترض على الله تعالى بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المسلكية مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله في السر والعلانية. من أين تؤخذ؟ من صفة العلم، من ثبوت صفة العلم. لأنك متى علمت أن الله عالم بك فإن ذلك يوجب لك مراقبة الله سبحانه وتعالى أن لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة، وقد مر علينا ذلك قريبا وبينا أن شروط التوبة كم؟ خمسة. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. قد يقول قائل هذا مع ما قبله تكرار، لأنه قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم، فكيف قال والله يريد أن يتوب عليكم؟ نقول الفائدة من ذلك شيئان: الشيء الأول التوكيد، وإذا أكد الله عز وجل أنه يريد التوبة علينا فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض لتوبة الله عز وجل. الفائدة الثانية التوطئة لقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني تمهيد وتوطئة لما ذكر بعده، وهو أن الله له هذه الإرادة وللذين يتبعون الشهوات هذه الإرادة، لهذا كررها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، من هم؟ يشمل الكافر والفاسق، لأن الكافر يريد الشهوات بل يتبع الشهوات، والفاسق كذلك. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالذين يتبعون الشهوات هم الكفار والفساق، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أن تميلوا أي تنحرفوا عما يريد الله سبحانه وتعالى بكم من أسباب التوبة، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. فهم يريدون شيئا والله يريد شيئا بخلافه. ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف ضد التثقيل، وتخفيفه سبحانه وتعالى تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي. أما التخفيف في الأوامر فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يجب علينا من الطهارة الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكذلك في النواهي خفف عنا فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فليس بحرام. وهذا تخفيف لله الحمد على العباد. وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، الإرادة هنا شرعية وليست كونية. لماذا؟ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات بها، أي بسببها، لكن شرعا لا يريد منا أن نشق على أنفسنا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص لا أصوم من الدهر ولا أقوم ما بقيت ولا أقوم من الليل ما عشت، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يكلفنا من العمل إلا ما نطيق. فالإرادة إذن إرادة شرعية. قال وخلق الإنسان ضعيفا، الواو هنا يحتمل أن تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف، ويحتمل أن تكون الواو للحال والجملة على تقدير قد، أي إيش؟ وقد خلق الإنسان ضعيفا. وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نوع تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، كأن قائلا نقول لماذا قال لأن الإنسان خلق ضعيفا، أي خلق الله عز وجل ضعيفا، ضعيفا في كل أموره، ضعيفا في جسمه، ضعيفا في إرادته، ضعيفا في علمه، ضعيف في كل شيء. والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في الشتاء ولا الحر في الصيف ولا الأتعاب، فهو ضعيف. فكانت الشرائع مناسبة لحاله. وتأمل الفرق بين قوله هنا خلق الإنسان ضعيفا وبين قوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان بكيده العظيم ضعيف، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء وإن كنا ضعفاء، أن نكون أقوياء على الشيطان، لأن الشيطان كيده ضعيف، ونحن وإن كنا ضعفاء لكن يجب أن نكون أقوى منه، وأن نثق بقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقول خلق الإنسان ضعيفا، كلمة ضعيفا منصوبة لمناسبة الآيات ولا لمحلها من الإعراب؟ ما محلها من الإعراب؟ حال، لأنها وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة حال، والوصف بعد النكرة صفة، يعني نعت. في هاتين الآيتين فوائد: أولا تأكيد فضل الله عز وجل على عباده حيث كرر قوله والله يريد أن يتوب عليه، لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة ويزداد به معرفة قدر فضل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب من قوله ويريد الذين يتبعون، لأن الإرادة محلها القلب، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى عنها، فهو عالم بما في القلوب، قلوب أهل الخير وأهل الشر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر، الحذر من الذين يتبعون الشهوات. لماذا؟ لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج، وقد تكون شهوة فكر وقلب، وكلا الأمرين مراد هنا. وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة الحذر من أهل البدع، الحذر من أهل البدع، لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين، قسم عندهم شبهات وقسم عندهم شهوات. فالجاهل منهم عندهم شبهات يلتبس عليه بالباطل، والعالم منهم عنده شهوات يريد ما لا يريد الله ورسوله. ففي الآية الحذر أو التحذير من هؤلاء وهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات، حيث جعلهم إيش؟ أتباعا يتبعون الشهوات، تقودهم الشهوات. وهذا ذل أن يكون الإنسان تابعا للشهوات، لأن العزة أن يكون الإنسان متبوعا، فإذا كان تابعا فمعناه أن شهواته ملكته حتى صار تابعا وكأنه يجبر على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن إرادة المتبعين للشهوات بنا لا تقتصر على أدنى ميل. من أين تؤخذ؟ أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كان كذلك فإننا إذا ملنا قليلا تابعوا حتى نميل ميلا عظيما، نسأل الله السلامة. مستحيل، لأنه سلمك الله سبب الكسوف هو حيلوة الأرض بين الشمس والقمر. نعم، أقول سأل الأخ محمد السلامة يقول فيه ناس صلوا البارح صلاة الكسوف، وأقول يمكن يتوقع الليل يصلون أيضا لأن الليل سيكون أكثر ثلما. نعم، ولكني أقول مستحيل أن يقع كسوف في غير ليالي الإبدار. الإبدار، ليالي الإبدار يعني ليالي 14 15 16 أو 13 14 15، هذا مستحيل، لأن سبب كسوف القمر أن تحول الأرض بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان على نهاية المقابلة بين الشمس والقمر هكذا، مثل هذه الأرض تقع هكذا. أما إذا قرب ارتفعت، إذا قرب القمر من الشمس فهو مستحيل أنت تكشفه، وين ترق الأرض؟ لا يمكن. لكن إذا صار هذا في الأفق الشرقي وهذا في الأفق الغربي، حينئذ تكون الأرض في احتمال أن تكون بينهم، لكن في غير هذا لا يمكن، لا يمكن. وكذلك أيضا لا يمكن أن يقع كسوف مرتين في الشهر، مستحيل، لأن الكسوف إذا قلنا أنه ليالي الإبدار، بعد ليالي الإبدار سوف يكون القمر قريبا من الشمس، قريبا من الشمس. إذا كان قريبا من الشمس فمعناه ما يمكن الكسوف. الشيء الثاني، علامة الكسوف ما يكون الثلم إلا مما يلي الشمس، اللي البارح تسلم من فوق، لأن العادة أن الذي يلي الشمس من القمر هو الذي يكون فيه النور، ولهذا في أول الشهر تجد القمر مقوس ظهره إلى الشمس، وفي آخره مقوس ظهره إلى الشمس أيضا، لأنه الذي يكون منه نور والذي يلي الشمس. فإذا كان كذلك، فإذا رأيت الثلمة في الجانب الآخر المقابل لما يلي الشمس فهذه ليس بكسوف، لا يقين. لكن إخواننا أمس رأوه حوالي الثلث رايح منه، ويمكن هذا ما حط على له من ليلة 16، ورأوه تصور ليلة 16 مملوء بالنور، شافوها من ثلم قال افزعوا إلى الصلاة. حتى أني يعني أنا لما جئت من الجامعة وقالوا لأهل البيت أن الناس يعني كثروا الزهم واللي جاء للبيت، وقال ترى الناس ينتظرونه بالمسجد، تعجبت قلت فلان كان هذا العين. ويوم قعدت شوي انتظرت شوي ولم أذن واحد، الصلاة خير من النوم ثلاث مرات أو أربع مرات. لا لا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. لا ما هو في السنة، في الشهر. أقول ما يمكن تكسف لا الشمس ولا القمر في الشهر مرتين.
1: الشمس في آخر الشهر تكسف مرتين في السنة.
0: يمكن إيه يمكن. البارح؟ إيه. ما في بأس، ما في بأس. الله إن تعجبت إني من أعجب ما جرى هذا. نعم صلاة مشرف مجتهدين. أنا عاد أرسلت بعض الإخوان جنبي قلت رح دل على المساجد ولا شوف يصلي، قل له لا يكمل صلاة كسوف، يكملونها صلاة نافلة وسلمون ويمشون. وهو واحد هنا سمعنا يا عبد الله.
2: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى نعم كيف إلى منين من أي آية؟ أي يريد الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم. هذه أخذين فوائدها. والله يريد أن يتوب عليكم كذا. طيب إيش أن نعم ها؟ نعم نعم طيب طبعا هذه انتهت. بقى الآية اللي بعدها قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا مبتدأ درس الليلة. نعم من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يريد التخفيف على العباد بالإرادة الشرعية. ومن فوائدها أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسر، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائدها الحث على اتباع رخص الله، لأن الرخص من التيسير، وقد أيد ذلك ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى عزائمه. ومن فوائدها أنه إذا تعارضت الأدلة عند المستدل بين التيسير والتعسير فالأولى أن يأخذ بالتيسير، لأن هذا هو مراد الله عز وجل. ومن آيات ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى العلة في إرادة التخفيف على العباد، وهي قوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائدها أن الإنسان ينبغي له إذا شمخت به نفسه وعلى أنفه أن يذكر حقيقة نفسه وهي الضعف حتى لا يطرأ أو يزيد، لقوله وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة حذف الفاعل إذا علم، لقوله وخلق الإنسان، فإن الخالق هو الله عز وجل معلوم بالضرورة. وقد يكون من فوائد الآية أن ما كان مكروها للعبد فإن الله يعبر عنه بالبناء للمفعول. خلق الإنسان ولم يقل وخلق الله، مع أن ذكر الله وارد في الجملة التي قبلها. ويؤيد هذا قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويؤيدها أيضا ما في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف النعمة إلى الله وقال في الغضب غير المغضوب عليهم، ولم يقل الذي غضبت عليهم، مع أن المغضوب عليهم أول من غضب عليهم هو الله عز وجل. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النداء كما سبق يدل على العناية بما جاء في الخطاب، ووجه ذلك أن النداء تنبيه للمنادى، فإنه يفرق بين أن يأتي الخطاب مرسلا وبين أن يأتي مصدرا بالنداء. وتوجيه النداء إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب، يفيد الإغراء بالتزام مدلول هذا الخطاب. ووجه ذلك أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال، ويفيد أيضا أن امتثال هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، ويفيد أيضا أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يجب علينا أن نعتني به وأن ننتظر ماذا يوجهنا الله إليه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، جاء النهي، جاء النهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن لا هنا ناهية، ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف النون. لا تأكلوا أموالكم أي ما تتمولونه من قليل أو كثير، من عروض أو نقود، من ديون أو أعيان عامة، كل الأموال. وقوله بينكم أي في التعامل، لأن أكل المال لا بد أن يكون بين اثنين فصاعدا أما إذا كان من واحد لواحد فهذا قد أكل ماله. بينكم أي في حال تعاملكم. وقوله بالباطل، الباطل في اللغة الضائع سدى، الهالك اللي ما في خير. والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع، لأن الشرع حق وما خالفه باطل. والمعنى على هذا لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه يخالف الشرع، مثل الربا والغش والكذب والتدليس وما أشبه ذلك، إلا أن تكون، إلا أداة استثناء، لكن المراد بها الاستدراك، المراد الاستدراك. يعني لكن إن كانت تجارة، إن كانت تجارة أو تجارة بينكم عن تراض منكم فهذا لا بأس به. وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع، لأن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ليس من جنس الأكل بالباطل، بل هو أكل بإيش؟ بحق، أكل بحق. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى إيش؟ من غير جنس المستثنى منه. وهنا لا بد أن يكون منقطعا، لأن التجارة عن تراض منا ليست أكلا بالباطل بل هي أكل بحق. ولهذا نقول الاستثناء في هذه الآية منقطع. إلا أن تكون تجارة، فيها قراءتان سبعيتان، تجارة بالرفع وتجارة بالنصب. أما على قراءة الرفع فلا إشكال فيها، يعني إلا أن تحدث تجارة بينكم، وهنا تكون كان تامة لا ناقصة. وأما على قراءة النصب فإن كان ناقصة، تكون ناقصة، وتجارة خبرها واسمها مستتر، اسمها مستتر. وحينئذ يشكل أن يكون الاسم مستترا وتقديره هي، مع أن الأكل لا تأكل مذكر. فهل يصح نقول إلا أن تكون الأكل تجارة؟ ما لا يصح. ولكن ها هنا فائدة، وهو إذا توسط الضمير أو الإشارة بين شيئين، الثاني مذكر والأول مؤنث أو بالعكس، فإنه يجوز مراعاة الأول أو الثاني، يجوز مراعاة الأول أو الثاني. عرفتم؟ إذا توسط الضمير أو اسم الإشارة بين شيئين، الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس، جاز أن يذكر أو يؤنث. أن يذكر باعتبار مرجعه السابق، وأن يؤنث باعتبار مرجعه اللاحق. فهنا أنث باعتبار مرجعه الثاني اللاحق. يعني إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها الأموال تجارة عن تراض منكم. والتجارة، التجارة هي تبادل أو التبادل بين الناس من أجل الربح، من أجل الربح، هذه التجارة. ومنه قول الفقهاء عروض التجارة. أما ما يهدى، ما يهدى أو يرهن أو يعار، فهذا ليس بالتجارة. وكذلك ما اشتري لدفع الحاجة كشراء الخبز للأكل، فهذا ليس بتجارة، لأن الإنسان لا يقصد به الربح. وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال، إذا كانت المعاملات أكثر من التجارة فلماذا لم يذكرها؟ فقيل إنها لم تذكر، يعني التعامل بغير قصد التجارة، لأن الغالب في تعامل الناس هو التجارة، وهي التي يقع فيها المشاحة. وأما غيرها فالإهداء تصدر عن طيب نفس من المهدي، وكذلك العارية، وكذلك الرهن، وما أخذ وما اشتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن، لأن الإنسان يقصد به دفع الحاجة لا حصول الربح، فلهذا ذكرت التجارة. وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراضي أكثر من عقود التجارة، إلا أن عن تراض منكم، عن تراض الجار مجرور متعلق محذوف تقديره صادرة عن تراض منكم أو حاصلة عن تراض منكم، وتراض هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من الطرفين الآخذ والمعطي. وقوله عن تراض منكم يعني صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا من غيركم، فلو رضي الأب ببيع ابنه والابن لم يرضى والملك للابن فلا عبرة برضى الأب. ثم قال نعم لو رضي الأب ببيع مال ابنه دون الابن فإنه لا لا لا لا عبرة برضاه. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، القتل معروف إزهاق النفس، ولكن أنفسكم هل المراد بذلك نفس القاتل ويكون هذا بمعنى الانتحار، أو المراد بأنفسكم أي إخوانكم كما في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فإن الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز غيره، أيهما المراد؟ نقول هو شامل. فلا يقصر عن من يقتل نفس على من يقتل نفسه نفسه، ولا على من يقتل غيره، بل يقال الآية شاملة لهذا وهذا. فإن كان المراد لا تقتلوا أنفسكم أنتم فلا إشكال في الآية، وإن كان المراد لا تقتلوا غيركم فلماذا عبر عن الغير بالنفس؟ نقول عبر عن الغير بالنفس لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، كما ضرب ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث، يعني كأنه هو نفسك، ففيه إغراء للإنسان أن تجنب قتل الغير، وتحنن للإنسان أو حمل الإنسان على التحنن على أخيه. وقوله إن الله كان بكم رحيما، الجملة تعليل لما قبلها، تعليل للحكمين أكل الأموال وقتل النفوس. فالله سبحانه وتعالى بنا رحيم، ومن رحمته تحريم أكل الأموال بيننا بالباطل، وتحريم أو النهي عن أكل الأموال بيننا بالباطل، والثاني النهي عن قتل أنفسنا، فإن هذا من رحمة الله بنا. وجهه في الأول أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وربما يؤدي إلى الصدام المسلح وقتل الناس واضح. وقول إن الله كان بكم رحيما، بكم الخطاب يعود إلى من؟ إلى المؤمنين، لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. ويؤيد هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى الكافرين يعني بالمعنى العام. فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بمن؟ بالمؤمنين. أما على سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد. نعم. ايش هذه البعض ايهم بايديكم؟ اي نعم نعم نعم. على ان الايه في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قيل المراد بها لا تتركوا الانفاق في سبيل الله فتهلكوا، وليس المراد الالقاء بالنفس الى ما يهلكها كالقتل والتعرض له، لكن الصحيح أن الآية عامة لا تلقوا بيديكم التهلكة في هذا وهذا.
3: درس غدا وبعد غد يا شيخ؟
0: لا يوم الخميس في درس. نعم. نعم. نعم. نعم. وهي. أي. نعم. لا فيه بارك الله فيك. القرينة أن الاعتداء على الغير كالاعتداء على النفس، لأن الرسول جعل عقوبة المعتدي على نفسه كعقوبة المعتدي على الغير، أنه مخلل في نار جهنم يعذب فيها.
4: ليس إذا قتل نفسه يقتل.
0: عرفت؟ نعم. القرينة أن الله يعبر عن المؤمنين بعضهم البعض بالنفس، هذا القرينة. وكون اللفظ يحتمل جانب، كون اللفظ يحتمل معنيين وحمله عليهم أولى من كونه يحمل على واحد. أما لو قلنا المراد بالأنفس هنا الغير دون نفس الإنسان هذا خطأ، يقول ليش تحمله على هذا دون هذا بلا قرينة. أما إذا قلنا أنه عام فلا أشكال. نعم. استفاد من قوله
5: تعالى يريد الله أن يخفف عنك خلق النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم نعم. يستفاد منه رسول يعني يحب ما يحبه الله، لكنه ليس في الآية حتى نذكر من فوائدها. نعم. ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن هذه الواو حرف عطف والعطف يقتضي المغايرة. يقول لا تقتلوا أنفسكم بأكل الأموال، بل يقال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس. نعم. لأن هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله، ما هو أكل المال، أكل مال الغير. نعم.
4: ولا تقتلوا أنفسكم، وليس الإنسان إذا قتل نفس يقتل بها،
0: لا يقتل إذا تمت الشروط. نعم. فيكون سببا، يكون سبب. يسأل عن المنهج السلفي، المنهج السلفي في أي شيء؟ حسين حمد الحمد، وين هو؟ حسين حمد الحمد، إن شاء الله كان حريصاً على العلم. منهج السنة في إيش؟ اقرأ شرح الطحاوية ولا شرح العقيدة الوسطية في الدعوة إلى الله، يدعون إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ولا ينكرون على أحد اجتهاده إذا لم يخالف إجماع السلف أو النص القرآني أو النبوي.
6: الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سبق الكلام على أول هذه الآية، وأظن ليس فيه شيء يحتاج إلى مناقشة. ما كمل الآية، ما كمل الآية، ما أخذناها. طيب، إذا نأخذ فوائد هذه الآية، ففي هذه الآية من الفوائد العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان، لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه، لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفيه أيضا تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين، لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل. وعلى هذا فلو تراضى الطرفان على تعامل الربوي فإن ذلك محرم. ومن فوائدها أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الرضا في عقود المعاملات، بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا إذا كان سابقاً للعقد لا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقاً فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه، ولكن أذن فيما بعد ورضي، فهل يقع العقد السابق صحيحا أو باطلا؟ إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قلنا إنه يكون صحيحا، لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراضي، وهذا القول هو الراجح، أن التصرف الفضولي أو التصرف الفضولي عبر بهذا وبهذا، إذا أذن فيه صاحبه فإنه جائز نافذ. وذلك لأن عموم قوله لأن تكون تجارة عن تراضي منكم يدخل في هذه الصورة. ولكن بعض أهل العلم قال لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا، سواء أذن أو لم يأذن، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيع. وبعض العلماء فصل وفرق بين الشراء وبين البيع، فقال إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ورضي فلا بأس، وإلا فلا. ولكن القول الراجح أنه متى رضي ولو بعد العقد فإنه يقع العقد صحيحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم القتل، قتل الإنسان نفسه، لقوله ولا تقتلوا أنفسكم. وعلى التفسير الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه، لأنه نهاه أن يقتل نفسه فصار أرحم به من نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله، بقوله إن الله كان بكم رحيما. والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل،
وأنكرها المعطلة، أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكذيب، يعني لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عز وجل لا يوصف بهذا، فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان، أو نفسرها بالإحسان. أما أن نقول هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن، فهذا لا يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن، وخالفوا إجماع السلف، خالفوا إجماع السلف. وإجماع السلف قد يقول قائل أين إجماع السلف؟ فنقول إن القرآن نزل باللغة العربية وفهموه على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة، لأن هذا هو الأصل. ونقول لمن قال إنه لا إجماع، إيتي بحرف واحد عن السلف يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة يندفع بها من شبه ولبس وقال أين إجماع السلف. يقول القرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهرهم، والأصل أنهم فهموه على إيش؟ على ظاهره بمقتضى اللسان العربي. ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فرارا من مشابهة المخلوق بزعمكم، والمخلوق له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إنما الأعمال بالنيات، ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة. فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا لهم ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به. وكذلك إذا فسرتم الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق أو بالنعمة التي هي المخلوقة، قلنا النعمة لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، من لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم. وبهذا تبين بطلان تحريفهم، ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تقدير. ولو سألناكم الآن أيما أعظم، أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق

فيكون التحريف فيها أهون. وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات الرب عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التجارة والاتجار، لأن الله أقر ذلك بقوله إلا أن تكون تجارة. وظاهر الآية العموم أن الاتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسوقة من الناس ولمن دونه، فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق. ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائها، وقال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لما أمرنا بطلب الرزق بعد الانصراف من الجمعة ذكرنا أن لا ننسى ذكر الله، قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله حتى لا تنسى، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. على كل حال التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيها. ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري، فقالوا له كيف تبيع وتشتري أنت خليفة مسؤول؟ قال لا بد من ذلك، فضربوا له نصيبا معينا من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. طيب، ما هي التجارة المذمومة؟ التجارة المذمومة ما صدت عن ذكر الله. ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض أهل العلم والتجارة التي يقصد بها المكاثرة في الدنيا هي أيضا مذمومة، لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله. فإذا رأيت من نفسك جشعا وطمعا وشحا في التجارة فأمسك أمسك، لأن ذلك يخشى أن يكون على حساب الدين. ثم قال الله تعالى وهو مبتدأ درس الليلة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قول ذلك المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يفعل ذلك أي كل ما نهي عنه من أول السورة، فإن هذا لا وجه له، بل نقول من يفعل ذلك الضمير الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، أي من يأكل الأموال بالباطل إلا ما استثني، ومن يقتل النفس عدوانا وظلما، عدوانا أي اعتداء بأن يفعله عن قصد، وظلما قيل إنها من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم، وقيل بل بينهما فرق، فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف ما ذكر أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتله، وظلم نفسه ظلم نفسه، فيكون عدوانا باعتبار الغير وظلما باعتبار إيش؟ النفس. وأيهما أصح؟ الثاني أصح لا شك،

0: أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حوله على الترادف، لأنك إذا جعلتها إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارا. لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وعليه فنقول عدوانا أي عن عمد وقصد، وهو عدوان على الغير. ظلما أي للنفس، لأن جميع المعاصي ظلم للنفس. هكذا يا عبد الله معنا؟ طيب. قال فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تحرقه. وهذه نصليه نارا نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون من باب كسى وأعطى. نعم. فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تصلى يصلاها فتحرقه. وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتصليع التي يصلاها كان على الله يسيرا أي سهلا، لأنه لا يمانعه أحد في ملكه. التعذيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلا، لكنه على الله يسير سهل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإعراب في هذه الآية من؟ ما هي؟ شرطية، وفعل الشرط يفعل، وجوابه فسوف نصليه نارا. وارتبطت الجملة جملة الجواب بالفاء لوجود ما يقتضي ذلك وهو سوف. والجواب الذي يحتاج إلى ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتسويف بالتنفيس. طيب أين سوف؟ تنفيس هنا تدخل في قوله وبالتنفيس. من فوائد الآية الكريمة التحذير من فعل هذه المنهيات، وذلك بالوعيد عليها في النار. ومن فوائدها أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائدها بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته لقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائده فوائد الآية تعظيم الله نفسه لقوله نصليه نارا، لأن الضمير هنا تقديره نحن وهو ضمير العظمة. وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدد وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد، لأن الله تعالى طمس على قلبه، ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له الحق. ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب، أين الغيبة؟ ومن يفعل ذلك نصليه. وأما إن تجتنبوا فهذا للخطاب، يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد. بقوله إن تجتنبوا أي تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه، كبائر جمع كبيرة، وما تنهون عنه النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، ما تنهون أي ما ينهاكم الله عنه، نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر ذنوبكم، نكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر، فالتكفير إذن معناه ستر السيئات، وذلك بالعفو عنها. وقوله عز وجل سيئاتكم جمع سيئة، والمراد بها هنا الصغيرة، والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في مقابلة الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وإلا في الأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة. وهذه من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها، ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قيل عبد الله ما معنى ثبات فرادى، ما دليلك؟ أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا، مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتا، لكن إذا عرفت أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية عرفت أن المراد بالثبات أي الفرادة. طيب، وقوله نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم هو الجنة، لأنها دار الكرم، دار الفضل، دار الإحسان، دار السلام. وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخلا، لأنه من الرباعي، واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو على وزن مفعل لا على وزن مفعل. ولهذا تقول أقام الرجل عندنا مقاما أو مقاما، مقاما، وتقول قام الرجل فينا مقاما، نعم، لأنه من الثلاثي. على هذا ندخلكم مدخلا صارت بضم الميم لأنها من الرباع، من أدخل يدخل، ندخلكم مدخلا كريما أي ندخلكم في مكان دخول كريم، بناء على أن مدخل هنا اسم مكان. ويجوز أن تكون مصدرا ميميا أي ندخلكم إدخالا كريما، ويجوز أن يراد بها هذا وهذا، أي أن الكرم وصف للإدخال وللمكان الدخول. فإذا قال قائل ما هي الكبائر؟ قلنا الكبائر جمع كبيرة، وقد جاءت الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع، وتفاوتت الأحاديث في هذا، ومن ثم اختلف العلماء، فقيل إن الكبائر ما نص على أنه من الكبائر، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. ففي حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور. وورد عنه أيضا اجتنبوا السبع الموبقات وعدها، وسئل عن كبائر فقال تسع وعدها. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال ما ورد أنه من الكبائر فهو كبيرة وما لا فهو صغيرة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية أخرى قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. وقال الإمام أحمد الكبيرة محدودة لا معدودة، وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لا فلا. فالزنا مثلا كبيرة، السرقة كبيرة، القذف كبيرة، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه كبيرة. فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية التي تقع في نحو 14,000 بيت في الفقه، قال فما فيه حد في الدنيا أو فما فيه حد في الدنيا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. سم يعني سمه أو أعلمه، لأن يجب أن تكون من السمة والعلامة. فسم كبرى يعني صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مؤبد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان، مثل لا يؤمن من فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، ولعن مؤبد يعني ما ذكر فيه اللعن، مثل لعن الله من لعن والديه وأشبه ذلك. فزاد كم؟ زاد كم؟ زاد زاد ثنتين، مع ثنتين الأوليين تكون أربع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائر. ووجه ذلك أن تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه، وإلا لاكتفي بالعقوبات العامة على الذنوب، فكونه ينص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، سيدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقا يفرق بين الكبائر والصغائر إلا بمثل ذلك. فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبيرة. دينية مثل أن يقال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هذه دينية نفي إيمان. دنيوية كالحد، أخروية كالوعيد، ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا هذا تعريف للكبيرة بالعد أو بالحد؟ بالحد. نعم. نعم. نعم. أكل المال بالباطل.
1: لو يعني إنسان قتل له شخص وعرف القاتل ثم ذهب يقتل هذا القاتل، هذا ما يدخل العدوان والظلم، خصوصا إذا كان ولي الأمر لا يقيم الحدود.
0: يعني معناها أن من له حق القتل اقتص بنفسه قصر. هنا. طيب نسأل، هل هذا عدوان وظلم؟ حق له. حق له، لكنه في القتل قال العلماء لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لئلا تحمل المقتص الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما أشبه ذلك. إيه أقول هذا غير صحيح. يقول إذا كانت الذنوب بينك وبين العباد فهي من الكبائر، المظالم هنا بينك وبين العباد فهي من الكبائر، وما كان بينك وبين الله فمن الصغائر. أقول هذا غير صحيح، هذا لأن من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ما ظلمت أحد. نعم. نعم. الكبائر. اي شيء ما
1: في
0: اي، لكن كبائر وسيئات ذكرت، ما قال نكفر عنكم كبائر او نكفرها عنكم، قال ان تجتنبوا نكفر السيئات، يعني نكفر الصغائر. نعم. لا طيب كيف نقول مجتنب الكبائر وهو فاعل؟ واضح؟ نعم. ها؟ نعم. عدوانا وظلما. من فوائد قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما.

0: في شيء بعد؟ سمعني يا خالد، خالد مزيري، اقرأ لنا القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل العدوان هو الظلم أو غيره؟ الأخ إلى أنهما مترادفان. وقيل يعني قيل متباينان العدوان باعتبار التعدي على الغير عن قصد وعمد، والظلم ظلم النفس. أيهما أصح، متباينان أو مترادفان؟ أيهما أصح؟ متباينان. بناء على إيه؟ ها؟ بمعنى بناء على أي شيء صححت أنهما متباينان؟
1: الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة.
0: نعم، بناء على أن الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة، يعني دون التوكيد والمرادفة. طيب ما أخذناها؟ طيب ما أخذناها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب المنهي أن ما نهي عنه ينقسم إلى كبائر وصغائر، لقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن فوائدها تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في الإيمان. وجهه أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعا. نعم، هنا قسم الله المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل، فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع. عرفتم؟ الكتاب قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والواقع عرفتم؟ الكتاب قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهل في الآيتين دليل على النقص؟ نعم، لأنه لا تتصور الزيادة إلا بما نقص دون عنها، لا بد من النقص. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وأما الواقع فظاهر، الأعمال عند أهل السنة من الإيمان، والأعمال تتفاضل بالزيادة، أليس كذلك؟ المصلي 10 ركعات لا يساويه من صلى 6 ركعات، وهذا ظاهر محسوس. كذلك أيضا في القلب، الإيمان يزيد وينقص في القلب. دليل ذلك أن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب. فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضن بين يدي ربه وأن

0: في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة. ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك أن إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضن بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألذ ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة. ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة قرآن أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا تستولي عليه الغفلة فيصلي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس ولكن قلبه حجر ما يلين، والوقت هو الوقت والمكان هو المكان والعمل هو العمل. يصلي الإنسان في آخر الليل ليلة يجد لذة عظيمة في هذه الصلاة ويحس بأنه قرب من الله عز وجل، وليلة أخرى بالعكس يرى أنه في شيء محسوس ما يذوق معنى من المعاني. أيهما أشد إيمانا، بالأمس أو اليوم؟ بالأمس بكثير أشد، أشد بكثير. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وسمعنا يعني ما يقول فإننا كأننا نرى رأي العين، ولكن إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسينا. فقال لو كنتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. إذن فالإيمان يزيد حسا، يزيد حسا بلا شك، ولكن الطاعة لا شك أنها تزيد في الإيمان بشرط أن تكون مصحوبة بعمل القلب. أما عمل الجوارح إذا لم يكن مصحوبا بعمل القلب فإنه لا يزيد في الإيمان، وربما ينقص في الإيمان والعياذ بالله، لأنه يصبح عبثا. لكن إذا كانت عمل الجوارح مصحوبة بعمل القلب من الخوف والرغبة واحتساب الثواب فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة. لهذا يجب النظر في هذه المسألة، من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ طائفتان من الناس، بل ثلاث طوائف. المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان. فالناس عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشط، كما قال ابن القيم في النونية قال والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، المشط أسنانه متماثلة، فالناس عندهم سواء. وما هو الإيمان عندهم بعد؟ ما هو الإيمان؟ مجرد التصديق والإقرار، مجرد تصديق. حتى الشيطان عندهم مؤمن لأنه مصدق. ولهذا قال ابن قيم: اسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران؟ وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ولا لا؟ يعرفه ويدعوه يقول ربي أنظرني، ومع ذلك هو أكفر خلق الله. نعم. طيب، الطائفة الثانية اللي خالفت الخوارج. وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة. الخوارج يقول: ما فيه، إذا فعل الإنسان الكبيرة خرج من الإيمان وأبيح دمه وماله لأنه كافر مرتد. فعندهم أن الإيمان لا يزيد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات والمفروضات فمعه إيش؟ الإيمان كله كامل. وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيمان كله. هؤلاء من الخوارج. الطائفة الثالثة المعتزلة، أشبه الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة. يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما مؤمن كامل وإلا ليس بمؤمن ولا كافر. فاعل الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر، لأنهم نظروا بعين عوراء، نظروا إلى أن معه أصل الإيمان قالوا راحنه الإيمان بالكبيرة، ولكنه معه أصل الإيمان فلا نقول إنه كافر ولا نقول إنه مؤمن، نقول في منزلة بين منزلتين. وين المنزلة؟ أين هي في القرآن والسنة؟ أحدثوها. قالوا كما لو خرج رجل من مكة متجها إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق ماذا يكون؟ ليس منها المكة لا ولا في المدينة، في منزلة بين منزلتين. لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلدا في النار، فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. أما أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قولهم إلى الممات، فقالوا لا، الإيمان يزيد وينقص، والكفر درجات، والإيمان إنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفر، ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان، بل صفه اسمك ورحت صفه بأنه إما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو بأنه مؤمن ناقص الإيمان. لا تعطيها الاسم المطلق ولا تسلبه مطلق الاسم، قل معه إيمان ناقص أو هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وهذا هو العدل والميزان، أن يوصف الإنسان بما يقتضيه عمله من إيمان أو كفر. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر، تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، فإن لم يجتنب الكبائر يؤخذ بالصغائر؟ نعم يؤخذ بالصغائر، لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة ما لم تكن كفرا. طيب، إذن ما الفائدة من قول أن يؤخذ بها؟ الفائدة أنه يجتنب الكبائر جزمنا بأن الله كفر عنه الصغائر، وإذا لم يجتنب الكبائر فهو تحت المشيئة والخطر. الله أكبر.
1: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسلوا الله من حضره.

0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هات المصحف. أين؟ طيب ما يخالف. أنت تجتنب كبائر؟ أنت تجتنب كبائر؟ منها؟ ها؟ لا ما في. طيب.
1: والثاني تبادل الناس بالإيمان، والثالث التواضع على العمل، والرابع أن الصغائر تعتبر مكفرة لاجتناب الكبائر.
0: طيب زين طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية الكريمة أن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه. من فوائدها إثبات عظمة الله عز وجل لقوله: نكفر وندخلكم، لأن النون هنا للتعظيم. وقد قال النصراني الخبيث إن هذا يدل على تعدد الآلهة، لأن الضمير هنا للجمع، فنحن أحق بالحق منكم أيها الموحدون. فنقول له إن هذا من باب التعظيم، وأنت قد طبع الله على قلبك وغفلت عن قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة فضل الله سبحانه وتعالى، ساعة فضله، وذلك لتكفير السيئات باجتناب كبائر الذنوب. وإلا لو جاز الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر، كل منها بحسبه، الكبائر عقوبتها شديدة والصغائر دون ذلك. ولكن من فضله عز وجل جعل الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا من أثر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كفر الله عنه السيئات فهو من أهل الجنة لقوله: وندخلكم مدخلا كريما. ومن فوائدها بيان أن الجنة هي أعلى ما يكون، بل هي من المداخل الكريمة، والكريم كل شيء بحسبه، فكرائم الأموال أحاسنها، وكرائم المساكن أحاسنها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهذا ابتداء درس الليلة. لا تتمنوا لا ناهية، وجزم الفعل بها بحذف النون. وما فضل مفعول تتمنوا. فما هو التمني؟ التمني الطمع فيما يعسر نيله أو يتعذر نيله، هذا التمني. الطمع فيما يتعسر أو يتعذر نيله. فقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا طمع فيما يتعذر نيله. وقول الفقير: يا ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا الطمع فيما يتعسر نيله. وقد يطلق التمني ويراد به الرجع، مطلق الرجع، بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله يتعسر نيله. وقد يطلق التمني

يعني ويراد به الرجع مطلق الرجع بأن يطمع الإنسان في أمر يسهل نيله وإن كان لا يحصله لكنه يسهل نيله لو شاء الله. فقول لا تتمنوا أي لا تطمعوا في أمر فضل الله به بعضكم على بعض. وقوله فضل الله أي زاد به بعضكم على بعض سواء كان ذلك في العلم أو في المال أو في الولد أو في الجاه أو في الملك أو في غير ذلك. لا تتمنى ما فضل الله به بعض ما فضل الله به غيرك عليك، لأن الفضل بيد من؟ بيد الله يؤتيه من يشاء. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وذلك النصيب هو ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة، وللنساء نصيب مما اكتسبنا أي من الأعمال الصالحة لهن نصيب، كل بحسب ما قدر الله له. فللرجال الجهاد وللنساء حفظ البيوت. هناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت، لكن من الذي فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا، أو من الذي خص هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟ هو الله. إذن ما دام الأمر إلى الله فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، يعطي كل واحد من الجنسين ما يليق به. وسيأتي أيضا بيان ما فضل الله به الرجال في قولها الرجال قوامون على النساء. فالمهم أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض سواء بسبب الذكورة أو بسبب الغنى أو العلم أو الصحة أو المال أو غير ذلك فهو من فضل الله. لا تتمنى ما فضل الله به غيرك عليك. ثم قال واسألوا الله من فضله. اسألوا وقراءة سلوا الله كلاهما قراءتان سبعيتان. واسألوا الله من فضله أي من الذي فضل بعضكم على بعض اسألوا. وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم. فمثلا إذا رأيت شخصا قد فضلك في المال فلا تتمنى هذا المال الذي أعطاه الله هذا الرجل، ولكن اسأل الله من فضله. وجدت رجلا فضلك في العلم لا تتمنى هذا العلم الذي أعطاه الله غيرك، ولكن اسأل الله من فضله وخل علمه يبقى له وماله يبقى له في المسألة الأولى. واسأل الله من فضله. السؤال هنا سؤال عطاء ولا سؤال علم؟ نعم سؤال العطاء أن سأله أي طلب منه أن يعطيه مالا، كما في قوله تعالى للسائل والمحروم. وسأله استخبره يعني سؤال علم يعني يريد أن يخبره. فهل هذا سؤال مال أو سؤال علم؟ سؤال عطاء أي سؤال مال، يعني اسأل الله أن يعطيكم فهو سؤال عطاء. وعدلنا عن قولنا سؤال مال لأن الإنسان قد يسأل الله غير المال كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما أشبه ذلك. واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هذه استئنافية، والدليل على استئنافية أن همزة إن كسرت، وهمزة إن تكسر في الابتداء، وعلى هذا فهي جملة استئنافية لبيان قطع التمني أي تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه، يعني أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا المفضل أهل للتفضيل. فالرجال أهل للجهاد، أهل لحماية الأوطان، أهل لحماية الدين وما أشبه ذلك.

ذلك بخلاف النساء فإنهن قاصرات. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه بقوله ولا تتمنى. وهل النهي للتحريم؟ الجواب نعم، هو للتحريم، لأن هذا النوع من التمني هو الحسد، والحسد بعينه، لأنه قال ما فضل الله ولم يقل مثل ما فضل الله. لو قال تتمنى مثل صار في المسألة إشكال، وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله وسأل الله من فضله. لكن معنى لا تتمنوا أن ما أفضل الله به الغير يكون لكم ويحرم إياه الغير. وعلى هذا فنقول النهي هنا للتحريم، وهذا النوع هو الحسد. ولكن ليعلم أن تمني ما أعطاه الله الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتمنى زواله لغير أحد، يتمنى زواله لغير أحد. والثاني أن يتمنى زواله لغيره، لغير المتمني. والثالث أن يتمنى زواله لنفسه. فما هو الذي في الآية هنا؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ لا تتمنوا ما فضل الله به بعض. الثالث لا شك أنه هو الثالث، يتمنى ما أعطى الله غيره من الفضل. ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى أنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، سواء تمنى أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقا. وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الحسد كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله، سواء تمنى زواله أم لم يتمنى زواله. فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو الحسد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى في العطاء والمنع، حيث يفضل بعضا على بعض. ولا شك أن هذا صادر عن حكمة وليس مجرد اختيار، خلافا لمن أنكر حكمة الله وقال إن فعله لمجرد الاختيار، بل هو الاختيار صادر عن حكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الأحكام تدور مع عللها، لقوله للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن، فنصيب الرجال يليق بهم ونصيب النساء يليق بهن. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أن يتمنى الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه. وجهه قوله اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله، فنحن لا نقول لك لا تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى فلان، نقول لا بأس، ولكن لا تتمنى ما أعطاه الله فلان، وبينهما فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الفرق بين الجنسين الرجال والنساء. وقد قيل إن الآية نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال بعضهن يا ليتني ذكرا حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه. وسواء صح هذا السبب أم لم يصح، فإن الآية تدل على أن بين الجنسين فرقا، خلافا لمن يحاول أن يجعل الفرق الجنسين على حكم واحد.
بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال. ومن فوائد الآية الكريمة سعة فضل الله عز وجل وكرمه لقوله واسألوا الله من فضله، فهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا، لأنه لو أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا إيش؟ عبثا لا فائدة منه. ولكنه عز وجل كريم، هو الذي يتعرض لعباده يقول اسألوني واسأل الله من فضله. وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب، وذلك بأن تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال مفتقر لا مستغني، هذه واحد. تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال من يثق بربه وأنه قادر، لا سؤال تجربة، سؤال من يثق بالله وأنه قادر على الإعطاء، سؤال من يثق بوعد الله وأنه يعطي السائل ما سأله. وينبغي أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال التي تكون سببا في الإجابة. مثال الأزمان آخر الليل وما بين الأذان والإقامة، ومثال الأماكن إيش؟ لا نعم، أن يكون في الأماكن الفاضلة. ومثال الأحوال حال السجود، حال السجود، حال السفر، حال نزول المطر. فينبغي أن نختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة. خامسا أن يكون مجتنبا للحرام، لأن أكل الحرام حائل يمنع من قبول الإجابة، من قبول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. أن هذه استفهام استبعاد، يعني بعيد أن يستجاب لهذا الرجل. سادسا أن لا يعتدي في الدعاء، والله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له، بل بأن سأل ما يمتنع شرعا أو قدرا، فإنه لا يجاب. لو سأل إثما بأن قال والعياذ بالله اللهم يسر له امرأة يزني بها أو كأس خمر يشربه، فهذا لا يستجاب للعدوان، استهزأ بالله عز وجل، هذا لا يمكن إيش شرعا، لا يمكن قبوله لأنه محرم شرعا، ممتنع شرعا، ممتنع قدرا، مثل أن يقول اللهم اجعلني نبيا، فإن هذا ممتنع قدرا بخبر الله، لا لأنه مستحيل لذاته، هو غير مستحيل، لكن بخبر الله صار مستحيلا، لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل هذه آداب ينبغي الإنسان أن يراعيها في الدعاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن فوائدها
الاقتناع، الاقتناع بما حكم الله به شرعا أو قدرا. كيف ذلك؟ لأني إذا علمت أنه صادر عن علم اقتنعت، قلت لولا أن المصلحة في وجود هذا الشيء ما فعله الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا عن إيش؟ عن علم، فيزيدني هذا اقتناعا بما قضاه الله شرعا أو قدرا. ومن فوائدها وجوب المراقبة، مراقبة الله

كيف يراقب الله بلسانه؟ لا يقول ما حرم الله. جنانه بقلبه، يعني لا يعتقد شيئا حرمه الله، أو يقول شيئا حرمه الله بالقلب، يعني قول القلب هو حركة وعمله. أركانه جوارح. نعم. طيب، نسأل الله يرزقنا وإياكم الإيمان، لأن الإنسان إذا آمن حقيقة بهذا فسيراقب الله، لأن الله يعلم. بل قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جار ومجرور متعلق بجعلنا، وهو المفعول الثاني مقدما، ومواليا المفعول الأول. طيب، وقول لكل، هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا، لا تقع إلا مضافة لفظا أو تقديرا. أما لفظا فهو كثير: فسجد الملائكة كلهم. وأما تقديرا فيقدر مضافا إليه مناسبا للمقام. فما هو المناسب في هذا؟ تقدير: ولكل أحد جعلنا موالي، ولكل أحد من الذكور والإناث جعلنا موالي، أي صجرنا. موالي جمع مولى، والمولى يطلق على عدة معان، منها الناصر، فإن المولى يطلق على الناصر، مثل قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، أي هو ناصره. ويطلق على متولي غيره، يعني الذي يتولى على غيره، مثل: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى، المولى ونعم النصير. ويطلق المولى على المعتق، ويطلق على العتيق، صح؟ يطلق على المعتق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ويطلق على العتيق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مولى القوم منهم، أي عتيقه. ويطلق على متولي الأمور، من ملك أو أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، ويسمى ولي الأمر أيضا. فهنا موالي بقي الإطلاق الأخير الذي هو في هذه الآية: المولى من يتولى مالك من بعدك، وهو الوارث، الوارث. ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومنه قوله تعالى: وأولى رحام بعضهم أولى ببعض. طيب، جعلنا مواليا، أي يلون تركته من بعده. ولهذا قال: مما ترك، مواليا مما ترك. نعم. وقوله: الوالدان والأقربون. الوالدان هذه مبتدأ، والأقربون معطوف عليها، وهي بيان للموالي، بيان للموالي. هذا أحد التفسيرين في الآية. وعلى هذا فيكون الوقف على قوله: ولكل جعلنا مواليا مما ترك، الوالدان والأقربون. القول الثاني أن الوالدان فاعل ترك، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون.

0: أن وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين، والمعنى يعني متلازمان، لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ يرى بعض العلماء أن الأقرب الثاني، وأن تكون الوالدان فاعل ترك والأقربون معطوف عليها. والمعنى لكل أحد من الناس جعلنا مواليا، أي وارثين من الذي ترك الوالدان والأقربون. فعلى هذا يكون الوالدان موروثين أو وارثين؟ على الأخير موروثين، وعلى الأول وارثين. وكما قلت لكم المعنى يعني متلازمة، لأنه ما من وارث إلا وله موروث. فسواء قلت جعلنا موالي مما ترك أيلونه مما ترك وهم الوالدان والأقربون أي الوارثون، أو مما ترك الوالدان والأقربون وهم الموروثون. وقولها الأقربون إنما جاءت باسم التفضيل دون القريبين، دون القريبون، لأنه يبدأ في الأقارب بالأقرب فالأقرب. ثم قال والذين عقدت أيمانكم. نعم خلاص. نعم المولى
1: تطلق المشايخ،
0: مشايخ يمكن تطلق، يصح، لأنهم يتولون أمور الناس بالعلم. عمو عام نعم ما في إشكال، لأن قد يعوض المرأة شيئا آخر إذا نقصت عن الرجل. نعم إيش؟ الآن قلت ما عينت كبيرة من الكبائر، أي كبيرة، ومعلوم أن قتل النفس كبيرة. تمني زوال نعمة غير؟ ما في شك. نعم إيه نعم، لأن كلام شيخ الإسلام كراهة تفضيل الله عز وجل لهذا فيها نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل. أيهن؟ لا، وقال هي الكراهة، وقال هذا أولى من تعريف أكثر. نعم نعم. يحمل على الموالي المباشرين الأول. طيب احنا ذكرنا المولى من أسفل ولسنا بصدد ذكر الإرث، هل يرث المولى من أسفل أو لا يرث؟ المشهور أنه لا يرث، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث إذا فقدت أسباب الإرث الثلاثة. نعم سلامة. لا ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي منه، بل يجزم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم شرف.
2: حفظكم الله، إذا مرت مثل هذه الآية في الصلاة هل يدعو الإنسان وهل يبدأ بالحمد والصلاة على الأطفال كما في الحديث؟
0: ما تقولون؟ يقول إذا مر في الصلاة وصلى الله من فضله، هل يصلى الله من فضله؟ أو أن هذه مقيدة بحال من الأحوال، وهي ما إذا أراد، إذا صار في نفس الإنسان أن يتمنى ما فضله بي ما فضله بي غيره. نعم على كل حال السؤال من فضله هذه لا شك أنها مشروعة في كل وقت، لكن هل نقول إن الله قال اسأل الله من فضله يعني حينما يقع في قلوبكم تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ إذا قلنا هذا فإنه لا يشرع أن يسأل الإنسان من فضله في حال قراءتها. نعم. قلنا في إعرابها وجهان، الوجه الأول أنها خبر المبتدأ محذوف، والثاني أنها فاعل ترك، ويختلف المعنى. كراهة ما فضله به ما فضله به غيره. نعم. هو إذا كره ذلك فالكراهة ليست حديث النفس، الكراهة عمل قلب، كما أن المحبة عمل قلب، فإذا اطمأن إلى الكراهة صار عاملا. أما نعم لو وقع في قلبه هذه الكراهة ثم دافعها فقال لنفسه لماذا تحسدين غيرك، الحسد من صفات اليهود، والحسد لا يأتي به إلا بالنكد، فإذا طرده لا بأس، صار مثل الوارد اللي يرد على الإنسان ثم يطرده كالرياء مثلا. لكن إذا اطمأن إليه وبقي قلبه كارها لهذا الشيء، وكلما أنعم الله على عبده بنعمة اعتصر قلبه من شدة الكراهة، فهذا عمل السليم. ما تقولون؟ يقول من للتبعيض نصيب مما اكتسب، ومما اكتسبنا كذلك، والفضل عند الله لا يضيع لا يضيع. طيب هذا هو، لا هذه لبيان الجنس، نصيب من هذا. لكن الذي قد يشكل قوله نصيب، لماذا لا يكون لهم كل ما اكتسب؟ إذن الإشكال في كلمة نصيب، ها؟ المهم يعني عندك جواب؟ لا، وإذا قال الله نصيب من كسبهم فهذا النصيب قد بينه الله. نعم نعم يا أحمد البخور، ها؟ أجيب. طيب نعم خالد، ها؟
1: تمني في الآية خاص بالمؤمنين وقال
0: بيش؟ ما فضل به بعضكم، يعني وإن أي نعم، لكن لا حسدا ولكن انتقاما، هذا لا بأس به. نعم
1: صحيح.
0: وش ودك أنت؟
1: الدنيا
0: يقول ماذا تود أن يكون القول صحيحا أو غير صحيح؟ عام، الحياة لا عامة.

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بل لما نهى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض، ومن تفضيل الرجال على النساء في الميراث، بين عز وجل أنه جعل لكل من ذكر أنثى موالي، والموالي جمع مولى، والمولى يطلق على معاني متعددة، منها متولي الأمور، ومنها الناصر، ومنها المعتق، ومنها العتيق، فهو له عدة معاني. واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك، بالمشترك. وقد انتقد بعض الناس ولا سيما الزنادقة، انتقد اللغة العربية وقال إن اللغة العربية فقيرة بسبب الأسماء المشتركة، أن تكون معاني متعددة للفظ واحد، وأن العرب عجزوا أن يجعلوا لكل معنى لفظا مستقلا. وهذا القائل جائر، جائر في حكمه، لأنه إذا زعم أن الاشتراك في اللفظ فقر وإعواز في اللغة وعجز عن إعطاء كل معنى لفظا خاصا به، فإنه قد أغفل شيئا آخر ضده، وهو الترادف، فإن الترادف فيه إثراء للغة العربية وسعة للغة العربية، حيث تطلق كلمتان فأكثر على إيش؟ على معنى واحد. فالإنسان العادل ينظر هذا وهذا. ثم إن في الأسماء المشتركة دليل على فطنة العرب وذكائهم وحذقهم، حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق. فالعين مثلا تأتي في سياق ويراد بها كذا، وفي سياق آخر ويراد بها شيء آخر. فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية، بحيث يتعين المعنى في اللفظة الواحدة ذات المعاني المتعددة بحسب إيش؟ بحسب السياق. وهو أيضا فتح باب للتأمل والتفكر، أن الإنسان يقف، هذه الكلمة تطلق على عدة معان، فما معناها في هذا السياق؟ فيقتضي أن يشد الإنسان ويتأمل وينظر. ولكن بعض الناس يكون مغرضا أو سطحيا فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة منه. إذن المولى يطلق على عدة معان، فما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال، هذا هو الذي يعين المعنى. فالسياق قرائن لفظية، والأحوال قرائن حالية تبين المراد. وقول جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، موالي مما ترك، مما ترك هذه متعلقة بشيء محذوف، ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بموالي. الشيء المحذوف مقدر بما يناسب المقام، ترك يناسبها إرث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في الآية الثانية التي تليها: ولكم نصف ما ترك أزواجه. فلما قال مما ترك الوالدان علمنا أن المقدر يرثون، يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. ويؤيد هذا التقدير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي إيش؟ فلأولى رجل ذكر. إذن مما ترك من بيانية أو تبعيضية، والمتعلق محذوف، والتقدير يرثونه. مما ترك الوالدان
وهما الأب والأم، والأقربون وهم من عدا الوالدين. وإنما فسرنا الأقربين بمن عدا الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فالله تعالى جعل الموالي يرثون مما ترك الوالدان. ومن هم هؤلاء الموالي الذين يرثون مما ترك الوالدان والوالدان؟ من هم؟ الفروع، الوالدان. إذن الوارث هو المولود وهم الفروع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرثون، إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو اجتمعوا. فإذا انفرد الإناث فيرثهم بالفرض فقط، وإذا انفرد الذكور فيرثهم بالتعصيب فقط، وإذا اجتمعوا فإرثهم بالتعصيب لكن تختلف جهته. فالذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير، عصبة بالغير يعني، وهم الذكور أي عصبة بسبب غيرهم. وقوله والأقربون هذه كلمة واسعة، ولم يقل القرابات بل قال الأقربون، لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب، يكون للأقرب فالأقرب. حتى ذوي الفروض يفضل الأقرب على الأبعد، فالبنت مع بنت الابن لها النصف، ولبنت الابن السدس، والبنتان يسقطان بنات الابن. يفضل الأقرب على الأبعد، فالبنت مع بنت الابن لها النصف، ولبنت الابن السدس، والبنتان يسقطان بنات الابن. والأخت الشقيقة مع الأخت الأب لها النصف، والأختان شقيقتان تسقطان الأخوات الأب. وهلم جر. ولهذا قال الأقربون أي الأقرب فالأقرب. والذين عقدت أيمانكم، فيها قراءتان سبعيتان، عقدت وعاقدت من المعاقدة، وهي المعاهدة. وسميت المعاهدة عقدا لأنها إبرام لميثاق، إبرام لميثاق بين المتعاهدين. وكانوا في الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث، يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم، إما أن يقول لك أنت سدس ما ورائي أو ثلث أو ربع حسب ما يتفقون عليه. والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم، آتوهم أي أعطوهم، وفي اللغة العربية أؤتوهم وآتوهم وأتوهم وآتوهم، فالتي بالمد بمعنى الإعطاء، والتي بالقصر بمعنى المجيء، والتي بمعنى الإعطاء تنصب مفعولين. كلاهما فضلة ليس عمدة، أي ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فآتوهم نصيبهم، هذه نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهما مفعولان. طيب آتوهم أعطوهم نصيبهم، ما نصيبهم؟ نصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه، لأن هذا من الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الوفاء من إخلاف الوعد، وبين أنه من خصال من المنافقين. فآتوه نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا،
الجملة كما نعلم خبرية مؤكدة بإن، وكان فعل ماض تفيد اتصاف اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار، فهي مسلوبة الزمان، يعني ليست دالة على زمان مضى كما هو شأن الفعل الماضي، بل هي دالة على ثبوت الاتصاف بهذا الوصف أزلا وأبدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، شهيدا أي رقيبا مطلعا على كل شيء. وهذه الجملة استئنافية تفيد التهديد، تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والأقربون.

والذين عقدت إمامه، بأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء شهيد. وهذه الآية نسخت بآيات المواريث، وهل هو نسخ مقيد أو نسخ مطلق؟ على قولين للعلماء، منهم من قال إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذوي الأرحام، فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفق عليه. ومنهم من قال إنه نسخ مطلق فلا إرث بالموالاة مطلقا. والثاني هو الذي عليه جمهور العلماء، والأول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الظاهر أن الآية ما فيها أشكال من جهة الإعراب. أقول الوادي المقربون فيها أشكال؟ ما أظن فيها أشكال. الراجح، الراجح ما ترجح بالدليل، هذا هو الراجح. نعم. طيب، في الآية من الفوائد إثبات الجعل لله عز وجل، وهذا من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته. ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني. شرعي وكوني، فقوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا الجعل كوني، هذا جعل كوني. وقوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وما أشبهها، كلها جعل كوني. وقوله تعالى هنا ولكل جعلنا موالي، هذا جعل شرعي. وكذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذا جعل شرعي، ولا يصح أن يكون جعلا كونيا. لماذا أحمد؟ ما جعل الله من بحيرة لا يصح أن يكون جعلا كونيا. ها؟ لا، الآن ما جعل الله من بحيرة أي ما جعل الله شرعا من بحيرة. تمام، لا يصح أن تكون جعلا كونيا لأنها موجودة، والنفي وهنا منفية، إذن ما جعلها شرعا ولكن جعلها قدرا. طيب، الفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، الفرق بين الشرعي والقدري كالفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. فالجعل الشرعي محبوب إلى الله، وقد يقع من العباد وقد لا يقع، والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله، بل يكون فيما يحبه وفيما يرضى وفيما لا يحبه، وهو واقع ولا بد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إثبات الإرث، إثبات الإرث بالنسب والسبب، بالنسب لقوله مما ترك الوالدان والأقربون، وبالسبب بقوله والذين عقدت أيمانكم، فإن هذا سببه الإنسان، فعل الإنسان. كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب، والعتق، الإرث بالعتق سبب وليس بنسب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث، أخذها من قوله والأقربون، والأقربون. وذكرنا في الشرح ما يتبين به هذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود، بقوله تعالى والذين
عقدت أيمانكم. ومن فوائدها وقوع النسخ في الشريعة، لأن هذه الآية منسوخة إما مطلقا وإما نسخا مقيدا. طيب، وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة، ثابت لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولقوله تعالى: فالآن باشرهن. الآن كان بالأول حراما، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر، ولقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا صريح في النسخ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال بعض العلماء: أبو مسلم الأصفهاني: لا نسخ في الشريعة. وحمل النسخ على التخصيص، وقال: إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة، فإذا ألغي فهذا تخصيص بالزمن، أي أنه صار بعد أن كان شاملا للزمن كله صار خاصا بالزمن الذي قبل النسخ، ولكن هذا تكلف، ومن الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ وهي موجودة بلفظها في القرآن، وموجودة بمعناها في القرآن، وموجودة بمعناها في السنة أيضا، ما الذي يجعلنا نفر؟ وأنكر اليهود النسخ وقالوا: لا يمكن أن الله ينسخ حكما بحكم، لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول؟ وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني؟ وإن كانت الأول قد خفيت على الله فهذا يستلزم وصف الله بالجهل، فالأول يستلزم وصف الله بالسفه والعياذ بالله، لأنه فعل خلاف الحكمة، والثاني يستلزم وصف الله بالجهل، واضح؟ فيقال له: وصف الله بالسفه والعياذ بالله، لأنه فعل خلاف الحكمة، والثاني يستلزم وصف الله بالجهل، واضح؟ فيقال له: المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة، أليس كذلك؟ بلى. وإذا كان كذلك فالله عز وجل يثبت هذا الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة، وينسخه إذا كان ليس بمصلحة، وهذا غاية الحكمة. وأنتم يا بني إسرائيل كان حلا لكم اللحم، وبظلمكم حرم الله عليكم طيبات أحلت لكم، حرمها عليكم بعد أن كانت حلالا، ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقها، وإذا قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم لأنها تنسخ ما قبلها. طيب، إذن في الآية الكريمة: والذين عقد أيمانكم، فيها إثبات النسخ. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعهد لقوله: فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم. فإذا قال قائل:

كيف نؤتيهم نصيبهم والمعاقدة باطلة؟ المعاهدة هذه قلنا لم تبطل إلا بعد إيش؟ بعد النسخ، بعد نزول الآية. أما ما ثبت قبل ذلك فالواجب أن يؤتى نصيبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات شهادة الله عز وجل على كل شيء، وأن كل شيء مهما بعد ومهما بطن فإنه مشهود لله. ومن ويترتب على ذلك التحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإنسان إذا علم بأن الله شاهد عليه أمسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله. وهذه الأسماء التي تختم بها الآيات ينبغي للإنسان أن لا يكون جامداً فيفهم منها المعنى فقط، بل ينبغي أن يتربى عليها ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله علام الغيوب ليس معناه أن تدرك بأن الله يعلم بكل شيء فقط. هذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم، حتى الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظ. لكن المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف وهو علم الغيب. وهذه مسألة مهمة لا يفطن لها كثير من الناس. فيقال مثلا من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويخاف ويتق الله عز وجل. وهل الشهيد من أسماء الله أو من أوصافه؟ نعم، من أسماء الله، الشهيد من أسماء الله. ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب الآخر. الرجال جمع رجل وهو جمع تكسير، ورجل هو البالغ من بني آدم الذكور، البالغ من بني آدم الذكور يسمى رجلا، والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ. ولهذا جاء في الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر، مع أنه لو قال فلأولى ذكر اكتفي به، ولو قال لأولى رجل لا خرج بذلك الصغير فلا يكون عاصبا، لكن جاءت كلمة ذكر ليبين أنه الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب، بل ولو كان دون الرجولة. فإذا قال قائل إذن ذكر الرجل زيادة لا معنى لها، فالجواب بلى لها معنى، وهو الإشارة إلى أنه أي الذكر كان أولى بالتعصيب لأنه رجل يترتب عليه مسؤوليات لا تترتب على المرأة. الرجال قوامون على النساء، قوامون جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة من قائم. فلو قيل في غير القرآن الرجال قائمون على النساء لكان المعنى دون كلمة قوامون، لأن قوامون صيغة مبالغة تقتضي القوامة على النساء في كل حال. وقوله على النساء جمع إيش؟ جمع نسوة، وإن شئت قل جمع امرأة لكنه من غير اللفظ،
لأنه أحيانا يجمع المعنى على غير لفظ المفرد، فإبل جمع لا واحد لهم اللفظ، جمع بعير. نعم. طيب، ويقول عن النساء: بما فضل الله بعضهم على بعض. ألب هنا للسببية، وما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، فإن جعلتها موصولة صار تقدير بالذي فضل الله بعضهم على بعض، وحينئذ نحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول، فيكون العائد محذوفا تقديره بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله به بعضهم على بعض. وحذف العائد المجرور مشهور في اللغة، ومنه قوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. طيب، يقول: بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل زاد، الفضل هو الزيادة، أي زاد بعضهم على بعض. والمزيد من المزيد؟ الرجال. والمزيد عليه النساء. إذن بعضهم، بعض هنا تعود على الرجال، على بعض تعود على النساء. فما الذي فضل الله به الرجال على النساء؟ نسأل الأخ عبد الله. عبد الله اليوم ما هو بحاضر. عبد الله، ها، عدنا. ما بعد وصلنا هذه، هذه تقتضي بعد قوله: وبما فضل وبما أنفقوا من أموالهم. والله مشكل، الله يعينك على زوجك تخصمك. طيب، والله مشكل، الله يعينك على زوجك تخصمك. طيب، لا بندر، أي يعني بالقوى الظاهرة والباطنة، بالقوى الظاهرة والباطنة كذا. فبالقوة الظاهرة قوة البدن، ولهذا تجد الرجل، بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم، تجده أقوى من الأنثى وأكبر عضلات وأشد، هذه من القوى الظاهرة. القوى الباطنة التحمل والصبر والذكاء والعقل وما إلى ذلك. أي نعم، والشجاعة، الشجاعة، نعم، إيش، العدل، العزم. أي نعم، المهم أن الله فضل الرجال على النساء بالقوى الظاهرة والقوى الباطنة. السبب الثاني قال: وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا تفضيل خارجي. بما أنفقوا أي رجال من أموالهم، أي على النساء. فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على المرأة، والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تكتسب، فالرجل هو المسؤول. وقوله من أموالهم أي أموال الرجال، فبسبب التفضيل الجسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة، وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال، صار الرجل أفضل من المرأة. هنا. نعم.

0: هذه تأتي بالفوائد شيء. نعم. لا، الوصية مستقلة يوصي لهؤلاء ولغيره حسب ما يرى في المصلحة. ها؟ كيف؟ أي كيف؟ أي هو الظاهر أن استعداد الرجل للنبوة والرسالة أكمل من استعداد المرأة. الله أكبر.
1: وبما أنفقوا من أموالهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا مبتدأ درس الليلة، وقبل البدء بذلك نهنئكم بما من الله به علينا جميعا من إكمال هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، صياما وقياما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن التفريط والإهمال. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه ما انتهى هذا الشهر الكريم الذي صيامه وقيامه سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا وأعقبه مباشرة شهور الحج إلى بيت الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمواسم الخير ولله الحمد متعددة كثيرة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه، ولهذا كانت أسباب الرحمة أكثر بكثير من أسباب العقوبة والأخذ. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. والذي ينبغي للمسلم إذا عمل الطاعة أن يكون إلى الرجاء أقرب منه إلى الخوف. فإذا كنا نرجو الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالعمل أن يتقبله منا حتى ندرك هذا الفضل العظيم، فلا ينبغي أن نرجع بعده إلى سوء الأعمال والإهمال والتفريط، بل يكون ذلك حافزا لنا على الجد والاجتهاد في العمل الصالح من فعل العبادات الخاصة ونفع العباد على سبيل العموم بكل ما نستطيع، ولو بالكلمة الطيبة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتعليم، حتى بإلقاء السلام. فإن إلقاء السلام من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من كمال الإيمان، والإيمان من أسباب دخول الجنة. فهي حلقات سلسلة يتبع بعضها بعضا. ومع الأسف أن كثيرا من الناس ولا سيما خواص الطلبة نجدهم لا يفشون السلام فيما بينهم، يمر الواحد بأخيه فلا يرد عليه السلام، فلا يلقي إليه السلام. وهذا لا شك أنه خطأ وخلاف الآداب الشرعية التي هي من ثمرات طلب العلم. والعلم إذا لم يكن نافعاً فالجهل خير منه، لأن الجاهل يعرف نفسه وقد يتعلم، والجاهل معذور بخلاف العالم. كذلك يجب علينا إلقاء المودة بيننا ولا سيما الأقارب، فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما ينبغي بل يجب على طالب العلم إذا كان يريد العلم حقيقة أن يحرص على العلم بقدر استطاعته، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لأن العلم مناله رفيع وعال. وقد قيل: أعطِ العلم كلك تأخذ بعضه، فإن أعطيته بعضك فاتك كله. فلا بد من الحرص والجمع، جمع الفوائد والضوابط والقواعد، لأن هذا أنفع لطالب العلم من معرفة المسائل الفردية. معرفة المسائل الفردية يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن الجمع بين النظائر وجمع القواعد والضوابط
هذه مفيدة لطالب العلم. فمثلا نجد في كتب الفقهاء تعليلات دائمة للأحكام الشرعية، لو أن طالب العلم قيدها هذه التعليلات لكانت ضوابط ينبني عليها مسائل كثيرة، وبإمكانه إذا رأى أن هذا الضابط لا ينضبط وأنه ينتقض في بعض المسائل أن يسأل ويبحث مع من هو أكبر منه في العلم ويقول لماذا نعلل بهذا ثم تنتقض العلة، لأنه قد يظن طالب العلم أن هذه العلة منتقضة وهي في الحقيقة غير منتقضة، لكن يشتبه عليه الأمر فيظن أنها منتقضة ولكنها ليست منتقضة، لأن الصورة التي نقض بها يكون بينها وبين ما تقتضيه هذه القاعدة أو هذا الضابط فرق لا يشعر به طالب العلم الصغير. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع الضوابط والقواعد والمسائل المتماثلة حتى يدرك العلم تماما. أما العلم السطحي الذي يلقطه الإنسان كما يلقط الجراد حبة حبة فهذا يوشك أن يطير ولا ينتفع به صاحب، لكن العلم الراسخ الذي يتمكن الإنسان به من تطبيق المسائل على أصولها هو ما ذكرته وأؤكد عليه، بمعرفة الضوابط والقواعد والجمع والتقسيم حتى يحصل العلم الإنسان على العلم. ثم إنه من المعلوم ولا سيما في عصر الحاضر لكثرة طلبة العلم ولله الحمد ولقصور بعض الطلبة من وجه آخر تحصل الاختلافات بين مدرسيكم مثلا في الكلية أو بين من تسمعون من الخارج، فيحصل لبس على طالب العلم، وذلك أن بعض الناس يكون شغوفا بالعلم محبا للنفع فيتسرع في نشر ما يراه علما بين الناس من أجل أن ينتفع به الناس، ولكنه يكون فيه خلل فيلتبس على طالب العلم. ولهذا يحسن إذا رأى الإنسان من الناس اختلافا في شيء من المسائل أن يناقش فيها من يكون معهم الاختلاف أو من يكون بينهم الاختلاف حتى يتبين الأمر، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل أو إلى الدلائل بنظرة بعين واحدة فيحصل بذلك خلل كثير، وربما يكون قاصر العلم أو قاصر الفهم فيشتبه عليه الأمر ويكون محبا لنشر العلم فينشر ما تبين له أو ما ظهر له وإن كان على خلاف الحق، لأنه يحب أن ينشر العلم. وما كثرة الرسائل الآن أو النشرات التي تنشر حتى على أبواب المساجد تلصق وعلى الجدران ببعيد، فإن من هذه النشرات ما هو خطأ قطعا لا يشك طالب العلم أنه خطأ، إما أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو أحكام خطأ، كل هذا من محبة بعض الناس لنشر علمه لكن على غير أساس. فمثل هذه الأمور ينبغي التحرز منها وأن يبحث الإنسان ويناقش حتى يكون على بينة. أحببنا أن نقول هذه الكلمة في افتتاح الدرس بعد شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم على المسلمين بالخير واليمن والبركة، لأن هذه يكون الإنسان فيها نشيطاً يجد من نفسه أن معه نشاطا في استقبال وقته في طلب العلم. نسأل الله لنا ولكم العون. أما الآية التي قرأتموها الآن فقد فسرناها فيما أظن، أو فسرنا أكثر، أليس كذلك؟ نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوامون هذه صيغة مبالغة أو نسبة، والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف على الرجلين ولكنه قيام الولاية، فمعنى قوامون أي بالولاية والسلطة،
وهي تكون فيحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون مبالغة، ويحتمل المعنيين جميعا أنها نسبة ومبالغة. فالرجل قوام، وهي تكون فيحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون مبالغة، ويحتمل المعنيين جميعا أنها نسبة ومبالغة. فالرجل قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير ذلك مما فيه سلطة دون النساء. وقوله على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ألبى هنا للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. فإن كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد، وإن كانت موصولة احتاجت إلى العائد، بما فضل الله بعضهم على بعض. فعلى القول بأنها مصدرية يكون التقدير الكلام بتفضيل الله بعضهم على بعض، وعلى أنها موصولة يكون تقدير الكلام بالذي فضل الله به بعضهم على بعض، ويكون العائد محذوفا بحرف الجر، كقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه مما تشربون منه. وحذف العائد المجرور جائز إذا اتفق الحرفان لفظا ومعنى. وقول بما فضل الله، التفضيل بمعنى الزيادة، فضل الله به بعضهم بما فضل الله به بعضهم على بعض. والتفضيل بين الرجال والنساء ظاهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء، جميع الخصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء. وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال، لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بما بالعموم لا بالخصوص. كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين، إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. فقوله بما فضل بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد. ولهذا لا يرد علينا أو لا يورد علينا مورد فيقول نجد رجلا أبله لا يعرف، تقابله امرأة ذكية فاهمة تعرف، يقول هذا لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالجنس، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.

وبما أنفقوا من أموالهم، هذه عطف على قوله بما فضل، أي وبالذي أنفقوا من أموالهم، لأن المنفق على الرجال، على النساء هم الرجال، فالرجال منفقون على النساء لأنهم هم الذين يكتسبون. الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية، والأب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق، فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيلهم خلقة وخلقا وعقلا وفكرا، ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق، فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات،

موصوف محذوف، والتقدير فالنساء الصالحات. ومن هي الصالحة؟ الصالحة ضد الفاسدة، وهي التي قامت بأمر التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذه الصالحة. وقول قانتات أي مديمات للصلاح، لأن القنوت يراد به الدوام، بأمر التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذه الصالحة. وقول قانتات أي مديمات للصلاح، لأن القنوت يراد به الدوام، وهو المراد هنا. ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا المطيعات لله، ويكون من باب التوكيد، الصالحات قانتات أي مطيعات لله، وبطاعتهن لله يكون طائعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني يحفظن ما غاب عن الناس، وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضا. فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد، بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير. وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل، إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكت وتضجرت. إحدى امرأتي إسماعيل إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكت وتضجرت، فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية فاضحة، تحدث الناس بكل ما يكون في بيته، بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك، تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج تحدث. هذه ليست من الصالحات بشيء، فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إفشائه. فهن حافظات للغيب لا يظهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه، والمعنيان يعني متلازمان. القسم الثاني على خلاف ذلك، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن. وكيف نخاف نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراته، بظهور أماراته. والنشوز هو الارتفاع، ومنه الأرض النشز أي المرتفعة. والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه، أو تبذله لكن متكرهة متمللة لا لا لا يأنس بها ولا يركن إليها. عشان ما تسألكم تظهر برا. فالنشوز معناه الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها، وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته، أو تطيعه لكن متبرمة متكرهة متمللة لا تأتيها على ما ينبغي. هذا هو النشوز. إذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها، لأن النفقة معاوضة، إذا لم يوجد عوضها سقطت.

اللاتي تخافون نشوزهن. فالنشوز داء، النشوز داء. وهل له دواء؟ نعم، ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل. الأولى قال فاعظوهن، الثانية واهجروهن في المضاجع، الثالثة واضربوهن، الرابعة لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده، طلقوهن. وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا خالفته زوجه بأدنى شيء طلقها. لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. أولاً الموعظة تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها، هذا الموعظة تذكرها بما يلين به قلبها. بإيش؟ بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب إذا قامت به وما عليها من عقاب إذا خالفت، وتقول لها مثلا، تقول لها أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لي عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن، فتعدها خير الدنيا وخير الآخرة وتخوفها من الله عز وجل إذا نشزت. فإن امتثلت فهذا المطلوب، وإلا قال واهجروهن في المضاجع. الهجر بمعنى الترك، ومنه الهجرة وهي ترك الإنسان وطنه أو ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام. اتركوهن في المضاجع يعني لا تضاجعوهن، لا تضاجعوهن. تكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، حجرة في المضاجع. فإن استقامت فهذا هو المطلوب، وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي قوله واضربوهن. وهذا فائدة القوامة التي قال قوامون على النساء، اضربوهن. ولكن بماذا؟ المقصود من الضرب هو التأديب، المقصود من الضرب هو التأديب. فتضرب ضربا يحصل به تأديبها ولا يحصل به تجريحها أي جرحها، فتضرب ضربا غير مبرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر. فتضرب لكن ضربا غير مبرر. ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلا، فإن لا تضرب به، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. واضربوهن فإن أطعنكم، يعني قمن بما يجب عليهن من الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا. تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا، أي واتركوا الماضي. فإن قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط، بل حتى للماضي، اتركوه تناسوه، لا تأتوا له ببحث أو إثارة، لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية. لا تبغوا عليهن سبيلا، كأن شيئا لم يكن. إن الله كان عليا كبيرا، الجملة هنا استنافية للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء، لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة، ربما يتعالى عليها ويتكبر. فقال عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، يعني فاعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل. فلا تتعالوا عليهم ولا تتكبروا عليهم، لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر وهو الله عز وجل. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما
فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث، وهي أجيبوا الموعظة، الهجر في المضاجع، الضرب. إن خفنا الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث، فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فبعثوا حكما، ولم يقل فليبعث حكما. فهنا انعزل الزوجان وصار المجال مجال غيرهما، مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة. وعلى هذا فيكون ابعثوا خطابا للأمة، لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي الدكان يبعث. ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرعي ينوب عن الأمة، فيكون الخطاب هنا للأمة مرادا بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. ابعثوا أي أرسلوا، البعث بمعنى الإرسال، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم، الحكم ذو الحكم النافذ يعني المحكم، فهو أخص من الحاكم. الحكم أخص من الحاكم لأنه ذو الحكم النافذ، فهو المحكم من أهله وحكما من أهله. والحكم لا بد أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة بالواقع، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع، واقع الزوجين وما هي المشاكل وما الذي أثار هذه المشاكل. لأن الحاكم لا بد فيه من هذه الأوصاف. أما يأتي إنسان عام أو غشيما، يأتي إنسان عامي أو غشيم ثم يريد أن يكون حكما بين الزوجين، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون هذا الحكم عالما بالشرع، عالما بأحوال الزوجين، ذو تعقل وتأن وبصيرة. فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل. فإما أن يريد حكم الزوج، الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة. وفي هذه الحال لا يوفق الرجلان، لا يوفقان، لأن النية هنا غير سليمة. وإما أن يكون المراد من حكم من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما، فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله، يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير في قوله إن يريد إصلاحا يعود إلى الحكمين، يعود إلى الحكمين، لأنهما هما اللذان يريدان أن يحكما، ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين، لأن الزوجين بينهما شقاق، بينهما شقاق، كل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه، فالغالب أنهما لا يريدان الإصلاح، لكن الذي يريد الإصلاح هما الحكمان. وقوله يوفق الله بينهما، الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفن الشقاق بينهما، أو يعود على الحكمين اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يعود إلى الزوجين لأن القضية في شأنهما. قضية إيش؟ القضية الشقاق، لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين، فيكون ضمير عائدا إلى من؟ إلى الزوجين. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الحكمين، لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر،
فيكون المراد يوفق الله بينهما أي تلتين أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة. طيب، فإذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول بهذا، الجواب أن نقول بهذا، يوفق الله بينهما بين الحكمين، فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين، يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا أي عالم خبير، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم ببواطن الأمور. إن الله كان عليما خبيرا أي عالم خبير، والخبرة هي العلم، كان عليما خبيرا أي عالم خبير، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم ببواطن الأمور هي الخبرة، والعلم بالظواهر والباطن هو العلم. وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام. والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين، لأنه عز وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. في هذه الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا، فضل الرجال على النساء. وجهه عبد الرحمن أن الله جعل الرجال قوامين على النساء. ثانيا، بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل لناخذ عقيل. السببية، يعني ذكر السببية، إذا أفعال معللة بعلل كذا. طيب، يلزم من كون أفعال الله أو أحكام الله الشرعية والكونية معللة بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، الآيتين الكريمتين، التفضيل بين البشر. خالد زين ين طيب، بما فضل الله بعضهم على بعض. فإن قال قائل هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك. لماذا؟ ما هو واضح. نعم، يقال للمفضل عليه هل منعك الله حقك؟ إن كان الأمر كذلك فلك الحجة، وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الأمة برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فأعطى كل واحد قيراطا قيراطا، ومن العصر إلى الغروب أعطاهم على قيراطين قيراطين، فقال الأولون لماذا نعطى على دينار ونحن أكثر عملا؟ فقال هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. عرفتم؟ إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل، ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إلى ذلك في آية سبقت، فقال واسألوا الله من فضله، اسأل الله من فضله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة

0: أن للمنفق على المنفق عليه فضلا. من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله وبما أنفقوا من أموالهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال، كراهة سؤال الناس. نعم، لا خالد، لا
1: قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم هم أنفقوا على النساء والمطلوب منهم،
0: لا كون منفق له فضل على المنفق عليه، يكون سؤالك إياه ذلا، لأنك إذا سألته فقد أثبتت له فضلا عليك، إذا سألته وأعطاك أثبتت له فضلا عليك، وهذا ذل. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا، حتى كان صوت أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه، لأن سؤالك الناس ذب. طيب، فإن قال قائل نعم غير واضح، طيب جعل الله للرجال فضلا عن النساء بإنفاق المال، إذن الذي ينفق عليك له فضل عليه، إذا سألته صار له فضل ولا لا؟ له فضل. إذن أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له الفضل عليك، واضح؟ طيب أصبر، إنه ما في السؤال واضح، لكن هذه فلتة. جاوبت السؤال؟ إذن جل نقف عن استنباط الفوائد. نعم، نعم نعم نعم، ما في شك ان كونه ينفق عليها لا شك انه له سيطره عليها بهذا الانفاق، له فضل عليها لا شك، حتى له واجب
1: الانفاق على الاب واجب، اذا كان الاب يعني لا يستطيع
0: ان، الان الذي ينفق على النساء ولو كانت النفقه واجبه يرى المنفق عليها ان له فضل. نعم، ما وصلنا. نعم شرف. أنا أشرت إلى هذا، قلت لك أن تعاليل الفقهاء رحمهم الله كلها ضوابط، التعاليل تجدها في الرضو المربع مثلا أو في شرح المنتهى أو الإقناع أو المجموع النووي أو غيرها، كل التعاليل هذه ضوابط. وأنا قلت لكم أول ما بدأنا في درس زاد المستقنع، قلت لكم لو أن أحدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط أو التعليلات التي يعلل بها استفدنا وأفادنا وأفاد نفسه. وأظن أن الأخ ياسر المحميد أنه التزم بذلك، ما أدري هل وافق ثابر على هذا أو لا. نعم، ما جت لدينا، ما وصلنا الفوائد، ربما نذكر إن شاء الله في الوائد، نأخذ وائد ما وقفت الأسئلة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ولاية للنساء على الرجال، لا في قضاء ولا إمارة ولا أي شيء، لقوله الرجال قوامون على النساء، فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل. من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. فإن قال قائل: أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا: هذه ولاية خاصة وولاية طارئة بخلاف الولاية العامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن قال قائل: نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء، تكون رئيسة الجمهورية، تكون ملكة، قلنا: ولكن انظر إلى حال المولى عليه، لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك، ولكانوا أفلح وأنجح، ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة. وانظر مثلا إلى بريطانيا، كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا، حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها، والآن تقلصت حتى صارت في المرحلة في المرتبة الثالثة، كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء. انتهينا إلى قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال، سؤال المال، لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخر. ومن فوائد هاتين الآيتين قوله: من أموالهم. والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها، كل ما يتمول، فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه ماله، وأنهم لا يعتدون على أموال أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينقسمن إلى قسمين، تؤخذ يا خالد. نعم، صالحة مطيعة لزوجها وناشط. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب، أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك. من أين تؤخذ؟ حافظات الغيب ما حفظ الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة، للزوج السلطة على زوجته. من أين تؤخذ؟ نعم، طيب، طيب. ومن فوائدها فوائد الآية الكريمة التدرج في التأديب. نعم، نعم، طيب. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. علي، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
2: حيث أنه ربما لا يفيد الوعد،
0: نعم،
2: فينتقل إلى الحج في الأرجع أو الظن، لأنه قد يكون أكثر.
0: نعم، طيب. ومن فوائد الآية أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب بالخطاب أو بالفعل المحسوس. لا، ناصر، بدأ بموعظة. التي هي تلين القلب بالشرع، فإذا لم يمكن فبالعقوبة. ومن فوائد هذا الحديث الآيات، ومن فوائد هذه الآيات الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد زي العابدين. وهجرهن في المضاجع، فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته لا يكون إلا عند النشوز. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم نشوز المرأة على زوجها. يلا عبي عبيد الله، نعم، حيث قوبل هذا النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام. سلامة فهد، لا نعم، ترى ما أدري من يتكلم، يرفع يده يتكلم زين في المضاجع. طيب وهل يجوز الهجر في الكلام؟ الجواب يجوز في خلال 3 أيام فقط، في خلال 3 أيام فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالكلام. ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب، من قوله واضربوهم. وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضا؟ نعم، وقولها صلى الله عليه وسلم: اضربوهم عليها 10. وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وإنما يقسي القلب. نعم. ومن فوائد الآيات المكافأة بالمثل. نعم. نعم. أنه عند الطاعة لا يجوز الإنسان أن يبغي عليها سبيل. ومن فوائدها عقيلة التغاضي عما مضى. كيف ذلك؟ يعني يشمل 3 أقوال سبيلا، يشمل الماضية والمستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله، فلا تتعالى على غيرك، من داود، من قوله: إن الله كان عليا كبيرا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب غلامه، فقال له عليه الصلاة والسلام: سمع الرجل هذا الصحابي صوتا يقول: يا فلان يا فلان، الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فالتفت بعيداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق العبد، أعتق العبد. ففي هذا الإشارة كل إنسان يتعالى في بنفسه أن يتذكر علو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العلي الكبير. طيب، هل علو الله زكي معنوي أو حسي؟ حسي ومعنوي، يشمل وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر. طيب، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم. نعم ناصر أخذت. نعم يثبتان لله المعنيين علو الذات وعلو. طيب من خالفهم؟ في كل مكان، هذا واحد. وطائفة أخرى؟ لا. الذين قالوا إيه، لكن ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات. نعم يحيى. تمام، يعني إذن طائفتان متطرفتان، طائفة أثبتت أن الله في كل مكان، وطائفة نفت أن يكون الله في مكان. عرفتم؟ طائفة قالت نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث ولا نصف بأي شيء من هذا. وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سبكتكين لابن فورك، قال بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم. وصحيح هذا هو العدم. والذين قالوا ان الله بذاته في كل مكان ايضا لم يقدروا الله حق قدره، لانهم جعلوا في اماكن القدر واماكن الشرف واماكن اللغو وفي كل مكان. طيب اذا نحن نؤمن بان الله سبحانه عالم بذاته فوق جميع الخلق، وان كل الخلق بالنسبه اليه ليس الا ايش؟ كحبة خردل في كف أحدنا، وليس بشيء بالنسبة لله عز وجل. طيب الكبير، هنا المراد بالكبير عليا كبيرا، يعني الكبرياء أو ما هو أعم؟ طرف ما هو أعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى الجبار المتكبر، وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء. من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع. فابعثوا، والخطاب هنا قلنا لولاة الأمور. طيب ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكمان وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء. آدم من قول فبعثوا حكما، والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل. طيب

بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بصدد استنباط الفوائد والأحكام من الآية التي قرأ الأخ بندر، وهي قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وذكرنا فوائد كم؟ 20، 21 فائدة. هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع، لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلم، ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية، لأن غير الثقة لا يؤمن. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والحاكم مخبر وملزم وفاصل، فهو مخبر عن حكم الله، ملزم بما يحكم به، فاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالما بأحوال من يحكم فيهم، عالما بأحوال من يحكم فيه، لقوله: من أهله، من أهلها، لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهما من الرجل الأجنبي. وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضياً على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم، فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حكم القريب لقريبه أو عليه، أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة، وأما حكمه له فقد يكون له فيه تهمة، حكم القريب للقريب. فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه، لأنه متهم لقوة الصلة، ففرعه بعض منه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، وأصله هو بعض منه. وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه. والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة، ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حسن النية، وأظن ذكرناها، الإشارة إلى حسن النية في الحكم بقوله تعالى: إن نريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأنه يجب على الإنسان المحكم أن يكون رائده الإصلاح لا غير، لا إرضاء فلان ولا فلان، الإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل. أيحيى؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين: تحريم سوء النية في الحكم،
وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأمر، لأن ما حصل بشيء فات بفواته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل، حتى الأمور الجزئية، لقوله يوفق الله بينهما، فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بها، وهم القدرية، هم المعتزلة القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، وجهه أنهما لما أراد الإصلاح أثابهم الله عز وجل بالتوفيق، يقول إن يريد أصلاح أن يوفق الله بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفتي العلم والخبرة من قوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا، والخبرة أخص من العلم لأنها العلم ببواطن الأمور. وهل يستفاد يا حسن من قولك كان عليما خبيرا أنه الآن ليس كذلك؟ كيف نفهم كان ولا زال مع أن كان فعل ماض ليست على بابه؟ ما المراد بها؟ تحقيق الصفة، تمام، فهي مسلوبة الزمان. أظن ذكرنا أن الحكمين لهما أن يفرقا ويجمعا بعوض وبغير عوض. طيب، إذن يستفاد من الآية الكريمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين خيف الشقاق بينهم، سواء بعوض أو بدون عوض. ويتفرع على ومن الفوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم لأن الله سماهما حكمين، والحكم قوله لازم وفصله فصل. ثم قال الله تعالى في درس الليلة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر. اعبدوا، العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذللا للسالكين مهيئا لهم. والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره، القيام بأمره هي عبادته. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية، والشرك أن يساوى غير الله بالله فيجعل ندا له. وقول شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره، أي شيء. ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي إن شاء الله في بيان في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معنى لا تشركوا به لا تساووا غيره به، لا تساووا غيره به فيما هو من حقوق. وبالوالدين إحسانا، عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل، لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكنه داخل في حق الله، لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة
والمتابعة هو هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الوالدين تثنية والد وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد. وقول إحسانا مصدر أحسن يحسن، وهل الجار ومجرور متعلق به أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقدير الكلام وإحسانا بالوالدين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل، وعلى الثاني يكون التقدير وأحسن بالوالدين إحسانا، وهذا أقرب أن يكون الجار ومجرور متعلقا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود، وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا يعمل فيما قبله. وعلى هذا فنقول إحسانا مفعول مطلق عامله محذوف. أحسنوا بالوالدين إحسانا، معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة: إساءة، إحسان، لا إساءة ولا إحسان. والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من إحسان الوالدين. وبذي القربى، ذي بمعنى صاحب، والقربى بمعنى القرابة، أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من إحسان الوالدين. وبذي القربى، ذي بمعنى صاحب، والقربى بمعنى القرابة. والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المودة في القرابة، هذا هو الصحيح، أي بسبب القرابة، أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لأنني ابنكم. فهنا بذي القربى أي بصاحب القرابة. فنص على الوالدين أولا، وثنى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. من الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدان؟ فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، إن مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه الولد، نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد. طيب، وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن جمع مسكين وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، نسأل الله لنا ولكم العافية. الإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف
يصعد به إلى درجة الأغنياء. فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام، صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر. لو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة يرقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر. لكن مجرد كونه

آدميا لا وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء، ولهذا وصى به الله عز وجل. والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار هو من كان قريبا منك في منزلك، القريب في المنزل. فمثلا الأخ اسمه أنس جار لعبيد الله، أليس كذلك؟ طيب، الجار من كان قريبا منك في المنزل. ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا، وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد، لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد. فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن، والجار الجنوب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح. والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار، لأن الجار هو من قرب منك في المنزل، يعلم منها أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جوارا. والجار ذي القربى والجار الجنوب. والصاحب بالجمع، الصاحب بالجمع يعني الذي يصاحبك في جنبك، وقد اختلف المفسرون فيه، فقيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر. واللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليهما. فالإنسان مأمور بأن يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو بالصاحب في السفر، لأن كل منهما له حق بالصحبة. وصاحب ابن جنب وابن السبيل، ابن السبيل أي المسافر. والسبيل الطريق، وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له أي للطريق، كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء. في طيور الآن دائما تلازم الماء، دائما تحوم على البحار، تلتقط ما يحصل من سمك وغيره وغيرها. فهذا ابن السبيل، فيسمى هذا الطير يسمى ابن الماء. يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم. كلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم، والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه. والإحسان إلى الإنسان أوكد من الإحسان إلى البهائم، ولهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا، نذبح هذه الشاة نتفكه بها لحما. وعلى هذا فنقول ما ملكت الأيمان يشمل إيش؟ الإنسان والحيوان، ولكنه بالإنسان أوكد، لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. ثم قال الله عز وجل في ختام الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب الذي كان مختالا، كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبة الزمنية، والمراد لا يحب من اتصف بالاختيار والفخر.
والمختال في هيئته، والفخور بلسانه. فالاختيار يكون بالفعل والفخر يكون باللسان. فمن كان مختالا في فعله فإن الله لا يحب، ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا. وختم الآية بهذه الجملة، لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة الغالب عليه أن فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا. فلهذا ختم الله هذه الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق، حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس. فمن فوائدها وجوب عبادة الله لقوله واعبدوا الله، والأمر هنا للوجوب بالإجماع، ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر الاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الشرك،

الرياء حراما لأنه شرك، ويكون الحلف بغير الله حراما لأنه شرك، ويكون تسوية الله بغيره حراما في مثل مالي إلا الله وأنت وما أشبه ذلك لأنه شرك. والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع أي في الشرك وأنواعه كتابات كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه بيّن أنواعا كثيرة من الشرك. ومن فوائدها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، من أين تؤخذ؟ أنه لما أمر بالعبادة قال ولا تشرك، وذلك أن الإنسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره، فنقول إذا عبد مع الله غيره فإنه لم يخلص العبادة لله، والمطلوب إخلاص العبادة له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين بقوله وبالوالدين إحسان، ولكن التعبير القرآني يقول وبالوالدين إحسانا ولم يقل وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه لا إيصال الإحسان فقط، لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط، ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسنا بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، لأن الله جعلهم في المرتبة الثانية بعد حقه، ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حق الرسول داخل في حق الله، ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه. الرسول لا يسألنا أجرا، إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهل نقول من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؟ يمكن أن نقول هكذا، نعم، من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر، لأن الله أمر بالإحسان، وخلاف الإحسان شيئان، إساءة وعدم الإساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرابة لقوله وبذي القربى، وفائدة إعادة الحرف حرف الجر بذي القربى الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل، بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثابت، لا نقول إن حقهما مبني على حق الوالدين تابع له، لأن الوالدين قد يكونان ميتين، حق القرابة باقي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان، من أين يؤخذ؟ أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات، هذه واحدة، فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق، هذا وجه. الوجه الثاني أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، والحكم هنا معلق على إيش؟ على القرابة، فكل من كان أقرب كان حقه أوكد، فصارت الدلالة على أننا نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين، الوجه الأول قياسي

والثاني معنوي. القياس يا عبد الله نعم، والوالدان أقرب القرابات. طيب الثاني نعم، أن الحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه. تمام. طيب من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام لقوله واليتامى. والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل، يعني كغيرهم أيضا الإحسان يكون بالقول والفعل والمال والجاه وكل شيء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين لقوله والمساكين. وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربى بأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أو كد؟ نعم، نعلق على وصف. واليتامى أيضا كذلك، اليتم لا يتنوع، اليتم واحد، يعني من له 14 سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أم بعيدا لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم جاره. فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يعني كمال الإيمان على إكرام الجار، والإكرام ضد الإهانة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجمع الزوجات والأصحاب في السفر لقوله والصاحب في الجمع. وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف؟ نقول نعم لا شك، فالنساء يعني الزوجات تختلف صحبتهن لأزواجهن، وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبته معك في السفر، فكل من كان أقوم بهذه الصحبة كان أحق في الإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، لأن الغالب أنه يكون محتاجا، وإذا قدر اندفاع حاجته بغناه فإنه يكون غريبا في البلاد، والغريب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى من يدله على الطريق، إلى من يدله على ما فيه مصالحه، فهو في حاجة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان لقولها أو ما ملكت أيمان من آدمي أو حيوان، لأنه كل ملك لأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل قولي ما ملكت أيمانكم، والمراد ما ملكتم، لكن هذا شيء معلوم. طيب هل نأخذ من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر؟ وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة. ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالد أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة.

0: ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالد نهي عن ضده. فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة. ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين ثم ذي القربى ثم اليتامى ثم المساكين ثم الجيران. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، أو قال والذي نفسي بيده لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بمن أصابته بوائق جاره يكون أشد، نسأل الله السلامة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده من وجوه في هذه الآية. أولا من جهة القيام بالحق في الوالدين والقرابات، وثانيا من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى، وثالثا أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء. ولهذا يوجد في وقتنا الآن مع الأسف أن كثيرا من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يرسل إليه الهدايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا مع الأسف غير موجود، مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة، فهو من عناية الله بالخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده، من أين يؤخذ؟ من قوله وبالوالدين إحسانا، حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده، وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده. كما أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله أرحم بالإنسان من والديه، وهذا هو الواقع. كانت امرأة فقدت الصبي لها في السبي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تنظر في السبايا وقد زاغ عقلها، فلما وجدت صبيها أخذته وضمته على صدرها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله لا يمكن. قال الله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها، اللهم لك الحمد، الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها. ولا يصيبنا ما أصابه ما يصيبنا مما يخالف الرحمة إلا بأسباب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، إثبات محبة الله. خالد نيه
1: إن الله لا يحب من كان مختالا،
0: هذا نفي للمحبة.
1: معنى مفهوم الخلف أنه يحب من ليس مختالا ولا كفورا،
0: لكن لو قال قائل هذا نفي وليس بإثبات ماذا تقول؟ نقول لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائدة، هنا لم يكن لنا فيها فائدة، وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله. ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالأمكنة. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وهذا تعليق المحبة بماذا؟ بالأعمال.

وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بالأشخاص المعينين بالوصف، وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والكل أعلى أنواع المحبة، وتكون معلقة بالأماكن. أحب البقاع إلى الله مساجدها، وربما يكون متعلقة بالزمن مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فإن الزمن كان محبوبا إلى الله فيها لأن الله يحبها. وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به، فهي ثابتة لله حقا. القول من الأعمال، القول من الأعمال، هي أقول القول من الأعمال. نعم. طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شبههم، قال لا يمكن الله يحب. المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، يحب الرجل زوجته، يحب ابنه، يحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ كيف يحب كذا؟ طيب، في القرآن قال المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب نفسه، إرادة الثواب أو الثواب نفسه. طيب، إذا قلنا إرادة الثواب، فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب، يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب. هل يريد الله أن يثيب أحدا وهو يكرهه؟ عجيب، لا يمكن. إذن ما دمتم أثبتتم أن الثواب يلزمكم أن تثبتوا المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه، والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيره جماد، ومع ذلك قال يحبنا ونحبه. وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، كون الإنسان يحبه واضح. كثيرا ما تحب مثل هذا البعير، بعيرك على بعير غيرك، أو شاتك على شات غيرك، هذا واضح. لكن هي تحب كيف؟ مشاهد هذا، البعير تأتي إلى راعيها صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتدلك به، نعم، وتستجديه. وقد شوهد أن الإنسان في الإبل، أن الإنسان إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحته، تحت البعير في حضنه، وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالغطاء. يحدثنا بذلك أهل الجمال، يقول تضاجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الريح، وهذا يدل على أنها تحبه. لو كانت تكره وطحنته ما راح تقيه البرد.

0: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
1: وماذا عليه؟ وماذا عليهم؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في ختام هذه الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا في هيئته، فخورا في لسانه بقوله. والمراد بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخارا على الناس لا إخبارا بنعمة الله عز وجل. فأما إذا كان إخبارا بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع. بيّن من صفات هذا المختال الفخور، قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يجوز أن تكون بدلا من في قول الله تعالى: من كان مختالا فخورا، باعتبار المعنى، لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى، يعني صالحة للجمع والمفرد. ولفظها من كان مختالا فخورا مفرد، ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى. فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقول بالبخل فيها قراءتان: بالبخل وبالبخل. فقولها الذين يبخلون، ما معنى البخل؟ البخل هو إمساك ما يجب بذله، إمساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل، كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل. وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة، إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخل. وما يجب من مال وأعلاه الزكاة، هذا البخل بما يجب من المال. والرابع ما يجب من العلم، هذا أيضا بخل، وهو من أشد أنواع البخل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذه أنواع البخل. في أيضا البخل بالماء بالبدن، خامس:

البخل بالبدن إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنك تكون من أهل البخل. إذن تعريف البخل هو منع ما يجب بذله من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بدن. طيب الذين وإن شئنا أدخلنا كلمة الأخيرة البدن بالعمل لأن حقيقة الأمر أنه عمل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعدى ضررهم إلى غيرهم. إذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا لا ما له داعي ادخل مالك ربما تحتاجه في المستقبل. بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يأمرونه بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يكتمونه يسترونه. وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غير ذلك. كل ما آتاهم الله من فضله يتسترون به. لماذا؟ لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا. فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضل أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا يعني هيأنا وأعددناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله. والكفر أنواع كثيرة منه أصغر ومنه أكبر. والأكبر قولي وفعلي وجهدي. قولي وفعلي وجهد وهو أنواع معروفة عند أهل العلم ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. وقول عذابا مهينا أي ذا إهانة يهينهم ويذلهم لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وبخوا عليها على أعمالهم وقيل لهم ألم يأتكم رسل منكم وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم. وهنا في هذه الآية إظهار في موقع الإضمار وهو قوله أعتدنا للكافرين ولم يقل أعتدنا لهم. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها إرادة العموم فإن قوله أعتدنا للكافرين يشمل هؤلاء وغيرهم. ومنها الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف والذي معنا هو وصف الكفر فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون. ومنها إفادة علية الحكم المذكور لهؤلاء لأن الوصف الذي علق عليه الحكم يكون علة لذلك الحكم. ولهذا من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية ذم البخل وهو أنواع. البخل بما يجب شرعا أعظم من البخل بما يجب عرفا. والبخل بالفضل دون البخل بالواجب. عرفتم؟ الضيافة مثلا تجب يوما وليلة. البخل فيها أشد من البخل في كامل الضيافة وهو ثلاثة أيام. فمن بخل بيوم وليلة أشد ذما ممن بخل بثلاثة أيام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء
يأمرون الناس بالبخل. وأيما أشد، الأمر بالبخل أو الدعوة للبخل؟ الأمر بالبخل. وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أولى داعين للبخل، فيكون الدعاة سوء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله، ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله. والكتمان نوعان، كتمان فعلي وكتمان قولي. الكتمان الفعلي أن لا يرى أثر نعمة الله على العبد، يعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس الفقراء وبمركوب الفقراء، لا تعففا ولكن بخلا، هذا إيش؟ كتمان فعلي. الكتمان القولي أن يتحدث عند الناس فيقول أنا ليس عندي مال، أنا متوسط الحال، أو يزيد ويقول أنا فقير أو ما أشبه ذلك، هذا كتمان قولي. والآية تدل على ذم كتمان ما آتى الله من فضله. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل. من أين تؤخذ؟ ذم كتمان ما آتى الله من فضله. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل. من أين تؤخذ؟ أنه إذا ذم الشيء فضده ممدوح، فالكرماء والآمرون بالكرم والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم يمدحون على هذا. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بنا من النعم فهو من الله، لقوله ما آتاهم الله من فضله، فالنعم كلها من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات صفات كفر، بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود النار، هل يمكن هذا؟ يعني يمكن يؤخذ من الآية من قوله أعتدنا بمعنى هيأ، إذن فالنار وعذاب الكافرين مهيأ الآن. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان. ثم قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا وصف قبيح أيضا، وعطفه على ما سبق مع أن الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق. العطف يعني عطف الصفات بعضها على بعض يفيد إثبات ما سبق، وأن هذا أمر زائد عليه. وأنتم تعلمون أن الصفات المتكررة لموصوف واحد يجوز فيها وجهان في اللغة، إسقاط حرف العطف وإثبات حرف العطف. فمن إثبات حرف العطف قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج أمر، هذه الآية جمعت بين الأمرين، بين حذف حرف العطف وبين إثباته. الصفة الأولى فيها إسقاط حرف العطف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف العطف مع أن الموصوف واحد، ولكن التغاير هنا بين المعطوف والمعطوف عليه تغاير صفة لا تغاير ذات، ولكن هذا التغاير ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق. هنا يقول والذين ينفقون

أموالهم رئاء الناس، ينفقونها يبذلونها، ورئاء الناس مفعول من أجله، أي من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم على البذل، وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله، لقوله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه ولا باليوم الآخر فيرجو ثوابه، بل هم منكرون والعياذ بالله لله ولليوم الآخر. وهذا من كان كفره تاما، أما من كان كفره ظاهرا فإنه قد ينفق رئاء الناس ولكن لا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله واليوم الآخر. ولا يؤمنون بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه منفرد بذلك. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وصيمه يوم آخر لأنه لا يوم بعده، فكل ما سبقه فإن بعده شيئا. الدار الأولى البطن، بعده الخروج إلى الدنيا، وبعد الخروج إلى الدنيا البرزخ، ثم اليوم الآخر النهائي. ولهذا نقول إن الذي يقول عن الميت إنه حمل إلى مثواه الأخير، نقول هذه كلمة خطيرة جدا، مضمونها إنكار البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير معناه ما في بعده بعث. وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد والمجلات وعلى ألسنة بعض من يدعون أنهم مثقفون، لكنها في الواقع لا معنى لها، لا معنى لها إلا مضمون، نعم، لكنها في الواقع غير صحيحة إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث. ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إشكال نحو، وهو جر الفعل المضارع ومن يكن الشيطان، والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسماء، نعم، هل هو هذا مجرور ولا غير مجرور؟ غير مجرور، لكنه محرك بالكسر لالتقاء الساكنين، ولولا الساكن الذي بعده وهو الهمزة همزة الوصل لولا ذلك لكان مجزوما. طيب، لا يقول ومن يكون الشيطان، وإشكال آخر، لماذا لم يقل ومن يكون الشيطان؟ لأن من شرطية، ومن الشرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. طيب، يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي شيطان هو؟ هل هو واحد معلوم أو المراد به الجنس؟ المراد به الجنس، لأن كل واحد من الناس له قرين. طيب، وقوله من يكن الشيطان له قرينا، المراد بالشيطان الذي هو القرين السوء. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، والعياذ بالله. يقارن دائما، إذا عاش عن ذكر الرحمن وأعرض عن ذكر الله جاءه الشيطان فصار يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف. وقوله فساء قرينا، الجملة جملة إنشاء للذم، جملة إنشاء للذم. ولماذا اقترنت بالفاء في جواب من؟ لأن اسم الفعل جامد، وقد قيل في ذلك نظم، أي فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جوابا للشرط، قيل فيه نظم ينشدنا إياه العقيل.
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذا وقع جواب الشرط واحدا من هذه الجمل السبع وجب قرنه بالفاء. وقد تحذف قليلا كقول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والتقدير فالله يشكرها، لكن هذا قليل. طيب، فساء قرينا. كلمة ساء تحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ الفاعل فساء محذوف، تقديره فساء قرينا قرينه. نعم، وهو كذلك. في هذه الآية فوائد، منها أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق المال على وجه لا خير فيه. على إيش؟ أنهم يبذلونه رياء الناس على وجه لا خير فيه، بل إذا وقع تعبدا كان شرا. ومن هذه الفائدة يترتب عليها أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع. انظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بماذا؟ بالذكران، أتوا الذكران شهوة. وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة، كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة، يبذله في التنزه، يخرج برا، نعم برا البلاد الإسلامية، فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من ينفق ماله رئاء الناس، أي لمراءة الناس. وهنا نسأل: لو أنفق الإنسان ماله علنا ليراه الناس فيقتدوا به، فهل يدخل بالآية؟ لماذا؟ لأن هذا أنفقه لله، لكن جعله علانية لمصلحة، لمصلحة الإنفاق. وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه، وبين ماذا؟ لأن هذا أنفقه لله، لكن جعله علانية لمصلحة، لمصلحة الإنفاق. وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه، وبين من ينفق علنا ليقتدي به الناس. ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان يلعب بابن آدم، فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الأموال بذلوها في شيء لا ينفعهم. ثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما، ولا بد. انتبه، ثناء الناس على المرء بغير ما يرضي الله سينقلب بعد هذا ذما. دليله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك تجد الذين يراؤون في الإنفاق إن حمدوا يحمدون ساعتهم فقط، ثم ينقلب هذا الحمد ذما. فالإنسان يلعب، فالشيطان يلعب بالإنسان ويغره وينفخه حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراعاة للناس رفعه ذلك عند الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله: ولا يؤمنون، لأن الذي حملهم على المراعاة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر، ولو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر قوياً

ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه كافر والعياذ بالله، ومدح من آمن بالله واليوم الآخر لأنه مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة وباسم الله

0: ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الإخلاص واجتناب الرياء، لقوله ولا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله قد يبتلي العبد بمقارنة الشيطان له، لقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك، أو الحذر من مقارنة الإنسان من مقارنة الشيطان للإنسان. فإن قال قائل وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم بأن الشيطان كان قرينا، نقول بما يأمرك به. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائما بالمعصية والبخل والفحشاء فهذا هو الشيطان، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، لأن بذلك أمرك الله. قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يسمع ما استعادتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك. ومن فوائد الآية الكريمة تقبيح وذم مقارنة الشيطان للإنسان، لقوله فساء قرينا. وقد جاء في الحديث أن كل إنسان له قرين، ولكن القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. بالفتح ولا بالضم؟ الميم. نعم، يقال إنه روي بالضم فأسلموا، وروي بالفتح فأسلم. أما على رواية الضم فالمعنى فأنا أسلم منه، أعاني الله فأنا أسلم منه، أعاني الله عليه فأنا أسلم منه. وأما على رواية الفتح فليس المراد أنه أسلم أي القرين أسلم لله، ولكنه أسلم استسلاما ظاهرا، فهو استسلام لا إسلام، فهو من الاستسلام وليس من الإسلام، لأنه شيطان. فإذن الوجه الثاني يكون الله تعالى أعان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى ذل، حتى ذل وخضع واستسلم، فلا يأمر إلا بخير. نعم، هنا اقرأ أول الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من ضعيفا؟ فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي كيد الشيطان أمامكم في القتال ضعيف، فأنتم جنود الله وهم جنود الشيطان، وجنود الله عز وجل تحرسهم وتعينهم ملائكة الله، فيكون كيد الشيطان الذين نعم، كيد الشيطان الذي يعين أولياءه يكون ضعيفا بالنسبة إلى جنود الرحمن، مهم مطلقا. وأما قول إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فهو عظيم بالنسبة لنا، لأن كيد امرأة العزيز كان شديدا وعظيما، وذلك أنه انتشر في المدينة أن امرأة العزيز امرأة الملك تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شاء هذا. وهذا عيب أو غير عيب؟ عيب، أنها سيدته ثم تراودها عن نفسه وهي امرأة العزيز امرأة الملك، ثم مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي، قد شغفها حبا، وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهذا شيء يستغرب. هي ظنت أنهن قلن ذلك من أجل الاطلاع على هذا الفتى، فلما سمعت مثلهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، أعتدت يعني هيأت متكئا يعني مكانا مرتفقا كالكراسي والكنبات وشبهها، وآتت كل واحدة منهن سكينا، ولم تعطي كل واحدة ترجة كما قاله العوام، آتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم اخرج عليهم. فلما رأينا أكبرنا، يعني عظمنا وانبهرنا منه، وصارت كل واحدة تقطع يده بالسكين، قطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فصار كيد امرأة العزيز أعظم من كيدهن، لأن حبلتنا هذه الحبالة، فصار كيده عظيم. ها؟ بعد الأذان؟ طيب، على حسب ما العادة بالأذان سؤال، لأن لا 5 دقائق للحديث والفقه، التفسير ما ذكرنا هذا، ما ذكر تعويض. طيب بسم الله يلا. ها؟ إيش؟ نعم نعم.
1: ذكرتم وجهين.
0: نعم.
1: ولكن السؤال ما الذي يمنع أنه أسلم حقيقة ودخل في دين الإسلام؟
0: نعم. لأنه قال أعانني ولكن الله أعانني عليه، والإعانة يقتضي محاولة إغواء الرسول، ولو كان أسلم لقال ولكنه أسلم، فلما قال أعانني عليه علمنا أنه ما زال على محاولته لإغواء الرسول، لكن الله أعان الرسول عليه حتى استسلم. نعم، واضح؟ لا، ما هو دليل
1: استسلام الذل كان استطاعه أن يأمره يعني بخير،
0: خوفا منه، خوفا منه كما يخاف المنافقون. نعم. لأنه لو كان أسلم لكان الرسول ما يهضم الحق، ما يقول أعانني عليه، لو كان كذلك لقال ولكنه أسلم فلا يأمرني إلا بخير. نعم. وش تقولون؟ يقول هل الأفضل أن ينفق جهرا ليقتدي الناس به أو ينفق سرا؟ هذه ينظر المصلحة. ها؟ إن خاف على نفسه الرياء أنفق سرا وإلا أنفق علنا. ثم أيضا إن خاف أن المنفق عليه ينكسر قلبه إذا أنفق عليه علنا فلينفق سرا، تختلف المسألة. كيف؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى موبخا أولئك القوم الذين يختالون ويفخرون ويأمرون ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال موبخا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا استفهام، لكن هل ماذا كلها استفهام أو ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي؟ في هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع على أن الجملة استفهامية وماذا عليه. والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، أي شيء عليكم إذا أمنتم؟ الجواب لا شيء، لا شيء عليه. وكما قال مؤمن آل فرعون: إياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فلو آمنوا وجربوا فماذا يكون عليهم؟ وقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، لو هنا شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما قبله، وقيل إنها في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب، أي ما كان جوابه مذكورا في غير محله يعني مقدما فإنه لا يحتاج إلى جواب، وهذا الذي نرى أنه أصح، لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره مستغنى عنه، وحينئذ لا حاجة إلى تقديره لأن الأصل عدم التقدير. وقول لو آمنوا بالله واليوم الآخر سبق الكلام على مثلها فلا حاجة إلى الإعادة. وأنفقوا مما رزقهم الله، لكن أنفقوا مما رزقهم الله إخلاصا لله لا رئاء الناس، والإنفاق بمعنى البذل والرزق بمعنى العطاء. لو بذلوا مما أعطاهم الله على حسب ما يرضي الله عز وجل، وأعظم ما ينفق هو الزكاة، وما دون ذلك فهو دونه. وكان الله بهم عليما، كان الله بهم أي بما هم عليه من كفر وبما هم عليه لو آمنوا بالله. ففي الآية هنا، في الجملة هنا، ترغيب وترهيب، يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وأثابهم، ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليما. في هذه الآية الكريمة التوبيخ من لم يؤمن بالله ورسوله، من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لقوله وماذا عليه. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان يجب أن يوازن في الأمور بين النافع والضار، فينظر ماذا يترتب على إيمانه أو على كفره حتى أختار خير الطريقين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، والتوبيخ لا يكون إلا على شيء محرم. ومن فوائدها فضيلة الإنفاق لقوله وأنفقوا مما رزقهم الله. ومن فوائدها أن المنفق لا ينفق من كيسه، لكنه منفق مما رزقه الله، فالفضل كل الفضل لمن؟ لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه لقوله أنفقوا مما رزقهم الله، فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما معنى يخلفه؟

يحصل الرزق. ولكن إذا قلنا بهذا فهل يعني أن لا نفعل الأسباب التي نصل بها إلى الرزق؟ الجواب لا، لا بد أن نفعل الأسباب، لكن مع الاعتماد على الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو في أول النهار في الغداة خماصا جائعة، وتروح في آخر النهار بطانا شبعانة. ولم يقل كما يرزق الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها أبدا، ولكن قال تغدو وتروح. إذن لابد من عمل مع الاتكال على الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلم لله تعالى بأحوال عباده بقوله: وكان الله بهم عليما. ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرهبة. كيف الرغبة والرهبة؟ لأنك إذا علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته ورجوت في موافقته، إذ لا يضيع شيء على الله عز وجل. وهذا والإيمان بالعلم بعلم الله عز وجل يكسب للإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى تماما، يعني أي شيء تفعله فهو عليم بك، فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله، وعلى الخوف في فعل ما يكرهه الله عز وجل. ثم قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم، أصل الظلم يا إخواني، أصل الظلم النقص، هذا أصل، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، فهذا أصل الظلم. فالله لا ينقص الناس شيئا ولا ينقص الناس حقهم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بعقوبته على شيء لم يفعله، ولا هضما أي نقصا من ثواب حسناته. وقول مثقال ذرة أي زينة ذرة، والذرة يضرب بها المثل في التحقير، وإلا فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا دونه. وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم له، كما قيل به في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قيل إن المراد بذلك التكثير، وأن الرسول لو استغفر 700,000 ما غفر له، وحينئذ لا يكون له مفهوم. كذلك مثقال ذرة المقصود بها إيش؟ ها؟ المبالغة في التحقير. وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا لو سألنا سائل: هل يظلم الله دون مثقال ذرة؟ قلنا لا. وإن تك حسنة، فيها قراءتان: وإن تك حسنة، وإن تك حسنة، ويختلف الإعراب على الوجهين. إن تك حسنة تكون كان على هذه القراءة تامة، أي لا تحتاج إلى خبر، والمقصود بكانت تامة مجرد الدلالة على الحدوث لا على صيرورة شيء إلى شيء آخر. وأما كان الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيء إلى شيء آخر، كان الرجل قائما يعني
بعد أن لم يكن

0: قائما. طيب يقول هنا وإن تكو حسنة بالرفع على أن تكو تامة وبالنصب على أنها ناقصة، لكن أين اسمها إذا كانت ناقصة؟ مستتر تقديره هي. وإن تكو حسنة أي وإن تكو الفعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها، وفي يضاعفها أيضا قراءتان يضاعفها ويضاعفها، وهي على القراءتين ساكنة الفاء لأنها جواب الشرط المذكور في قوله وإن تكو حسنة، ومعنى يضاعفها أو يضاعفها أي يجزي أكثر من الحسنة. وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثلها. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، هذا معنى قوله في الحديث إلى أضعاف كثيرة. يؤتي معطوفة على يضاعف، ولهذا جاءت مجزومة بحذف الياء. من لدنه من عنده أجرا ثوابا عظيما ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان. طيب من لدنه قلنا من عنده، والفائدة من ذكر من لدنه الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جدا، وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي. ونظير هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى قوله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. في سؤال جير؟
1: لا
0: ما في. نعم ولكن حجاجا يقول لا. أتقول لا؟ نعم ها؟ كيف؟ لا احنا قلنا اللي له أسلخ انتقائق الحديث والفقه، ما قلنا لا أذكر هذا. على كل حال احنا ودنا ننهي البرهانية لأجل الأخوان الزائرين لعلها. نعم من سمع؟
2: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما سبق أظن أخذنا فوائده. ها؟ طيب آخر آية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف.

يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في قوله وإن تك حسنة قراءتان، لا تعبث. نعم طيب، على قراءة الراف ما إعرابها؟ تكون فاعلا لكان لتكن وهي تامة. وعلى قراءة النصب خبر كان. وفي ضعفها دلخان. قراءة الراف ما إعرابها؟ تكون فاعلا لكان لتكن وهي تامة. وعلى قراءة النصب خبر كان. وفي ضعفها دلخان. في ضعفها يضعفها ويضاعف. نعم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد انتفاء الظلم عن الله عز وجل، انتفاء الظلم لقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل، يتضمن إثبات كمال العدل، وليس المراد به مجرد انتفاء الظلم، لأن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على كمال. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقد قال تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم، بمعنى أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم. فإذا نفي الظلم عما لا يقبله فإنه لا يعد مدحا. لو قلت إن الجدار لا يظلم، فهل في هذا مدح للجدار؟ نعم لا. لماذا؟ لأن الظلم لا، لأن الجدار لا يمكن أن يظلم، فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا، لأن أصلا لا يظلم. وربما يكون نفي العيب لعدم قدرة الشيء على هذا العيب. ولنجعل المثل الظلم، قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله ولكن لعجزه عن الظلم، وحينئذ لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذما. فصار انتفاء الظلم عما لا يقبل الظلم ليس مدحا ولا ذما، وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه عاجز يعتبر ذما. ومن ذلك قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل قوله لا يغدرون بذمة يعني أنهم أوفياء، أنهم أوفياء بالذمم؟ هل قوله ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم ذو عدل؟ لا، بل هذا تحقير لهم، لا يستطيعون أن يغدروا ولا يستطيعون أن يظلموا. وقرينة ذلك قوله قبيلة، فإنها للتصغير، والتصغير يدل على إيه؟ على التحقير. ومنه قول الحماسي يهجو قومه، يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد يعني كثيرين ليسوا من الظلم في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، هذا ظاهره المدح، ولكن المراد به الذم. ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسان وركبانا. ليت لي بهم أي بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسان وركبانا.

فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة وبالإساءة إحسانا لعجزهم ليس لكمال أخلاقه. إذن فقوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ليس المراد به مجرد نفي الظلم عن الله، بل المراد به إثبات كمال العدل وأنه لكمال عدله لا يظلم. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه القاعدة تكون في جميع ما نفى الله عن نفسه، كل ما نفى الله عن نفسه فإنه لا يراد به مجرد النفي، إنما المراد به إيش؟ إثبات كمال الضد وأنه لكمال ضد لكماله في هذه في ضد هذه المسألة انتفت عنه. طيب وما مسنا من لغوب أي من تعب، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال قوته. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له بقوله مثقال ذرة، فلا مفهوم لقوله مثقال ذرة وأنه يظلم دون ذلك، لا لا يظلم لا مثقال ذرة ولا دونه، لكن عادة العرب ضرب المثل في الشيء الحقير بمثقال الذرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل من قوله إن الله لا يظلم، فإنه يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه، مع أن الله تعالى لا يظلم أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يضاعف الحسنات بقوله وإن تكو حسنة يضاعفها، وقد بيّن الله هذه المضاعفة بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تزيد أو لا تزاد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا نفي زيادة السيئات والتضعيف حسنات، وإن تكو حسنة يضاعفها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يجزي على الحسنة ثوابا أكثر من المقابلة، يعني ما يقول حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن فوائدها أن الحسنة تجذب الحسنة، من أين تؤخذ؟ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات بسبب الحسنة الأولى. وهذا من نعمة الله عز وجل أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر. ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا، مبتدأ درس الليلة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. لما ذكر أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب، يعني كيف تكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وذلك يوم القيامة يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد، والشهيد هو الرسول يشهد على أمته بأنه بلغ رسالة ربه، وهذا شهيد كل أمة، وهناك شهادة عامة وشهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
وقوله من كل أمة، أمة جاءت في القرآن الكريم لعدة معان. المعنى الأول الطائفة كهذه الآية، وكقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون. المعنى الثاني الإمام، فقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا. المعنى الثالث الزمن، فقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي المعنى الثالث الزمن، كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن ومقداره بضع سنين، كما قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين. هل لها معنى رابع؟ ما هم؟ الدين كقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقوله بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على هؤلاء المشار إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جئنا بك شهيدا على هؤلاء، ماذا تكون الحال؟ ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية حين أمره الله، حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ، كان يقرأ في النساء عبد الله بن مسعود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال كيف أقرأ وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمع القرآن من غيري، فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية قال حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل سوف يستشهده على أمته يوم القيامة أنه بلغ البلاغ المبين، ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة والسلام ليقروا على أنفسهم بذلك، استشهدهم في حجة الوداع حين خطبهم وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلها، فإقرارهم بأنه بلغ هو إقرار للأمة جميعا، ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله سبحانه وتعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شهيدا حال من الكاف في قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة هذه الشهادة، ويؤخذ من الاستفهام الدال على التفخيم والتعظيم. ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد، يشهدون عليهم بأنهم بلغوا. ومن فوائدها أن كل رسول يشهد على قومه بأنه بلغهم لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فالجواب أن هذا لا يعارض ما ذكر هنا، فإنه شهد على أمته الذين باشر إبلاغهم الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام.

والسلام، أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يتولاهم ويتولى من بعدهم. ومن فوائد هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيكون شهيدا عليه، بقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإن قال قائل: هل الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم العلماء هل يكونون شهداء على الأمة؟ الجواب: نعم، يكونون شهداء على الأمة، لأنهم هم الطريق الذين بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا، هذا موقع الاستفهام والتفخيم، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يعني يومئذ نأتي من كل أمة بشهيد وبك شهيدا على هؤلاء. يود الذين كفروا، المودة هي التمني وأعلى المحبة، يعني يحبون محبة هي أعلى المحبة. الذين كفروا أي جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به، وعصوا الرسول أي خالفوا أمره فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي، لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر وكذلك فعل النواهي. وقوله عصوا الرسول، الرسول هنا المراد به الجنس وليس المراد به العهد، لأنه يشمل كل رسول. لو تسوى بهم الأرض، تسوى فيها قراءتان: تسوى وتسوى، فعلى قراءة الضم تسوى تكون الأرض نائب فاعل، وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلا. ومعنى تسوى بهم الأرض أي يكون يدفنون فيها ولا يظهرون فيها، يكونون كأنهم جزء من الأرض ولا يحاسبون. وقوله ولا يكتمون الله حديثا، الواو حرف عطف، وجملة لا يكتمون معطوفة على قوله يود وليست على قوله تسوى، وذلك لأنها لو كانت عطفا على تسوى لفسد المعنى، إذ يكون المعنى يودون أنها لو تسوى بهم الأرض ولو لا يكتمون الله حديثا، فيكون على هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم عليه، والحال أنهم لم يقروا. نعم، بالعكس، لو يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يدل على أنهم كتموا الحديث، لو جعلناها معطوفة على تسوى، والواقع أنهم لم يكتموا الله شيئا. ولهذا يودون لو تسوى بهم الأرض، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا، أي يقرون بالكفر والشرك. وقول ولا يكتمون الله حديثا أي ما يحدثون به عن أنفسهم، بل يقرون إقرارا كاملا بأنهم كفروا وعصوا الرسول. فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما يؤول إليه أو ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول، يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن الأرض سويت بهم. ومن فوائدها الحذر من معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وعصوا الرسول. ومن فوائدها وجوب العمل بما في السنة
وإن لم يكن في القرآن. من أين تؤخذ؟ وعصوا الرسول، لأن هناك أوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن في القرآن، فيجب العمل بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة، أنهم يتمنون أنهم لم يخلق وأن تسوى بهم الأرض ويدفنون فيها، ولكن هذا لا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين، أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون بما هم عليه فلا يكتمون الله حديثا. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم لا يكتمون أي حديث كان، لأن يقرون بما هم عليه فلا يكتمون الله حديثا. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم لا يكتمون أي حديث كان، لأن حديث النكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فهم يقرون بكل ما عمل. ولهذا كلما ألقي في النار فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين، وهذه الآية صريحة في أنهم لا يكتمون. فالجواب أن أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيها. القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، فالأحوال تتغير وتتبدل، فهم في أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقولون كذا، لأنهم يريدون الخلاص، يريدون الخلاص، فكل وسيلة يظنونها سبب للخلاص يسلكونها حتى وإن تناقضوا. فهم لا يكتمون الله حديثا، ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، من أجل أن تحصل لهم النجاة، ولكنها لا تحصل. إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما الذي يفضحهم؟ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وكذلك الجلود، حتى إنهم يوبخون جلودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. رحمك الله. إذن نقول الجمع بينهما إيه؟ أن أحوال القيامة تتغير، وهكذا يأتيكم أشياء تظنون فيها التعارض، مثل قوله تعالى يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيأتي الإنسان يقول كيف هذا؟ يقول يوم القيامة أحواله تتغير، تسود الوجوه ويحشرون زرقا وتتغير، لأن المدة 50,000 سنة. كم بيننا وبين الرسول؟ 2000، أقل، 1400. هذا 50,000 سنة، أعاننا الله وإياكم على أهواله. المسألة ما هي هينة.

فتختلف الأحوال وتتغير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين يسألون عن ذنوبهم، لكن سؤال توبيخ، بدليل قوله ولا يكتمون الله حديثا. فهل هم يحاسبون كحساب المؤمن؟ وهل توزن أعمالهم؟ الجواب لا، لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن. المؤمن تعرض عليه أعماله، فإذا أقر بها قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ولا يناقش، لأنه لو نوقش لهلك. أما هؤلاء فإنهم ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: لا، إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، فلا توزن لهم أعمال، لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا صدر الله الآية بها: أيها الذين آمنوا، دل ذلك على اهتمام الموضوع، لأن النداء يسترعي إيش؟ الانتباه. فإذا خاطبك أحد وناداك يا فلان، فإنه يريد منك أن تنتبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان، دل ذلك على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، لأنك لا تنادي شخصا بوصف ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف. ويفيد أيضا أن مخالفة هذا نقص في الإيمان، فإذا كان أمرا فخولف أو خبرا فكذب، فإن هذا ينافي الإيمان. طيب، ويفيد أيضا معنى ثالثا، وهو ما يعرف عندهم بالإغراء. الإغراء يعني تحبيب الشيء إلى الإنسان، لأنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا كأنه قيل إن كنت مؤمنا ففعل، كما تقول الرجل يا أيها الكريم قد نزل بك ضيف، يعني فأكرم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا ولا تتهيأوا للصلاة، والحال أنكم سكارى. ولهذا نعرب الواو في قوله وأنتم سكارى حالية، والجملة وأنتم سكارى الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله لا تقربوا. وقوله أنتم سكارى جمع سكران، والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة. وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه
والمبنج وما أشبهه. السكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ولذة ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك، كما قال شاعر الجاهلية: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب فتمل سكر قبل أن تحرم الخمر، فمرت به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ناضح يعني تسلي سواء بالسواني، وكان عنده مغنية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي، فهيجت فأخذ السيف وجب أسلمة البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكبادها نشوة طرب. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكبادها نشوة طرب. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمزة، فلما جاء إليه وجده لم يفق بعد، فكلمه فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ نعم، إذن تصور أنه إيش؟ أنه ملك من ذولا عبيد أبوه. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول وتركه. فهنا يقول سكارى، أي من السكارى؟ قلنا جمع سكران، وهو من تغطى عقله على وجه اللذة والطرب، وذلك بشرب المسكر. أما البنج فليس بسكر، والإغماء ليس بسكر وإن تغطى العقل. وقال: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى هل هي للغاية أو للتعليم؟ نعم، هي حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. ففي قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه لا شك أنها للغاية، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى. وفي قوله تعالى: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه للتعليل ولا للغاية؟ أمهل بركة، تأمل: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تصح الغاية؟ طيب، لو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى انفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، هذه الغاية. للتعليل: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه، أيهما المعنى؟ الثاني لا شك، لأنهم ليس على استعداد أنهم إذا انفضوا على رسول الله ينفقون عليه. طيب، هذه الآية التي معنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون، أو المعنى لتعلموا ما تقولون. نعم، فيها وجهان وللطلاب قولان. نعم، تصلح لهذا وهذا. لا تقربوا الصلاة لتعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون. وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما، فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، يعني حتى يصحو صحو تاما، ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته.

نقف على هذا. نعم. اللي هي الزرق والسواد، هل الأزرق هو الأسود؟ عجيب. نعم، هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين. الأزرق غير الأسود، لكن بعض العلماء وفق في هذا. نحن نشرح، بعضهم قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أسود، وبعضهم قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرقا، وبعضهم قال سود الوجوه زرق الأعين فيكون نحشر المجرم يومئذ زرقا، المراد البعض، الزرقة لبعض أجزائهم. وعلى كل حال هي لا يمكن أن تجعل الزرقة والسواد شيء واحدا، لأنه يمكن الجامع بغير هذا. نعم شرافة. يعني نفوا الشركاء لانتفاء نفعهم. أي قصدك أن نفوا الشرك لانتفاء انتفاع به، لكن الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذا صريح أنهم كذبوا في قوله. نعم عبد الله. السكر. نعم. ليش؟ انتقام. اي نعم. اي ما في شكل سكران. نعم، هو نفس الذي اراد الانتقام يجد في نفسه طربا ونشوه يتمكن بها او تحمله هذه النشوه والطرب على ان يوقع بمن اراد الانتقام به. نعم. اقرا لاخر الايه. فاما الذين اسودت وجوههم. لا لا، اكفرتم بعد ايمان. اذا كانت البدعه مكفره دخلوا في الايه، اذا لم تكن مكفره لم يدخلوا في الايه. نعم. نعم. هذه بارك الله فيك سنتكلم عليها إن شاء الله في الفوائد، لأن الخمر له ثلاث مرات بل أربع مرات: إباحة وتعريض وتحريم في وقت دون وقت وتحريم مطلق. إيه؟ لا يدرك، لكن ما هو الإدراك التام، لكن من خفة ما جاءه من الطرب، من خفة صار يفعل شيئا يندم عليه فيما لو صح. ولهذا تجدهم والعياذ بالله يفعل الواحد بأمه. نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا بعد منتصف الليل، فدعاها إلى نفسه، قالت لا، فقال إن لم تفعلي لأقتلن نفسي، فأدركت الشفقة فمكنته من نفسه ففجر بها. فلما أصبح أحس بما فعل فجاء إلى أمه وقال ماذا فعلت البارحة؟ قالت لم تفعل شيئا، خافت، قال أخبريني أو أقتل نفسي.
فأدركتها الشفقة فأخبرته. فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه. صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقلنا إن تصدير الكلام بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء يوجب انتباه المخاطب، ثم نداء، ثم كون النداء بوصف الإيمان يدل على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، ويدل على أن مخالفة ذلك من نواقص الإيمان. وذكرنا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، والذي يناديك هو رب العالمين جل وعلا، فأصغ إليه وانتبه حتى تنظر ماذا يريد منك. يا أيها الذين آمنوا، لو نادانا أحد من خارج السوق: يا أهل المسجد، أفلا نشرئب لندائه ونطلع وننظر ماذا يريد منا؟ والذي ينادينا الآن والله رب العالمين عز وجل من فوق سماواته يقول: يا أيها الذين آمنوا. إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ابتعدوا عن الصلاة في حال السكر، ولا تأتوها إلا وأنتم على أتم ما يكون من الإحساس واليقظة، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، والمصلي يناجي الله عز وجل، يخاطبه، يحاوره، يقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، ويقول: الرحمن الرحيم، فيقول: أثنى علي عبدي، ويقول: مالك يوم الدين، فيقول: مجدني عبدي، ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، فيقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما كان هذا شأنه فإنه يجب أن يعتنى به وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقظة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والصلاة اسم جنس يشمل أو تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقوله وأنتم سكارى، الجملة حالية من فاعل تقربوا، والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، وخرج بقولنا على وجه اللذة والطرب تغطية الوجه العقل على غير ذلك كالبنج مثلا والإغماء، فإن ذلك لا يعد سكرا ولا يثبت له أحكام مسكر. والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل، فكل ما أسكر فهو خمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم، وحتى تقطعوا. نعم.

وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تعلموا ما تقولون لفظا ومعنى. وما تفعلون كذلك من باب أولى، لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل، فإن القول أفهم من الفعل، وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئا، وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر من يفهم من القول. فالمهم أن قوله حتى تعلم ما تقولون يعني وما تفعلون. ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا، انتبه، لا تقربوا الصلاة جنبا. الحال هنا صارت مفردة، وفي الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل. وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، كلمة جنب مفردة لفظا ولكنها صالحة للجماعة وللواحد، ولهذا قال إلا عابري سبيل ولم يقل إلا عابر سبيل. إذن جنب نقول حال من فاعل تقرب، أو معطوفة على الجملة الحالية من فاعل تقرب. إلا عابري سبيل أي مجتازين مارين. وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصلوا، قال لا تقربوا الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب جنبا إلا عابري سبيل أي مارين بها مرورا. أي مجتازين مارين. وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصلوا، قال لا تقربوا الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب جنبا إلا عابري سبيل أي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز، والسبيل بمعنى الطريق، يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقا. حتى تغتسلوا، حتى للغاية أو للتعليل؟ للغاية. نعم، وهو غاية لقوله ولا جنوبا. أما سكارى فغايتها حتى تعلموا ما تقولون. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا كالاستثناء من قوله حتى تغتسلوا، ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم. وفي قوله أو جاء أحد قراءتان، الأولى بتحقيق الهمزتين أو جاء أحد، والثانية بحذف إحداهما أي أو جاء أحد أو جاء أحد. وفي قوله لمستم قراءتان أيضا، الأولى بالمد لامستم، والثانية بحذف المد أي لمستم، ونتكلم عليه إن شاء الله. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وأطلق الله المرض، لم يقل وأعجزكم الاغتسال، لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء. وقولها على سفر أطلق أيضا.
ولم يقيد، لكن نقول إن قوله فلم تجدوا ماء قيد هذا الإطلاق، يعني على سفر ولم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو هذه أشكلت على أهل العلم، لأن ظاهرها التنويع مع قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، والتنويع مشكل لأنها ليست قسيما لما سبق ولا نوعا مما سبق. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقول سميت به نفسك أو أنزلته، الإنزال ليس قسيما للتسمية ولا نوعا من التسمية، لكن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالآية معناها والله أعلم أو على سفر.

لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا حمامات، وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكانا مطمئنا من أجل أن يقضي حاجته. فتأمل يا أخوان حال الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، البيوت ما فيها خلاء، بيوت خلاء ولا مراحيض إلا فيما بعد. كان الناس ينتابون المكان المنخفض لقضاء الحاجة، والمكان المنخفض يسمى إيش؟ غائطا أي نازلا. وفي لغة عامية يقولون ماء غويط، مش معنى يعني نازل منقعد. هنا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، وفي قراءة لامستم. وهل القراءتان بمعنى واحد؟ نعم، قيل إن معناهما واحد، وقيل لامستم للجماع ولامستم لمجرد اللمس، ولكن الصحيح أن معناهما واحد، ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين، كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين. والمراد باللمس الجماع، وإنما اخترنا ذلك لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال. كيف تكرار وإهمال؟ تكرار لحدث أصغر، لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر، ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأكبر. فإذا قلنا الملامسة الجماع صار في الآية ذكر الحدثين جميعا الأصغر والأكبر. سمعنا محمد.

0: فلم تجدوا ماء.
1: لمستم عندك لمستم؟
0: نعم قراءة.
1: اي اللي بالمصحف هو الاصل.
0: قلت يا شيخ واحد بين طلبة العلم
1: اي لكن اقول اللي بالمصحف هو الاصل اقرأ اللي بالمصحف.

0: بكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: بس هل تم الكلام على آية التفسير تفسيرا؟ إلى أين؟ ها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آخر آية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: أو لامستم النساء. وفيها قراءتان: لامستم ولمستم. وقد اختلف المفسرون فيها في معناها على قولين: القول الأول أن المراد بها الجماع، والقول الثاني أن المراد بها اللمس باليد. والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. لأن في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى سبب الوضوء، أو لامستم النساء، إشارة إلى سبب الغسل، فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعا. أما لو قلنا لمستم بمعنى اللمس باليد، وأن اللمس باليد ناقض الوضوء، لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد، وهو

الحدث الأصغر يكون فيه سببين لحدث واحد، يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصغر، وهذا نوع من التكرار. أو لمستم النساء، والنساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد، ويشمل الجميلة وغير الجميلة، ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة، أو لا، لا يشمل الصغيرة التي لا يطأ مثلها، لا يشملها، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في الفوائد. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء، ألف هذه حرف عطف على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، ونفي الوجدان يدل على الطلب، لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب، تقول طلبت فلم أجد، وأما من لم يطلب فلا يصح أن يقال إنه لم يجد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا أي اقصدوا، لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال الشاعر تيممتها من أذرعات وأهلها يثرب أدنى دارها نظر عالي، قال تيممتها أي قصدتها. وأما الصعيد فهو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض لأنه صاعد ظاهر بين. وأما قوله طيبا فالطيب ضد الخبيث، وإذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل الطاهر، وهو كذلك، فالطيب هنا هو الطاهر. والصعيد قلنا كل ما على وجه الأرض أو هو وجه الأرض، صار الطيب هو الطهور، وإن شئت فقل الطاهر، وهو كذلك، فالطيب هنا هو الطاهر. والصعيد قلنا كل ما على وجه الأرض أو هو وجه الأرض، وجه الأرض سواء كان أحجارا أو رمالا أو ترابا أو غير ذلك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معطوف على تيمموا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، نعم ما فيها من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الوجه نقول في حده ما قلناه في الوضوء، يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، هذا هو الوجه. وأما قوله أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهنا أطلق الله اليد، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط، ولا يراد بها ما زاد على ذلك. وقوله إن الله كان عفوا غفورا، الجملة هذه تعليل لما سبق من الأحكام، أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض. والعفو هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم، وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بالقدرة، لقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا، بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز، أي العجز عن الأخذ بالثأر. وقول غفورا، الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها،

0: فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال، وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم. في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة، منها أهمية الصلاة والعناية بها. وجه ذلك أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاسترعاء الانتباه، ومنها مما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها. ومن فوائد الآيات الكريمة حل الخمر لقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر، لأن الخمر له أربع مراحل: الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليها، حتى قال العلماء إن من أنكر تحريمه فإنه كافر، إلا أن يكون ناشئا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فإنه يعرف ثم بعد ذلك يبين له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حكم بقول السكران، بقوله حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوا لا عبرة به، وهو كذلك. وهذا هو القول الراجح، أن قول السكران لا عبرة به، حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه، ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه، ولو وقف لا ينفذ إيقافه، أي قول يقوله فإنه لا عبرة به، لأنه لا يعلم ما يقول. ويتضرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، حتى لو كان كفرا وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله، لقول حتى تعلموا ما تقولون، فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم. وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول، بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب فإنه لا حكم لقول، ولا تطلق المرأة بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على حضور القلب في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقولون، والقلب إذا غاب فإن الإنسان لا يعلم ما يقول، وإنما يقول على سبيل العادة فقط، وإلا لو أنه رجع إلى نفسه لتبين له أنه لا يدري ما يقول، أي لا يدري معنى ما يقول، وإن كان قد يدري أنه لفظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن فيها شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. ووجه ذلك أن الصلاة في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصح. يعني لو غلب الوسواس الهواجس في الصلاة عليها أو على أغلبها فإنها لا تصح، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أنه لا يضر، أن الصلاة تصح لكنه لا ينال الثواب الكامل. ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراط من شدة ما سمع ووقعه على قلبه، فإذا أقيمت الصلاة حضر وصار يقول للإنسان أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري أحدكم ما قد صلى. وهذا يدل على أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، لكن لا شك أنها تنقصها، لقوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنها منها. ومن فائدة الآية الكريمة تحريم مكث الجنب في المسجد، لقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل. وهذا هو أصح الأقوال في هذه الآية، أن المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إلا عابري سبيل. ومن فوائد الآية الكريمة نعم، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب، فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد، لأن هذا ورد في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبور ليس كالمكث، أن العبور ليس كالمكث، وعليه يعني يترتب على هذه الفائدة أن الإنسان لو مر عابرا بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه عابر، بخلاف ما إذا مكث وجلس فإننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنع يزول، يعني منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل، لقوله تعالى حتى تغتسلوا، وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضا بإيش؟ بالوضوء، للآثار الواردة عن الصحابة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم. ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت؟ نعم، لا هذا ولا هذا. من العلماء من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت، أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم. ومنهم من قال يتيمم لكل مرض، والصواب أنه لا هذا ولا هذا، فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو يسري الجرح حتى يؤثر بالبدن أو ما أشبه ذلك. المهم متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في البلد، لقوله أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء، لأن الله تعالى شرط التيمم عند عدم الماء شرطين: الأول عدم الماء، والثاني السفر. والصحيح أنه جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال: إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر. وهذا نص في النزاع، ولأن العلة واحدة وهي عدم إيش؟ عدم الماء. فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء يتيمم به فإنه ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم، لأن العلة واحدة. لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم، وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له. ومن فوائد الآية الكريمة أن السفر لا ليس له حد معين. وجهه الإطلاق أو على سفر، ولم يقل مسافة كذا أو مسافة كذا. وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن السفر لا حد له، لا بثمانين كيلو ولا مئة كيلو ولا أربعين كيلو، حده أن يقع عليه اسم السفر. فإذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفر، ولم يحدد الله ولا رسوله السفر بمسافة معينة. ومن فوائد الآية الكريمة أن البول والغائط ناقضان للوضوء، لقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهل هناك نواقض أخرى سوى ذلك؟ فيه نواقض، منها النوم إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض. ومنها أكل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه حديثان صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. كم هذه؟ البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل. نعم، بقي علينا أشياء فيها خلاف، مع أن النوم نفسه فيه خلاف، لكن صحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقا. الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا كالدم، وفيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله، وتصيبهم الجراحة أيضا في غير القتال، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء من ذلك. ومثل هذا تتوافر الدوائر على نقله. ولأن نقول الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات في غير السبيلين من غير السبيلين ناقض الوضوء. وعلى هذا فالرعاف ولو كثر والجرح ولو كثر نزيف الدم منه لا يكون ناقض الوضوء. مس الذكر، وإن شئت فقل مس الفرج، هل هو ناقض الوضوء؟ فيه للعلماء أقوال، أنه ناقض مطلقا وأنه غير ناقض مطلقا، والتفصيل والأظهر التفصيل. وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقض، فإنه قال لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك وقطعة منك. فإذا مسه الإنسان لغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضائه، ليس عليه وضوء ولا إشكال فيها. لكن إذا مسه لشهوة فهل الوضوء واجب أو الوضوء مستحب؟ فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنه مستحب لأن الشهوة تثير البدن، ومنهم من قال إنه واجب. والأحسن بل والأحوط أن يتوضأ. منها أيضا مما اختلف فيه العلماء تغسيل الميت مس المرأة، والصحيح في هذا أنه لا ينقض. وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها النصوص عندنا هي البول والغائط والنوم العميق وأكل لحم الإبل ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط. نعم، إيش الريح خارج من السبيلين. نعم، ولهذا لو قلنا الخارج من السبيلين وعممنا لكان أولى. نعم، القي لا ينقض الوضوء. نعم. طيب، يقول أو جاء المؤمنات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مجامعة النساء حدث، بقوله أو لامستم النساء، ولكن هل هو حدث أصغر أو أكبر؟ نقول هو حدث أكبر كما دلت على ذلك آية المائدة. وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل. وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل فإنه يغسل ذكره وما أصاب المرأة منه وما سوى ولا يجب عليه الغسل. ثم بعد هذا نسخ فصار الاغتسال واجبا من الجماع وإن لم يحصل إنزال. أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله. عدم الماء مأخوذ من قوله فلم تجدوا ماء، والتضرر باستعماله من قوله وإن كنتم مرضى. وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على وجه الأرض كله، من رمل أو حصى أو تراب أو سبخة أو جص أو غير ذلك، كل ما على الأرض فتيمم به، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا ولم يقيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد الطيب. واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر هل يجوز التيمم به أو لا، فمنهم من أجاز التيمم به ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا كان متصلا بالأرض. فأما الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض فلا بأس، ولكن لا شك أن تيممه على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا، فقال بعض العلماء لا بد أن يكون له غبار لقوله تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به. ومنهم من قال لا يشترط أن يكون له غبار، واستدلوا بالآية هذه بوجوهكم أيديكم ولم يقل منه، واستدلوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما. ولو كان الغبار شرطا لم ينفخ، لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار، والصواب أنه لا يشترط الغبار، وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيمم سواء كان فيها غبار أم لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من المسح مع القصد، لقوله فتيمموا فامسحوا. وعلى هذا فلو هبت الريح وحملت ترابا ووقف الإنسان أمام الريح صمد لها حتى ملأت وجهه من الغبار ومسح وجهه، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ قال بعض أهل العلم أنه يجزئ، والأحوط أن لا يجزئ، وذلك لأن الله أمر بأن نقصد وجه الأرض ونمسح منه. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في التشريع، وجه ذلك أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم. طهارة الماء من الجنابة لا بد أن تعم إيش جميع البدن، ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان. أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقط وهما الوجه واليدان، ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرى. والحكمة من ذلك هو أن الطهارة بالماء فيها تطهير حسي واضح، وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل، بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه، وهذا دليل على كمال التعبد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب بين مسح الوجه في التيمم ومسح اليدين، أيهما يقدم؟ الوجه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ للنساء: ابدأوا بما بدأ الله به. وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوه فإننا نبدأ بها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال يشترط الترتيب في التيمم مطلقا سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر، ومنهم من قال لا يشترط الترتيب مطلقا سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، ومنهم من قال إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب وإن كان عن حدث أكبر لم يجب. قالوا لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلا عن طهارة يجب فيها الترتيب والبدل له حكم المبدل، وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. والأحوط أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم باليدين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب في التيمم مس الذراع بقوله بوجوهكم وأيديكم وأطلق، واليد عند الإطلاق هي الكف. ودليل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق. وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في القطع بالسرقة، وإذا أطلقت فالمراد الكف. فإن قال قائل أفلا يجب المسح إلى المرفق قياسا على الوضوء، نقول القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا يمكن تساوي الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء فكما ترون أن طهارة التيمم أخف بكثير من طهارة الماء، لا يجب إلا أن نطهر كم؟ عضوين فقط، والطهارة متساوية في الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة أيضا ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا إيصال التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة. والفرق بين طهارة الماء والتيمم كبير جدا، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح قياسه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، العفو والغفور، إن الله كان عفوا غفورا. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة، وهي العفو والمغفرة. فإن قال قائل إن الله كان غفورا رحيما، هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟ الجواب لا. طيب كلمة كان في الماضي، نقول لأنها في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الاتصال. نقول لأنها في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة على الزمن، وكان المراد بها تحقيق الاتصاف بما دلت عليه. وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته. نعم.
1: أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجب.
0: وجه الدلالة؟
1: قالوا لأن الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق واجب بالوضوء يقولون أن الأنف والفم من الوجه، فهل الله سبحانه وتعالى أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين يتيمم بالمضمضة والاستنشاق أن يتيمم بالتراب؟
0: أسمعت ما قال؟ يقول بعض العلماء أو بعض الناس استدل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين.

0: فنقول نعم نحن نوافقهم على أن المضمضة والاستنشاق في التيمم ليس بواجب. وكيف يستنشق التراب أو كيف يتمضمض به؟ أما الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق ولم يرد عنه حديث لا صحيح ولا ضعيف بأنه تركه، بل قال للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال إذا توضأت فمضمض، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنثر، أوامر. ثم نقول أيضا طهارة التيمم فيها نقص أعظم، أيضا الرجل ما توصل في طهارة التيمم، هل يقولون إن الرجل ليس واجبا أصلها؟ ايش ايش نعم نعم صحيح نعم، لكن هل يمكن ان الانسان يستنشق التراب او يتمضمض التراب؟ انا عندي ان صح هذا القول عن اهل من العلم ففي عقله خبل، هذا انصح كيف اللي نعم خالد
1: مؤذن اصبح جنبا يا
0: نعم
1: مؤذن اصبح
0: جنبا نعم،
1: هل
0: مكتوب في الاداء يعتبر هل ايش
1: مؤذن في المسجد يذهب يغتسل ويرجع؟
0: نعم
1: هل
0: هذا مؤذن؟ لا نقول اغتسل ثم اذن، وان لم تفعل فتوضا ثم اذن. ليش؟ لا البويه ما ينطبق عليها الا على القول الثاني اللي يقولون كل ما على وجه الارض فهو صيد، هذا هو الصحيح. الرد عليه أن يقال من هنا تصح التبعيض وتصح الابتداء الغاية، وإذا احتمل بطل، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. من يعين لنا أن من التبعيض إذا قال أمسح وجوهكم منه نعم الأصل إيش؟ نعم هنا. لا لها معاني متعددة ويعين أحد المعاني السياق. نعم
2: شيخ صلى الله عليه وسلم إذا نستفيد من دخول الصحابة وهم جنوب إلى المسجد بعدم وجود تحية المسجد
0: هنا لا ما نستفيد، لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة، أما إذا دخل وهو غير متوضي فإن لا نقصل. لا هو أصلاً مي بواجب لذاتها، واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يعني القائل بالوجوب، مع أن الذي يظهر لنا أنها ليست بواجب. ايش يعني على راي هؤلاء اذا سرق السارق قطعنا يده من الكتف؟ لا ما لا مطلق. ومن الذي قال لهم ان اليد اذا اطلقت الى الكتف؟ نعم 5 دقائق ينقض الوضوء. الدم كله خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. نعم. نعم. هو الحين أحكام هذا يشبه الفقه. يعني درس اليوم يشبه الفقه. نعم.
3: وهو ان الغبار لا يشرب في التيمم.
0: نعم.
3: اقول ما يطرد هذا مع القول
0: بالتيمم
3: على الجدران
0: المسموم بالبويه. البويه يقولون انها ليست من اصل الارض. البويه المعروف انها من البترول. فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران. لكن من قال ان كل متصل بالارض فهو من الارض وهو مذهب مالك فانه يصح التيمم عليه.
3: لا
0: من الأرض.
3: نعم.
0: نعم. نعم يا بندر.
4: صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عمر أنه ضرب التيمم ضربتان ومسح بها الوجه ويديه إلى اللفظ.
0: نعم.
4: فهل يؤخذ منه يعني جواز التيمم ضربتين
0: وكذلك هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن اجتهاد في مقابلة النص لأنه ثبت في حديث عمر بن ياس وعمران بن حصين أن الرسول إنما مسح الكفين فقط. نعم. حجة في مقابل السنة. نعم. وقال هذا من اجتهاداته مثل ما كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. نعم. ها؟
5: غلبه
0: على
5: العقل من
0: اغماء
5: او سكر هل هو ناقض
0: من الوضوء؟ نعم مثل النوم العميق. نعم. وش تقولون في هذا؟ هل الوقوف في المسجد مثل العبور او مثل القعود؟ ها قعود هذا قعود. والدليل على هذا ان الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع انها تدور. نعم. اي نعم. نحن نقول مثل هذا لا صلى ركعتين. نقول هذا مثل قعود. يعني يضره الغسل والمسح؟
6: لا بس يضره يعني
0: الغسل والمسح ولا المسح الغسل فقط؟
6: نعم الغسل والمسح.
0: اي نعم هذا يتيمم عنه الا اذا كان عليه جبيره لفافه فانه يمسح اللفافه
6: ويغسل باقي الاعضاء
0: حتى باقي العضو نفسه. اتقوا الله. طيب وهذا استطاع ان يغسل باقي العضو ولا لا؟ اذن يجب عليه.
7: شخص مجروح ولا يستطيع غسل ولا مسح.
0: نعم.
7: ولكن يستطيع ان يرفع عليه الحاق ويمسح
0: الحاق. نعم.
7: هل نقول يتيمم او يجب عليك ان ترفع عليه؟
0: لا يتيمم الا اذا كان من مصلحه الجار. اذا كان من مصلحه الجار اللفافه يلف عليه. إذا كنت من صحتي معلوم لأن لا تلقوا بأيديكم التهلكة. الصحيح أما المذهب فالتيمم في محل غسل إذا كان باليد فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه والصحيح معلوم لأن لا تلقوا بأيديكم التهلكة. الصحيح أما المذهب فالتيمم في محل غسل إذا كان باليد فإذا غسل اليد السليمة تيمم ثم مسح رأسه. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء وأنه لا يشترط الترتيب في هذا. آدم ما في شيء. لا أردنا الله إن فتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم صف الله عليه وسلم سمت.

0: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير، يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرائي. والخطاب في قوله ألم تر يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا. فأوتوا هنا تنصب مفعولين، المفعول الأول في هذا السياق هو الواو الذي هنا نائب الفاعل، والمفعول الثاني هو قوله نصيبا. والذي أتاهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل، وهذا النصيب من الكتاب هو التوراة والإنجيل، وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى، لكن في اليهود أعظم لأنهم هم الذين كانوا في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. يشترون الضلالة أي يطلبونها شراء، ومن المعلوم أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء، وهذا أبلغ مما لو قال يسلكون الضلالة، لأن الشراء ينبئ عن رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. يشترون الضلالة بماذا؟ بالهدى، كما قال الله تعالى في آية أخرى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهل هذا الشراء شراء الرابح؟ لا، هذا الشراء أخسر أنواع الشراء، ولهذا قال تعالى في سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يشترون الضلالة، هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم. وهل شرهم قاصر؟ استمع: ويريدون أن تضلوا السبيل. مع شرائهم للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليها، يريدون أن ينقلوها أيضا إلى غيرهم. يريدون أن تضلوا السبيل، أي الطريق إلى الله عز وجل وهو دين الإسلام. وإذا كانت هذه إرادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة. ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إضلال المسلمين بكل وسيلة، تارة بالانحلال الخلقي، وتارة بالدمار، الدمار العسكري، وتارة بالأفكار السيئة الرديئة. هم يرون السلاح الذي هو أنكى فيستعملونه ولا يبالون. يعني لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعل، لأنهم يريدون أن نضل السبيل. نعم، فإن قال قائل: لماذا يريدون أن نضل السبيل؟ نقول: لأنهم ضلال، وكل إنسان يريد أن يكون الناس على شاكلته. هذا من وجه آخر، أنهم أولياء الشيطان، والشيطان قال لله عز وجل يخاطب الله، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل قوله: لأقعدن لهم صراطك، ولم يقل على صراطك ولا في صراطك، حذف حرف الجر. ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل وقعوده في الصراط حتى لا نتم السير. وهو كذلك، هو يقعد لنا الصراط على الصراط خارجة حتى لا ندخل، وفي الصراط داخلة حتى لا نتم المسير. وهؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان. وإذا كانوا أولياء فسوف يناصرون على ما يريد من إضلال عباد الله، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم بأعدائكم منكم، لأننا نحن قد يخفى علينا العدو، وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد بها أن يضلنا، ولكن الله تعالى له بالمرصاد. ففي قوله والله أعلم بأعدائكم تسلية لنا وتهديد لأعدائنا، لأنه إذا كان أعلم بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله، وإن ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الأعداء. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، أي متوليا للأمور، وكفى بالله نصيرا، أي مدافعا وناصرا. في هاتين الآيتين فوائد: أولا أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به، مثل هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم ينتفعوا به، اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء، من أتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا صحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء للضلالة والشر لقوله: يشترون الضلالة. ومن فوائدها الحذر من هؤلاء، وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا لقوله: ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم قد يعطونا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا لقوله: ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم قد يعطونا يغدقون علينا من الأموال ومن المصانع ومن كل شيء، لكنهم ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ إضلالا، يريدون أن نضل السبيل. والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك، يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك، لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه: وتحبون المال حبا جما. فإذا أغدق عليه المال الذي هو يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأغدقه عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل، لأن قوله أن تضلوا السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوهم، لأن الضال ضال، فأي شيء يحاولوا أن يفعل. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء

اليهود أو النصارى أو غيرهم، لأنه إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا ممن هم عمي صم بكم من باب أولى. ومن فوائد الآية الثانية إثبات علم الله لقوله تعالى والله أعلم بأعدائكم، ومن فوائدها كمال علم الله، حيث جاء العقيلي نعم حيث جاء بها على صيغة التفضيل أعلم بأعدائكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونه أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا. ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم لقوله

0: تعليقا على الكلمة، كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكفاية التامة في الولاية بعد، والنصرة لقوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وليا منصوبة على أنها تمييز، على أنها تمييز محول عن الفاعل، لأن الكافي هو ولاية الله ونصرته فهي تمييز محول عن الفاعل. والباء في قوله بالله قالوا إنها زائدة، وأن الأصل وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. نعم.
1: والله أعلم بأعداد، أعلم جهة حسب التفضيل المعروف في اللغة التفضيل يأتي بين اثنين، كيف تخرج؟
0: صحيح.
1: وقد سبق شيخا بعض الناس يقول إن عال أعلم بعد عال.
0: إيه، بينا بطلان هذا وقلنا إن أعلم أبلغ من عالم، لأن عالم لا يمنع المشاركة، أن يكون الله عالم وفلان عالم وفلان عالم. ها؟
1: لماذا صاروا إليه؟
0: ظنا منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا دالا على المشابهة، أو أنه على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، ولكن هذا غلط. نقول حتى حياة الله عز وجل وعلمه سمعه بصره بينها وبين ما المخلوق من ذلك اشتراك في الأصل، اشتراك في الأصل، لكن الخالق أكمل من المخلوق بهذا. يجوز، بل إن الله قال آه الله خير أما يشركون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين هاجروا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. من المراد بهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ اليهود والنصارى. طيب، لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون؟ نعم، للدلالة على رغبتهم في الضلالة، وكأنها سلعة يطلبونها ويحرصون عليها. طيب، هل ذكر الله لهذه الآية نظيرا لما سبق؟ عبد الله، كيف؟ لا، ناس أناس اشتروا الضلال بالهدى. نعم، ذكر الله ذلك في صفات المنافقين. وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء. هل في الآية، هل للآية شاهد في أنهم يحبون أن نضل؟ خالد هنا يقول يريدون أن تضلوا السبيل، فهل لهذه الآية نظير؟

0: نعم.
1: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
0: نعم.
1: منه قوله تعالى ودوا لو تكفرون.
0: ومنه قوله تعالى ودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون كما كفروا. طيب، هل وافق الشيطان في هذه الإرادة؟ نعم.
2: نعم وافق الشيطان. الذي قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا.
0: أن يضلهم.
2: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا.
0: نعم. فهم يريدون إضلال الخلق والشيطان أيضا يريد إضلال الخلق. ما الفائدة من قوله والله أعلم بأعدائكم؟ وغير وش الفائدة؟ ليش قال الله والله أعلم بأعدائكم؟ طيب صحيح، كيف ذلك؟ نعم ترهيب. سمعت المقال؟ يقول فيها تهديد وتأييد. تأييد للمؤمنين بأن الله أعلم بأعدائهم وسيكفيهم إياهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتهديد للكفار بأنه سوف يرد كيدهم بنحورهم وينصر أولياءه عليهم، ولهذا قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب، هل من أسماء الله الولي والنصير من داود؟ ما الدليل؟ ها؟ هنا نعم متخذ من دون أولياء فالله هو الولي. وكذلك أيضا هو الذي يريكم آياته وهو الولي الحميد. وهو الولي الحميد. هل من أسماء الله النصير؟ أقول هل من أسماء الله النصير؟ ها؟ ما الدليل؟ خالد. نعم، نعم المولى ونعم النصير. أحسنت. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد درس الليلة، وأظن ما سبق أخذنا فوائده، قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هذه للتبعير. والذين هادوا أي رجعوا، وهم اليهود، رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا لقوله تعالى إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم، الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأ لأن الفعل لا يبتدأ به، وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ فكيف نعربها؟ نقول إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ. والتقدير من الذين هادوا يحرفون قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدأ، لأن تقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا فيكون من بصورة الحرف ولكنها اسم وتكون هي المبتدأ، وجملة يحرفون هي الخبر ولا حاجة إلى التقدير. ولها نظائر في القرآن، مثل قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تقدير ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعيضية اسم فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية، وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى لأن الأصل عدم الحذف. وأما الثاني فيقويه أن من التبعيضية حرف، واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلي، فنكون ارتكبنا مجازا آخر مجازا بتقديرنا إياها اسما، ويكون التقدير تقدير الاسم أرجح، ويسمى هذا إيجازا بالحذف، لأن الإيجاز إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر، يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيرا، هذا إيجاز بالقصر. جملة فيها أشياء محذوفة هذا إيجاز بالحذف. قولوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصرفونه، والتحريف التصريف، ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها. والكلم اسم جمع واحده كلمة، واحده كلمة. قال ابن مالك في الألفية: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي. وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به، لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه. قال العلماء: والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفردان أي ينفرد أحدهم على الآخر وقد يجتمعان. ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا. التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا تحريف لفظي معنوي، لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا، معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالا على أن المكلم هو موسى. ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ: الحمد لله رب العالمين. فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين، لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى. ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى باستولى. فهم لم يغيروا اللفظ، اللفظ قد أبقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، اللفظ قد أبقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا، وقالوا التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل، فسموا هذا التحريف تأويلا. ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع، لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي، وليس له أصل من الصحة وعليه فنقول

إذا أول الإنسان كلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول. فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن، قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل. قال نعم عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة. فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه. فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا. هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضع، لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي، وأنه لا يصح أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون، وهذا ولد بغي فليس برسول. وقتلوه حكما لا حقيقة، قتلوه حكما لا حقيقة. كيف حكما؟ لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه. أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هذا الرسول المنتظر، وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم. لكن لما بعث من بني إسماعيل وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوهم، لأنهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل ويعرفون أنه أفضل نبي، وكانوا يظنون أن سيكون من بني إسرائيل على غير أصل، لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى. ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجره هي المدينة، فقالوا نستقبله ونؤمن به. فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون سمعنا وعصينا. صراحة والعياذ بالله سمعنا وعصينا، وهذا غاية ما يكون من المحادة لله عز وجل ورسله، أن يقول البشر سمعنا وعصينا. والعصيان مخالفة الأمر أي الخروج عن الطاعة، إن كان أمرا فبتركه وإن كان نهيا فبارتكابه، هذه المعصية. واسمع غير مسمع، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع،
يعني اسمع أصمك الله حتى لا تسمع، هذا معنى غير مسمع، يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع. ومن الذي لا يسمع؟ الأصم. فهم يقولون اسمع غير مسمع، أي يدعون عليه بالصمم، فهم يسخرون به، لأنه إذا كان لأنهم إذا كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقول اسمع؟ وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه، لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود، ويحتمل أن يكون المعنى اسمع غير مسمع ما يسرك، يعني سنقول لك ما يسوءك، كما قالوا سمعنا وعصي. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، وذلك لأنه يحتاج إلى تقدير، أي غير مسمع ما إيش؟ غير مسمع ما تكره، هذا في الأول. الثاني يقول غير مسمع ما يسرك، هذا نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفا. والمعنى الأول يكفي في خزيهم والعياذ بالله، أن يقول الرسول اسمع لا أسمعك الله، وراعنا راعنا، الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر، فعل أمر متصل به الضمير المفعول، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، أي راعنا أنت نحن. من أي شيء؟ من الرعاية أو من المراعاة، نعم، وكلاهما معنى حسن، لكنهم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة، يريدون الرعونة، الرعونة وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك، وهي كلمة عند اليهود باللغة السريانية بهذا المعنى، باللغة العبرية بهذا المعنى، فيقولون راعنا أي أصابك الله بالرعونة. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظرنا. وراعنا ليا بألسنتهم، لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا بدلها انظرنا. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يقول هذا الكلام ليا بألسنتهم، حيث يظهرون معنى صحيحا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح. فغير مسمع يحتمل غير مسمع ما يسوء كما سبق، وراعنا يحتمله من المراعاة أو من الرعاية، وهم يريدون عكس ذلك، يريدون الدعاء عليه أن لا يسمع، ويريدون الدعاء عليه بالرعونة. وهذا لي باللسان ولا لا؟ لي باللسان. معنى اللي باللسان أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم، لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ، ولهذا قال ليا بألسنة. ليا أصلها لأنه لوى تكلم، لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ، ولهذا قال ليا بألسنة. ليا أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا ليا

سنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرفضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه، أي عيبه مستلزم من عيب الدين. وهذا لين باللسان ولا لا؟ لين باللسان. معنى اللين باللسان أن نريد باللفظ، أن نريد باللفظ خلاف معناه الظاهر منه، لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم من اللفظ، ولهذا قال لين بألسنة. لين أصلها لويا، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعدة التصريفية. طيب، أما كون هذا لين بألسنة فظاهر، لكن قال وطعنا في الدين. طعنا في الدين، كيف كان طعنا في الدين؟ نقول نعم واضح، سمعنا وعصينا. لماذا عصوا؟ لأنهم لم يرفضوا هذا الدين، وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين، أي عيبه، أي عيبه مستلزم من عيب الدين والقدح فيه. وذلك لأن من ارتضى شيئا لا يمكن أن يقول إذا أمر به سمعنا وعصينا أبدا. أيضا طعن في الدين إذا قالوا اسمع غير مسلم، هذا طعن في الدين، لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين، والطعن في الرسول طعن فيما أرسل به. وكذلك قولهم وراعه إذا كانت من الرعونة فهي أيضا طعن في الدين، فصار الطعن في الدين بكل الكلمات السابقة، سمعنا وعصينا، والثاني اسمع غير مسمع، والثالث راعنا، كل هذا طعن في الدين. ولهذا قال الله عز وجل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وحذفوا غير مسلم، قالوا اسمع فقط وحذفوا كلمة غير مسلم، وانظرنا بدل راعنا، لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله بها المؤمنين أن يقولوها بدلا عن قولهم راعنا. لو أنهم قالوا هكذا لكان خيرا لهم وأقوم، خيرا لهم وأقوم. الخيرية تشمل خيرية الدين والدنيا وخيرية الجزاء في الآخرة، وأقوم أي في دينهم وفي حياتهم، لأن هذا القرآن كما قال الله تعالى يهدي للتي هي أقوم. ولكن عدلوا عن هذا القول الذي هو خير، لأن الله لعنهم بكفرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم أي طردهم وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهم، فهم الجناة على أنفسهم، والرب عز وجل لم يمنع عليهم فضله، ولكن هم الذين تسببوا لذلك فكفروا. فلا يؤمنون يعني هؤلاء الذين قالوا ما قالوا، لا يؤمنون إلا قليلا. كلمة قليلا هل تعود إلى الواو أو إلى الإيمان؟ قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهم إذا قلنا إلى الواو أو إلى الإيمان، قال بعض المفسرين إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو، والفرق بينهم إذا قلنا إنها عائدة

الإيمان، صار المعنى فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. وإذا قلنا عائد الواو صار المعنى فلا يؤمنون إلا قليلا منهم، فالكافر منهم كافر لا إيمان معه، والمؤمن قليل. ورجح بعضهم الأول وقال إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا قليلا منهم لم يستقم الكلام، لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف هؤلاء. ولكن يبقى على هذا الترجيح يبقى قوله إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا. ما هذا الإيمان القليل وهم يقولون سمعنا وعصينا؟ قالوا إن القليل يأتي بمعنى العدم، القليل يأتي بمعنى العدم، أي فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، فيكون بمنزلة العدم، لأن ما لا نفع فيه كالمعلوم تماما. في هذه الآية فوائد كثيرة. نعم، الراجح أن بعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير من لا يؤمنون إنكارا بينا، ولكن الذي يظهر لي أن الآية محتملة، وأن منهم قوم يؤمنون، وهؤلاء الذين يؤمنون قد يدخلون في قد يفهمون من قوله من الذين هادوا، يعني وبعض الذين هادوا لا يقولون هذا فيكونون مؤمنين. ولا شك أنه آمن من اليهود من آمن وحسن إيمانه وحسن إسلامه واستقام إيمانه مثل عبد الله بن سلام. طيب، نعود إلى فوائد الآية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يستفاد منها فوائد. أولا، أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلمة عن مواضعه. من أين يؤخذ؟ من التبعير، حيث جعل بعضهم يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذه الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود، يشبهون اليهود في طريق استعمال الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة عدل الله عز وجل، حيث تحدث عن اليهود بالقسط فذكر الموصوفين بالعيب، وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف بذلك لقوله من الذين هادوا، ولم يقل كل الذين هادوا. وهكذا ينبغي الإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر المحسن والمسيء، أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان، لأن يعني الإحسان لا يتأتى أو لا يتناسب مع ذكر مع إرادة التحذير. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه بقوله يقولون سمعنا وعصينا. هم لو قالوا لم نسمع أو قالوا سمعنا ولم نفهم لكان قد يقول قائل إن هذا عذر، لكن يقول سمعنا وعصينا فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد الاستهزاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عتى من هذه الأمة وقال ما أعلم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع الجماعة، نقول من قال ذلك فهو مشبه لمن؟ لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد هذه الآية شدة حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يجابون بهذه الكلمة السيئة اسمع غير مسمع. ومن فوائدها تعالي هؤلاء اليهود، تعاليهم عندهم يتعالون حتى على الرسول.
لقولهم اسمع، لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات ممن؟ من الأعلى إلى الأدنى. اسمع يا ولد اسمع. ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر منه اسمع لأبيه أو قال لأمه اسمعي، وهذا فهذا يدل على تعالي اليهود والعياذ بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يحاسب على ما أراد، يحاسب على ما أراد، لقوله لين بألسنتهم، لين بألسنتهم. أما ما في قلوبهم فلم فقال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خير لهم أقوى. طيب، فإذا قال قائل وهل يحاسب ظاهرا على ما أراد في باب الحكومة والخصومة مع الناس؟ الجواب لا، على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولقوله يمينك على ما يصدقك به صاحبك لا على ما في قلبك. ففرق بين الحكم في أمر يتعلق بالعبادة وبين الحكم في أمر يتعلق فيما بين الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطعن في الدين يكون بالصريح ويكون باللازم. الصريح أن يقول هذا الدين يوجب لأهل التأخر والتقهقر والتزمت وما أشبه ذلك، هذا صريح. الثاني أن لا يكون صريحا لكن من لازم القول. فهنا إذا نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وزن صريح، لكنه من لازم، من لازم القول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطعن في الدين من خصال من؟ من خصال اليهود. فمن طعن في الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الطعن في الدين، وأنه يجب أن يكون الدين محل احترام وتعظيم لا محل طعن وقدح. نكمل الفوائد. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عرض الحق على المستكبر عن الحق، تقول الله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر. ومن نظائر ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. شف، قتلوا أولياء وأحرقوهم بالنار وعرض عليهم إيش؟ التوبة. قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنكر إذا أنكر فإنه ينبغي للمنكر أن يضع بدله ما لا ينكر. فمن الفائدة أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغي أن يضع بدله ما لا ينكر، لقوله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل وعصينا، واسمع دون غير مسمع، وانظرنا بدل راعنا، كما قال تعالى في خطابه للمؤمنين بهذا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أو تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في
في الطرف الآخر منه شيء، وأن قولهم إن التفضيل بين شيء شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه، بل في غالب الأحوال كذلك، ولكن قد يخرج عن هذا عن هذه القاعدة. فهمين ولا لغة عربية ولا إنجليزية؟ واضح. إذا قلت فلان أفضل من فلان فقد اشترك في الفضل وزاد المفضل على المفضل عليه، هذا هو الأصل. الأصل في اسم التفضيل أن يشترك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، لكن أحيانا يأتي اسم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء، فيه شيء منه. فهنا قال لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فهل في قولهم السابق خير؟ ها؟ لا. وهل في قولهم السابق استقامة؟ لا. ومع ذلك قال لكان خيرا لهم وأقوى. طيب هل مثل ذلك قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ نعم. أما الذي لا يحب النوم فسيقول إنه مثل، لأن النوم فيه خير، والذي يحب النوم سيقول ليس مثل لأن النوم خير. فماذا تقول؟ أي نعم. نقول النوم الذي يصد عن الواجب نعم لا خير فيه وإن كان الإنسان يعذر به. طيب هل مثل هذه الآية قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ها؟ نعم. ليش؟ لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهم ولا حسن في مقيله، ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال، لأن الله قال خيرا لهم وأقوى. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة والأفعال السيئة والحسنة لا شك أنه ثابت، ما لا أحد ينكر بهذا. لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ نعم نعم القسم تفاضل. نعم نقول الأعمال تتفاضل، ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب وكذلك أيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل، منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك، وكذلك الصغائر. طيب فإذا قال قائل هل يلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه؟ قلنا نعم، على أصل مذهب أهل السنة والجماعة ينبني على ذلك زيادة الإيمان ونقصه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعن والعياذ بالله وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا لم يسلك الأحسن والخير في مقالهم لأن الله لعنهم. ويتفرع على هذه القاعدة أن العاقل لا يتعرض لما فيه لعنة الله،
لأن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد وخذل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين، لأنك إن تعرضت لعنت، وإذا لعنت طردت وبعدت عن رحمة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر سبب للعن، لقوله: ولكن لعنهم الله بكفرهم. طيب، وإذا كان في الإنسان خصال كفر فهل يناله من اللعنة بمقدار ما معه من خصال الكفر؟ الجواب: الظاهر نعم، وقد يقال لا. قد يقال إن اللعنة عقوبة عظيمة لا تكون إلا على فعل عظيم، وقد يقال إن الحكم المعلق على فعل إن وجد الفعل كاملا فالحكم كامل، وإن وجد بعضه فله بعض الحكم. وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهل نقول إن من طعن في النسب أو ناح على الميت فعليه جزء من اللعنة لأن معه جزءا من الكفر؟ نعم، يحتمل، يحتمل أن يقال إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض، ويحتمل أن يقال إن اللعنة إنما هي على الكفر الأكبر. ولكن إذا رجعنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين لا يخرج من الملة، تبين لنا أن من عمل عملا أطلق عليه الكفر فإنه يناله من اللعنة بمقدار ما حصل منه من هذا الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بكفرهم. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية والرد على القدرية، وكلاهما ضالتان في القضاء والقدر، أو كلتاهما فئتان ضالتان في القدر في القضاء والقدر. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقول الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير. والآية ترد عليه جميعا. أما على الجهمية الذين هم الجبرية فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليهم، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز، وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله لأنه لا ليس باختياره. وأما على القدرية فلإثبات الأسباب بكفرهم، وهم أي القدرية يقولون إن فعل الإنسان مستقل ليس لله فيه تدخل إطلاقا، فأنت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجي وليس لله تعالى فيك أي تعلق. أهل السنة والجماعة يقولون عمل الإنسان باختياره لا شك، ولكن من الذي جعله باختياره؟ هو الله، فيكون ناتجا عن مشيئة الله وخلق الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان، إن شئت فقل يقل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعا،
إن هؤلاء اليهود

0: يقل فيهم الإيمان. إن شئت فقل يقل الإيمان بالنسبة للمؤمنين أو الإيمان بالنسبة لهم جميعا حسب ما قلنا في الاستثناء، هل هو عائد إلى الواو أو عائد إلى الفعل. ولا شك أن اليهود على كثرة على قوة ما جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأى أكثر الأمم أمة موسى بعد هذه الأمة، لأنه يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وإلى هنا انتهت الفوائد. نعم. هذا مر علينا بعد صلاة العصر. نعم. وأظنك حاضر. طيب، ذكرنا أن أكثر في اللغة العربية حذف الهمزة من خير وشر تخفيفا لكثرة استعمالهما، ولكن قد يوجد كما في الحديث الذي مر إن أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. يعني قصدك أخر وأقوم، تناسب الكلمتين. نعم، ربما يكون كذلك، وربما يقال إن الأصل إن الجري على الأصل أولى. لا، محيط مع الاستعمال، الأصل وجودها مش صحيح لكن مع الاستعمال محيط، وصار لا ينطق إلا بحذفه. نعم.
1: وذلك من قوله تعالى واسمع غير مسمع.
0: نعم.
1: وأن الاسمع هو يكون من فوق إلى أذن
0: في الغالب في المخاطبة،
1: في الغالب. ولكن نجد أن الله تعالى أقرهم لو أنهم قالوا واسمع.
0: نعم.
1: نعم واسمع وانظر.
0: وانظر. نعم. أي نعم، لأن فهمنا التعالي لما قالوا اسمع غير مسمع أنه تعالون، لكن الله عز وجل رخص لهم أن يقولوا اسمع، وإلا لا شك أنه فيه شيء من قلة الأدب، لكن هذا من باب أن الله تعالى يسر لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة. نعم. هذه خلاف كلمة اليهود، هل إنها نسبة إلى يهوذا أو أنها نسبة إلى الفعل، لأنهم هادوا فسموا يهودا. ولو قلنا بهذا وهذا لم يكن بعيدا، نسبة إلى هؤلاء وإلى نعم نسبة إلى هذا وإلى هذا. نعم. إيش؟
2: منهم أصناف الناس مذكورين في القرآن الذين لعنهم الله.
0: إيش؟ منهم؟
3: منهم أصناف الناس الذين ذكروا في القرآن؟
0: منهم أصناف الناس
2: مذكورين في القرآن الذين لعنهم الله.
0: إيه نعم. المنافقون والكفار واليهود من الكفار.
4: قولنا في قليلة أنها عائدة للإيمان، أنا يرجح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال من الذين هادوا.
0: نعم.
4: يخرج من آمن تماما ويبقى الذين لم يؤمن.
0: نعم.
4: يكون معنى قليل أي معدود، كيف تعين هذا المعنى؟
0: على كل حال كل له وجه، بعضهم قال كما قلت، لكن بعضهم قال إن إخراج كلمة قليل عن معناها الأصلي نعم أيضا في نظر، يعني استعمال قليل بمعنى معدوم لابد من قرينه. نعم.
4: ولا يطلق الإيمان إلا من أقر.
0: نعم.
4: من لم يقر أبدا
0: لا من الذين هادوا من آمن.
4: أخرج من الذين.
0: ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن منهم لهم الآخر.

0: وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولم يقل إن أهل الكتاب. نعم.
1: أحيانا يقول الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأحيانا من بعد مواضعه.
0: نعم.
1: فما الفرق بينهما؟
0: الفرق بينهما أن عن للتجاوز، أي ينقلونه من المعنى الأصلي إلى معنى آخر. وأما من بعد مواضع فهي تدل على أن تحريفهم كان بعد التأمل وبعد النظر، ولكنهم انتشلوه عن أصله إلى المعنى الآخر.
2: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يدل على أن قليلا لا تعود على الواقع؟
0: نعم. اي نعم، لكن الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وش حكمهم عند الله؟ ما حكمهم عند الله؟ كفار. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض معناه أنه لا يؤمن إلا بما وافق هواه، فصار غير مؤمن حقيقة. نعم. وش يقولون؟ يقول من تتبع الرخص فهل نقول إنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ نعم نعم، هو لا شك، لأن اللي يوافقه يأخذ به، والذي لا يوافقه يطلب من يفتيه بما يوافق رأيه. لكن هذا أهون، لأن هذا لا يكفر بالقول الثاني، وإنما يرى رجحان هذا القول بناء على الذي على قول الذي أفتاه، فهو أهون. ومع ذلك قال العلماء إنه يحرم تتبع الرخص، حتى إن بعضهم بالغ وقال من تتبع الرخص تزندق. نعم، حسب التتبع، قد يكون الحامل له كراهة ما دل عليه الشرع من الشدة التي يزعم أنها شدة، وقد يكون له عذر آخر حسب ما يقول بالشخص. نعم.
3: قد يستدل أحد بآخر الآية عوام الناس كفار من
0: الباس
3: سعودية، ولكن لعنه الله بكفرين.
0: نعم. لذلك
3: من
0: اتخذ ندا من دون الله بسبب اتخاذه
3: من
0: ندا
3: من دون الله فإنه سبب له
0: حزبانا
3: وقبول
0: الحق. نعم. هؤلاء يقولون سمعنا وعصينا. إيه؟ الكفر الصريح، هذا كفر صريح، بعد أن علموا قالوا سمعنا وعصينا، ما قالوا سمعنا ولم نفهم. ها إيه ما بش. نعم. كيف؟ الكفر. نعم. ماشي. ليش؟ لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامنا على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر، ولكن لا يخرج منه. لكن هل كل ذنب أطلق الله عليه الكفر؟ من كلامنا على الذنب الذي أطلق عليه اسم الكفر، ولكن لا يخرج منه. أفهمت؟ هنا خالد.
4: غير مسمع يا شيخ، ما يصح يكون معناه غير مطاع.
0: هذا إيش؟ يعني غير مسموع.
4: مش غير مجاب. قال شيء لا يتناسب.
0: لا ما يتناسب مع صيغة البنية. بنية الكلمة لا ما تناسب. لو قال غير مسمع

0: صح. لو كان بكسر الميم صحيح، يعني ما ذكرته صحيح. أما إذا كان بفتح الميم السياق يباح. نعم أنت هنا
1: هنا ذكر جزاك الله أن المنكر إذا أنكره المنكر يعني جاء بشيء بدل هذا المنكر. طيب الآن مثلا في بلادنا يجتمع الناس للعزاء تعزية.
0: نعم.
1: طيب ويفعل بهذا العزاء مثلا نسميه مقرى، يسموه مقرى كذا.
0: مقهى؟
1: لا مقرى. مقرى هي يسموه
0: مقرى. نعم.
1: فإذا جاء هذا الشخص الملتزم وجلس يمتنع هذا الشيء فيتحدث هو بحديث يعني عربي.
0: طيب.
1: ولكن هذا يتكرر 7 أيام الشيء. هل يجوز؟
0: لا، هو على كل حال مجابهة الناس لأمور يتهدوها حتى صارت عندهم عقيدة، مجابهة الناس بإنكارها صعب، لكن أحسن بالتدريج. يعني بالتدريج يقول مثلا يجلس معهم ثم يقول لماذا نطيل الجلوس؟ لماذا والرسول يقول إن الميت يعذب بمن يهى عليه وإنه يعذب ببكاء أهله؟ هل ترضون ان اباكم او اخاكم او ابنكم يعذب؟ نعم.

0: حتى الخطاب الآن فيما بيننا لو قال اسمع اسمع يا فلان، يعني فيه شيء من سوء الأدب.
1: لكن
0: الشيخ
1: دائما يرشدنا إلى الأفضل.
0: نعم، بس هؤلاء عصاة يتنزل، يعني لنا أن نتنزل معهم من باب التعليف. ذكرتم أن اللذان واللتان مغربتان وتعرب عرب المثنى، ولكن هل نستطيع أن نقول إن بناءهما أقرب إلى الصواب لمشابهة ما للحرف شبها افتقاريا؟ ذكرنا أن هذا رأي جمهور النحويين، ولكن صحيح أنهما معربان، والمشابهة هذه عرضها تغيرهما باختلاف الأوامر، وهذا من خصائص الأسماء. هذا يقول مسبوق بركعة أو ركعتين، فجاء رجل متأخر وأراد الاتمام بهذا المسبوق، فهل تصح صلاته مع إمام مسبوق؟ الصحيح أنها تصح، لكن الأولى ترك ذلك. فيها وجهة للعلماء، بعضهم قال تصح وبعضهم قال لا، ولكن الصحيح أنها تصح، ولكن لا ينبغي فعلها. نعم، على إيش الدليل؟ أنه يجوز أن ينوي الإنسان الاتمام في أثناء الصلاة كما فعل ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله الندى في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب يراد به اليهود إرادة أولية، وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب. والكتاب الذي أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الإنجيل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن. وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قال العلماء: والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت مع أنزلنا صار المراد بها التفريق. قال الله تبارك وتعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتضيه حكمة الله، إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنها أو مشكلة يفتي الله تعالى بها أو غير ذلك. وقول مصدقا لما معكم أي للذي معكم، والذي معهم هو التوراة بالنسبة لمن، والإنجيل بالنسبة للنصارى. وكيف هذا التصديق؟ التصديق له وجهان. الوجه الأول أنه مصدق لها أي شاهد بما جاءت به، شاهد بما جاءت به وأنها حق. والقرآن مملوء من ذلك، من أن الكتب السابقة المنزلة على الرسل كلها حق. والثاني من الوجهين أنه مصدق لها.

0: على وفق ما أخبرت به، لأن هذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فإذن التصديق له وجهان: الوجه الأول الوجه الأول
1: القرآن آيات تدل وتثبت صحة الكتب السابقة،
0: نعم، فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصحة. طيب، والوجه الثاني سلامة
1: شاهد لما جاء،
0: هذا الأول نعم أنه جاء موافقا لما أخبرت به هي، جاء هذا القرآن موافقا لما أخبرت به، فهذا الوجه غير الوجه الأول. مصدقا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنها، هذا تحذير وتهديد، إذا تأخروا عن الإيمان يحصل لهم هذا. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي، فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويردها الله على عقابها فتهوي في الكفر، وقيل بل هو طمس حسي، وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب، بل هي كالقفا تماما، فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء من ذلك، فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم، ثم بعد ذلك ترد على الأدبار. وقيل المراد بالطمس طمس حسي، ولكن هو أن تروى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف، وهذا معنى قول فنردها على أدبارها. وكما قلنا لكم بما سبق في القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعا، لأن كلام الله معناه واسع، فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين. فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس، الله معناه واسع، فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين. فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين. فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي. قال: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، نلعنهم أي نطردهم عن رحمتنا، ونوقع بهم من النكال ما وقع بأصحاب السبت. والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى والعياذ بالله. والفرق بين التهديدين أن الأول خاص إذا أن الأول إذا قلنا أنه حسي خاص بجزء من البدن وهو إيش؟ الوجه. أما الثاني فهو عام، تقلب الصورة كلها والعياذ بالله إلى صورة قردة. يذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية أقبل مسرعا ويده على وجهه يخشى أن يطمس لإيمانه وتصديقه، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به. وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد عمر رضي الله عنه، فالله أعلم، ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يخافون هذا الأمر.

فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد، هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد، فما الجواب؟ الجواب أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد، لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم. وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة، فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقع، لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. والوجه الأول قد يكون أقرب، لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له، فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم هذا التهديد وقامت الحجة على الباقي، حيث آمن من كان منهم واعترف بالحق. ثم قال تعالى وكان أمر الله مفعولا، إي والله أمر الله مفعول، من يرد أمر الله؟ لا أحد يرد، فأمر الله لا بد أن يقع، والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني كان مأمور الله أي ما أمر به مفعولا. ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكوني أي القضاء، ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع. وأيا كان، سواء قلنا إن الأمر بمعنى المأمور وهذا لا بعد فيه لأن الأمر مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن، أي وأولاة المحمولين، لأن الأحمال جمع حمل، والحمل هو الجنين في البطن، وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وكان أمر الله مفعولا، في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا وجوب الإيمان على أهل الكتاب بالقرآن الكريم لقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، ومن فوائدها إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد بأنه لا عذر لهم. كيف ذلك؟ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علم، ولأن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما معه فليس لهم عذر، كتابهم بين أيديهم وهو وسيلة العلم. ثم مجيء هذا القرآن مصدقا لما معهم يثبت أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فوجب عليهم الإيمان به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله، وجهه بما نزلنا، فإن قال قائل التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي، وهو أن المنزل من عند الله ينقسم إلى قسمين: أعيان وأوصاف. فالأعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون إيش؟ تكون مخلوق، مثل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهذه أشياء أعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون مخلوقة. والقسم الثاني أوصاف لا تقوم إلا بموصوف، مثل الكلام، الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف، فإذا أضاف الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة، وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق.
ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. وجهه نزلنا، لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك. وأدلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا، وقلنا إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قسم حسي وقسم معنوي. فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة، حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن النقص. فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة، كل أهل القبلة يقرون به. العلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة وجماعة، وقالوا إن الله ليس عالم بذاته بحجة باطلة. وقد بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وبينا وجه ذلك وهو معلوم لأكثركم، ومن لم يكن عنده علم فليرجع إليه لا شرط. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية، أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة، يشهد لها بالصدق، وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا لما أخبرت به، فهو لا يتنافى معها ولا يتنافر معها. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم، حتى باختلاف الأحوال، حتى في الشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال، أليس كذلك؟ الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه الزكاة، وهذا اختلاف. كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه الزكاة وهذا الرجل اسمه عمر لا زكاة عليه؟ نقول نعم، لأن الأول غني والثاني فقير. الشرائع تختلف، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن الأصول، أصول الملل ثابتة واحدة. هذا الكتاب العزيز مصدق لما بين يديه. وفي سورة المائدة بيّن الله عز وجل أنه مهيمن، أصول الملل ثابتة واحدة. هذا الكتاب العزيز مصدق لما بين يديه. وفي سورة المائدة بيّن الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق. ومعنى مهيمن إيش؟ أي مسيطر. الهيمن على الشيء السلطة والسيطرة، وإذا كان كذلك لزم أن يكون ناسخا لما سبقه. ومن فوائد هذه الآية تهديد أولئك القوم، أعني بهم أهل الكتاب، إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين الوعيدين: طمس الوجوه وردها على أدبارها، والثاني أن يلعنوا كما لعن أصحاب السبت. ومن فوائد الآية الكريمة تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة، تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة. هنا قال: من قبل أن نطمس وجوها، ولم يقل وجوهكم، وكان مفترض السياق أن يقول من قبل أن نطمس وجوهكم لأنهم هم المهددون، لكن أتى بها على صيغة النكرة تحاشيا ليش؟ للمواجهة بالمؤاخذة. هذا من جهة، من جهة أخرى قد يقال إن المراد بالتنكير هنا التعظيم، أي وجوها معظمة عندكم فتطمس، وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام. من أين تؤخذ؟ لا، الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام، كما لعن أصحاب السبت، لأن أصحاب السبت إذا قال

0: ما هي إلا أنا التي حلت بأصحاب السبت؟ ومن هم أصحاب السبت؟ نقول ذكروا هنا على سبيل الإجمال لأن أمرهم معلوم. وهذا يشبه ما يقول النحويون في التي للعهد. كمل الذهني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بلفظ العظمة. نطمس، نرد، نلعن كما لعن. ليش؟ لأن المقام يقتضي ذلك. المقام مقام تهديد، ولا بد أن يظهر المهدد إيش؟ عظمته أمام المهدد. وهذا في غاية البلاغة، مراعاة حال المخاطب، هذه البلاغة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جواز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك، لقوله وكان أمر الله مفعولا، ولم يقل وكان أمرنا مفعولا. ففيها في الآية التفات، في الآية التفات من الخطاب إلى إيش؟ إلى الغيبة، لأن وكان أمر الله مفعولا هذا تحدث عن غائب، لكن نلعن نطمس وما أشبه ذلك هذه تحدث عن متكلم، ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتعظيم، لأن قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسه أبلغ من قوله فعلت كذا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما المراد بقوله بما نزلنا مصدقا لما معكم؟ أصحاب السبت معروفون لنا الذين اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت، وكانت تأتيهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فتحيلوا بنصب الشبك يوم الجمعة وأخذ الحيتان يوم الأحد، فقلبوا قردة خاسئين. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما له، كما تقول أو كما يقول الملك، إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني، فيكون هذا من باب التعظيم، يعني تحديث الإنسان، تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيما. تقدم الفرجة هذه. وقوله لا يغفر أن يشرك به، المغفرة هي الستر مع التجاوز، ويدل لذلك أي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوز، الستر والتجاوز، يدل على ذلك الاشتقاق، لأن المغفرة مأخوذة من إيش؟ من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيضة، يتقى به السهام، وإذا وضع الرأس وهو يتقى به السهام صار فيه ستر إيش؟ ووقاية. طيب، إذن لا يغفر أن يشرك به، أي لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به. وقول أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وأن المصدرية من الحروف إيش؟ الموصولة، فتسبك وما بعدها بمصدر، ويكون التقدير على هذا إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به، عرفتم؟ لا يغفر إشراكا به. وإذا حولنا هذا الفعل مع أن إلى مصدر صار نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. وقوله تعالى أن يشرك به يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة، والثالث الإشراك في الأسماء والصفات. فالله لا يغفر، لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب حقا أن يوفى به، فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغفرها. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو إيش؟ أو معينا فهو مشرك، أو أن لأحد من الناس من الخلق شيئا ينفرد به دون الله فهو مشرك. يعني من قال السماء لله والأرض غير الله فهو مشرك، ومن قال السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك، ومن قال إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك، وكل هذا لا يغفره الله. في العبادة، من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك، من أشرك بالله بالعبادة رياء فهو مشرك، فالشرك رياء، فالرياء شرك بنص الحديث. إذن الشرك الرياء، إذن الرياء لا يغفر. كذلك من زعم أن لله مثيلا في صفاته، وأن استواء الله كاستواء استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير، وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك، فهو إيش؟ مشرك. طيب، كل هذا لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، المراد بقوله ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، أو ما هو أصغر من ذلك. هل هو من الدون الذي هو الأصغر، أو من الدون الذي هو السوى؟ نعم، طيب نشوف. إذا قلنا ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله شرك كفر الجحود. هل هو من الدون الذي هو الأصغر، أو من الدون الذي هو السوى؟ نعم، طيب نشوف. إذا قلنا ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله شرك كفر الجحود، لأنه سوى الشرك. فلو قال شخص إن الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا ليس بالشرك، هو سوى الشرك لا شك، فهل هذا مغفور؟ أجيب، إذن يتعين أن يكون ما سوى ذلك، أي قصد ما دون ذلك، يتعين أن يكون معنى ما دون ذلك أي ما هو أصغر من الدون الذي هو أقل، لا من الدون الذي بمعنى سوى، لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية وليس كذلك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل لمن يشاء أي للذي يشاء، فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته منكم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل لمن يشاء أي للذي يشاء، فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور. وما دون ذلك فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، ليس مغفورا ولا مؤاخذا به، بل هو تحت المشيئة. ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إن اقتضته الحكمة شاء، وإن لم تقتضه

0: فإنه لا يشاء، لأن فوات الحكمة سفه، والله تعالى منزه عنه. ويدل لهذا القيد أن كلما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أتموا وما تشاؤون، لا في سورة الإنسان وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فقد إن الله كان عليما حكيما أعقبه قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، فبين أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، صدق ربنا. من يشرك بالله فهذا أعظم مفتر، يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما، أي كذب كذبا عظيما أو كذب كذبا يستحق به الإثم العظيم، لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كيف تجعل الله ندا وهو الذي خلقك، هذا أعظم شيء، إن الشرك لظلم عظيم. هذا معنى الآية، أما فوائدها فكثيرة.
1: المعنى
0: شيخ
1: ما يكون سوى لأن الكفر بدل الشرك.
0: نعم.
1: ليس الكفر
0: الشرك. لا لكن لا يسمى شركا.
1: لكن في العظم الشرك.
0: إيه نعم، ولهذا قلنا ما دون ذلك أي ما أقل. واضح؟ إذا قلنا ما سوى ذلك يغفر ما سوى ذلك، الكفر شرك ولا شرك؟ إيه. شرك إذا جحد ما جاء به الرسول، هل أشرك أو جحد؟ دعنا الشرك المعنى العام، حتى اللي يغتاب الناس مشرك بالمعنى العام. الشرك جعل ند لله، فهل هذا جعل ند لله؟ طيب إذن يكون ما دون ذلك أحسن مما سوى ذلك. الله أكبر.
2: الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخذنا منها الفوائد. لم نأخذ؟ طيب كملنا التفسير. إذن نأخذ الفوائد بإذن الله، ونسأل الله أن يهدينا الصواب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذه الآية فوائد، منها عظم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأنه أعظم ذنب. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وأنتم تعلمون أن كثيرا من المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته، لأنهم يقولون إن الأفعال